0: صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب انه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله

0: دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت الزوجة من زوجها طلبات فوق طاقته، بغية التقليد الأعمى، بغية المنافسة في بعض مظاهر الحياة، فهذا خطأ كبير. فالتقليد الأعمى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء. المقصود هنا الأغنياء غير المؤمنين.
1: نعم.
0: الغني المؤمن تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه، أما إنسان بعيد عن الله وهو يتمتع بأموال كبيرة جداً هذا يستعلي بها على من حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جلياً في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: نعم.
0: ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعاً غير المؤمنين،
1: نعم،
0: خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها ينشأ الشقاق الزوجي بينهما.
1: نعم. غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟
0: لا لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته.
1: نعم.
0: أما حينما أغيب عن البيت ساعات طويلة جداً، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل، هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلاً فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك، تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج. أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكاف للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء، أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي.
1: نعم.
0: الخيانة في الزوجية تتأتى من غياب مديد جداً عن البيت.
1: دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها؟
0: يعني أحياناً ترث الزوجة مبلغ كبير عن أهلها فيطمع الزوج به ويضايقها.
1: نعم.
0: كي تعطيه من هذا المال، هذا الطمع من الزوج بمال زوجته أو طمع الزوجة بمال زوجها أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية.
1: نعم. إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله.
0: نعم.
1: وهذا يقودنا إلى الإنفاق، إنفاق. نعم. الرجل على أهل بيته
0: من واجباته.
1: نعم.
0: ينبغي أن ينفق على أهله، لكن بالمقياس الشرعي. أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس.
1: نعم.
0: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا.
1: نعم.
0: أعظم

0: النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر.
1: سبحان الله.
0: فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك.
1: نعم دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقة الزوجية؟
0: الحقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن.
1: نعم.
0: والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم.
1: نعم.
0: ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف.
1: نعم.
0: في مشكلة، معناها تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي، تسيء الظن بزوجها، زوجة طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة، ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة.
1: نعم. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟
0: والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أنه بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء. هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها بينما لا يكتب بيوتاً لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور.
1: صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟
0: والله أنا بحكم عملي في الدعوة هناك مشكلات كثيرة جدا سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين، الأب العاقل والأم العاقلة. هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة، يحبها وتحبه، متفاهمان معا، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعا والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحياناً الزواج ينجح بعيداً عن الأهل.
1: نعم.
0: أيام إنسان يتزوج ويسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عادا إلى بلدهما،
1: سبحان الله،
0: تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا.
1: خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال: على رسليكما هذه زوجتي صفية. قالوا: يا رسول الله. قال: لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان. فحينما تخرج من دون إذن زوجها وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها هذا يسبب سوء الظن. نعم
1: دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو.
0: والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. هذا منهج، وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة، يعني الخلوة تثير الشك، فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاص، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل. نعم. أي رجل بامرأة، أي امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة، فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام، يعني كأخيها وأبيها إلى آخره.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك، نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمتها، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي وزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. وقال سبحانه وتعالى: أن تقر أعينهن ولا يحزن. وقال: فنداها من تحتها ألا تحزني. وقال سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته أوصى بالرفق بالنساء فقال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. لا تكسر قلبها بكلمة، لا توجع قلبها باستهزاء، ولا تعتصر قلبها بإهمال، لا تجرحها ولا تستغل ظرفها. النساء شبهن بالقوارير، لأن الألم يصير داخل، الحزن يصير داخل، والألم عميق، وما هي من نوع اللي ترد، لأنه إذا كان ولدها ما تحب تشوف في عينه الحزن حتى لو هو وراها الحزن. لو كان زوجها ما تحب تكسره حتى لو هو كسرها، ما تحب تستهزأ فيه حتى لو هو استهزأ فيها، ما تحب تنزل من مستوى حتى لو هو نزل من مستواها أو ما حس فيها. لو كان أخ ما تحب تصغر من مقامه حتى لو هو صغر من مقامها، ما تحب إنها تجرحه حتى لو هو جرحها. الحرية بالنسبة لها أمان، والأمان هو رؤية من تحبه بأمان. نلاقي بعض الأبناء أو بعض الأزواج أو بعض الأهل يتضايقون من المبالغة في ردة فعل المرأة أحياناً على أشياء هم يشوفوها بسيطة، لكن المرأة اللي تحبهم واللي حواليها وأسرتها وبيتها وأهلها عبارة عن وجود. فتخيلوا لما بعض أركان هذا الوجود أو هذا الجدار أو هذه القوة تتزحزح من مكانها، هي إيش اللي تسوي؟ تهرع. يعني أسلوبها هو إنها تسارع في ترميم هذا الشيء اللي قد يسقط. يمكن ردة فعلها تكون مبالغة، لكن هذا من خوفها، من حبها، من حرصها. قد تراها تضحك وهي تبكي، تتناسى رغم أنها تتألم. لديها غدير من الصبر رغم أشد احتياجها. تشعر بك قبل الشعور بذاتها. باختصار، هي المرأة. مرات كلمة تكسر فيها أشياء كثيرة داخل، ومرات نظرة تجرح فيها أشياء كثير داخل. هذا ما معناته أنه حبها يقل أو ينتهي، لا، هذا معناته أن هي داخل تنعصر. فلما تنعصر تشيب بسرعة. عشان كذا نلاحظ كثير من النساء، لاحظ وجوههم يعني تبان أكبر من أعمارهم من كثر الألم والحزن والضيق اللي هم يكتموه داخل أنفسهم. يكتموه ليش؟ عشان ما يجرحوا الشخص المقابل أو الشخص اللي يحبوه. فرفقا بالقوارير.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة: لماذا فعلتم؟ ألم أقل كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال: فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول: تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المفترض بالأسرة أن تكون عش السكن ومنبع المودة والرحمة، إلا أن الأعم الأغلب غير ذلك، فالخلافات منتشرة وهي على أشدها، ونسب الطلاق في تزايد ينذر بالخطر. ما هو المنهج الإسلامي في حل هذه المشكلات الأسرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الإسلامي واسع جدا في هذا الموضوع، ولكن من بنود الوفاق بين الزوجين البعد عن التقليد الأعمى. هناك أسر ذات دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت الزوجة من زوجها طلبات فوق طاقته، بغية التقليد الأعمى، بغية المنافسة في بعض مظاهر الحياة، فهذا خطأ كبير. فالتقليد الأعمى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء. المقصود هنا الأغنياء غير المؤمنين.
1: نعم.
2: الغني المؤمن تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه، أما إنسان بعيد عن الله وهو يتمتع بأموال كبيرة جدا، هذا يستعلي بها على من حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جليا في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: نعم.
2: ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعاً غير المؤمنين،
1: نعم،
2: خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها، ينشأ الشقاق الزوجي بينهما.
1: نعم. غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم، فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟
2: لا لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته.
1: نعم.
2: أما حينما أغيب عن البيت ساعات طويلة جداً، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل، هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلا فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك، تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج، أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكاف للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء. أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي.
1: نعم.
2: الخيانة في الزوجية تتأتى من غياب مديد جدا عن البيت.
1: دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها؟
2: يعني أحيانا ترث الزوجة مبلغ كبير عن أهلها فيطمع الزوج به ويضايقها.
1: نعم.
2: كي تعطيه من هذا المال. هذا الطمع من الزوج بمال زوجته أو طمع الزوجة بمال زوجها أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية.
1: نعم. إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله.
2: نعم.
1: وهذا يقودنا إلى الإنفاق. إنفاق. نعم. الرجل على أهل بيته
2: من واجباته.
1: نعم.
2: ينبغي أن ينفق على أهله، لكن بالمقياس الشرعي. أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس.
1: نعم.
2: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر.
1: سبحان الله.
2: فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك.
1: نعم. دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقات الزوجية؟
2: حقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة. واحترس من الناس بسوء الظن.
1: نعم.
2: والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم.
1: نعم.
2: ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف.
1: نعم.
2: في مشكلة، معنى تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي. تسيء الظن بزوجها، زوجة طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة.
1: نعم. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟
2: والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أنه بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء. هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها، بينما لا يكتب بيوتا لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور،
1: صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟
2: والله أنا بحكم عملي في الدعوة هناك مشكلات كثيرة جدا سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين. الأب العاقل والأم العاقلة، هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة، يحبها وتحبه، متفاهمان معا، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعا والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحيانا الزواج ينجح بعيدا عن الأهل. أيام إنسان يتزوج ويسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عاد إلى بلدهما،
1: سبحان الله،
2: تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا.
1: خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟
2: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي صفية، قالوا يا رسول الله، قال لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان. فحينما تخرج من دون إذن زوجها، وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها، هذا يسبب سوء الظن. نعم
1: دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو.
2: والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
1: نعم.
2: هذا منهج. وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة، يعني الخلوة تثير الشك. فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاصٍ، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل.
1: نعم.
2: أي رجل بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما.
1: نعم.
2: وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة. فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام، يعني كأخيها وأبيها إلى آخره.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك. نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، ووجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظمه. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة، ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر، وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا، ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين. يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان رسول، ماذا تفعل وتسمع هذا الخطاب من الله عز وجل؟ لهذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن نصرة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار؟ فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين، وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطا في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنهم لو قالوا قولا يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذبا على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه، ولا تنكره ولا تكذبهم فيه لأنه قد يكون مما نزل في كتبهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل، وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، أكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفرة أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس.

0: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نسأل أنفسنا عن الأشياء التي حولنا، هل هذا الشيء غال أو رخيص؟ يعني لو سألنا مثلا هذا القلم الذي في جيبي هل هو غال أم رخيص؟ يعتمد الأمر على شيء، إن كان يسهل تعويضه إذا تلف وذهب فهو رخيص، وإن كان يصعب تعويضه إذا تلف فهو غال، فإن كان يستحيل تعويضه فهو أغلى. إذن أغلى ما يكون هو الذي يستحيل تعويضه، وهو الزمن. أيها الإخوة، الزمن، إن أغلى ما نملك هو الزمن، لأنه إن ذهب لا نستطيع تعويضه. من هنا فإن كثيرا من المفسرين قالوا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن قوله تعالى والعصر المقصود به هو الزمن. العصر يعني الوقت الذي يجمع على عصور، نسمعهم يقولون العصر.

العصور التاريخية، ومفردها عصر بمعنى وقت وزمن، والعصر يعني والزمن. وقال بعض المفسرين إن العصر هو وقت صلاة العصر، الوقت المعروف. فعلى القول بأن والعصر يعني والزمن، فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ويقسم بعظيم من خلقه سبحانه وتعالى. الزمن أيها الإخوة من خلاله نستطيع أن نفعل كل الأشياء. بدون زمن لا نستطيع أن نتعلم، بدون الزمن لا نستطيع أن نبني البيوت، بدون الزمن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة. بدون الزمن لا نستطيع أن نعبد الله، بدون الزمن لا نستطيع أن نتعلم لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. لذلك ورد في قوله تعالى لما أهل جهنم نسأل الله العافية يقولون يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلذلك لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الحجة. نعم كلنا عمرنا وأعطينا من الوقت الكثير والكثير، فالعاقل منا من استفاد من هذا الوقت. ونسأل الله العافية لنا ولكم، الذي فاته الاستفادة من الوقت فقد خسر الخسران المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حديثه الشريف لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من جملة الخمس قال وحياتك قبل موتك. هذه الحياة التي أنا فيها الآن وأنتم فيها الآن لن تدوم، كانت لأناس قبلنا ثم رحلوا عن هذه الدنيا، وكلنا يعرف أشخاصا وما أكثرهم، وسيأتي أناس من بعدنا ونذهب نحن إلى الآخرة، وسيأتي مواليد جدد يملؤون هذه الدنيا ثم يخرجونهم أيضا. نحن بين بوابتين، دخول إلى الدنيا وخروج منها. فالعاقل منا أيها الإخوة من يغتنم هذه الفرصة ليستزيد من الحسنات التي تفيده في تلك الدار. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، واعف عما فرطنا فيما مضى. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الموت؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة من أهم الهدايا اللي المفروض الواحد يواظب عليها يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. عارف معنى الكلام الأول إيه؟ اللي يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قراءة الآيتين دول ممكن تاخد منك بالضبط 40 ثانية أو دقيقة. لو قرأتها كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكون كافية ليك. كافية عن إيه يا سيدنا محمد؟ اشرح لنا هدية ربنا. قال العلماء: كافية عن قيام الليل، وكافية إنها تحفظ نفسك من الشيطان وانت نايم أو من أي شيء مضر يحصل لك. شوفوا يا جماعة، الهدية دي كبيرة قوي من ربنا. أغلبنا مشغول وما عندوش الهمة أو الوقت إنه يقعد يصلي بالليل، نرجع تعبانين من أشغالنا، يدوبك تنام عشان تصحى تكمل حركة الحياة. والكل بيخاف من الكوابيس اللي بيصحى وهو مليان بسببها بالهموم. عمل بسيط يبعد عنك الشيطان والكوابيس، عمل بسيط يخليك كأنك كنت بتصلي الليل وبتحيي الليل وتبعث مع العباد. إيه العمل ده؟ هدية النهاردة آخر آيتين من سورة البقرة. شوف يا جماعة، أنت عارف ليه ربنا اداك الهدية دي وفيها الثواب العظيم ده؟ لأن آخر آيتين من سورة البقرة هي دستور العلاقة بين البشر وبين الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كأنك بتقول لربنا: يا رب أنا مؤمن بسلسلة الأنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقدر مجهودهم وعارف أن كلهم ليهم من المقامات العالية عندك. يا رب أنا مؤمن بالشريعة من أول نبي لآخر نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، دي عقدتي يا رب العالمين. ثم بعد كده بتردد الدستور الرباني في معاملة الخلق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأنك عارف وبتقول لربنا: أنا عارف يا رب لو أنا غلطت غصب عني أنت هتسامحني يا رب. بعد ما قلت لربنا أنت بتسامح اللي بيغلط يا رب، بتقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة، كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب أنا عارف أنك أنت مش هتحملنا فوق طاقتنا، لا في التشريع ولا في المشاكل ولا في الابتلاءات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا عارف يا رب العالمين إن أي ابتلاء أو أي صعوبة أو أي محنة أنا أقدر أشيلها بكتافي، لأنك أنت مش بتحمل حد فوق طاقته. أنا مؤمن بكده يا رب، وأنا عارف أنك أنت حنين علينا يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنك بتقول لربنا: أنا عارف أنت مين. تخيل لو كررت الكلام ده كل يوم قبل ما تنام ونمت على الاعتقاد ده، أهو ربنا عايزك تنام وانت مطمن لرحمته وحنانه وقربه وتسامحه. لو كل يوم نمت على المعاني والعقيدة دي هتعيش بيها تاني يوم، كل يوم تنام وتصحى على الرحمن الرحيم اللي مش بيحمل عباده أبدا فوق طاقتهم. ساعتها هتتفتح أبواب الحب والثقة وحسن الظن بينك وبين ربنا، وده اللي ربنا أراده، إنك تبقى عايش وانت مطمن له. عشان كده الهدية كبيرة، آيتين كأنك بقالك طول الليل بتصلي وتحفظك من كل شيء مضر وانت نايم. لكن الحقيقة ربنا عايز يرسخ جواك ويخلي عقيدتك: أنا مطمن لك يا رب. عايز أوصي نفسي وأوصيكم: ما حدش يخش ينام إلا بعد ما يقرأ الآيتين دول، سواء حفظهم أو يفتح المصحف ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. ربنا يتقبل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن استرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد مع حليمة السعدية، توقفنا عن شق الصدر. بعد ما غلق الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين من الرضاعة، رجعت به حليمة لأمه، كانت تبغى يقعد عندها لما رأت من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقنعت أمه أنه لا يجلس عندنا، رجعت به إلى بادية بني سعد. على رأي أغلب المحققين أنه كان في السنة الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الحادثة. وما هي هذه الحادثة؟ أنه بيحكي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحابه سألوه: يا رسول الله إيش حصل لك لما كنت صغير؟ فقال لهم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا قد خرج منها أضاءت لها قصور بصرة في الشام، وعندما كنت مسترضعا في بادية بني سعد جاءني ملكان، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، فأضجعاني وشق صدري، حتى أنس كان يقول رأينا أثر المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستخرج من قلبه، خرج قلبه وخرج منه علقة سوداء وغسلوها في طست من ذهب بماء زمزم، وقالوا: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأموها، جمعوا الصدر مرة ثانية، فسبحان الله العظيم، يعني ما بان عليه أي شيء. في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنتهم، ثم قال له: دعه، طيب فلو وزنته بأمته كلها لوزنهم صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحادثة إيش؟ إنه كان معه بيلعب أخوه من الرضاعة، فجاء بسرعة لأمه حليمة فقال لها: أدركي أخي القرشي جاء، يعني حيقتل. فجاءت حليمة وأبوه من الرضاعة، جالوا بسرعة فوجدوه ممتقع اللون، فالتزمته، ضمته وخافوا عليه، فرجعوا لمين؟ لأمه. قالوا له، يعني حليمة بتكلم زوجها بتقول له: أخاف أن يكون سر له شيء، جاله أذى من الجن ولا حاجة، خلينا نرجعه لأمه. فرجعوا لأمه، فقالت لهم السيدة آمنة: ليش رجعتي؟ من كنت حريصة يكون معاكي. فقالت لها: خلاص يكفي، يعني جلس. قالت لها: أخبريني الخبر. فما زالت به بها حتى أخبرتها. قالت لها: أخشيتي علي؟ خفتي علي؟ قالت لها: إيوه خفت عليه. فقالت لها: والله إن ابني شأنه، هذا الابن حيكون له شأن عظيم. فسبحان الله العظيم، لما فضلت معه، جلس، رجع لأمه وجلس معاها ألين صار عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. بعد لما في هذا العمر بدأ لأمه أن تزور المدينة لكي إيش؟ تزور قبر زوجها عبد الله. فلما راحت وهي راجعة في الطريق في الأبواء هناك، حصل إنه مرضت السيدة آمنة وتوفيت ودفنت هناك. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، صار يتيم الأب ويتيم الأم صلى الله عليه وسلم. رجع مين كفله؟ جده عبد المطلب. فجلس معه، جلس، وكان جد يكرمه إكرام شديد ويحبه حب شديد، لدرجة أنه كانوا أولاده، أولاد عبد المطلب اللي هم يصيروا عمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرشوا له فراش عند الكعبة ويوقفوا حوالينه، لأن عبد المطلب سيد، فكان يوقفوا حوالينه وما حد يجرؤ أنه يجلس على الفراش. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس على الفراش، فسبحان الله العظيم، يجوا عمانه يقوموا، فيقول لهم: دعوه، والله إن لابني شأنه.
لما صار لعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. لاحظوا يتم أب وأم وحتى الجد اللي كان عنده. طيب في سؤال، إيش الحكمة من إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وماتت أمه وجده؟ إيش الحكمة إنه يعيش حياة اليتم هذه؟ سبحان الله العظيم، أول شيء إنه ما عنده أخوان أشقاء أبدا، حتى لحد يجي يقول أنا أولى بالنبوة منك أو أنا أرث النبوة منك. فمات أبوه ما حيصير عنده أخوان من أب، وماتت أمه ما حيصير عنده أخوان من أم ولا أحد فيهم. لما يكون يتيم ترق يعني يرقق الإحساس ويرق قلبه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ويحن على الأيتام. فهنا كان المعاني من ضمنها أنه يكون يتيم. الشيء اللي بعده أنه ما حد يكون له فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، لأنه إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. المهم لما توفي عبد المطلب عاهدة برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جده، إلى أخيه مين؟ أبو طالب اللي هو أخو أبوه، يصير عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخو عبد الله شقيقه هو اللي رعاه. أبو طالب كان رجل كثير العيال وكان رجل فقير، لكن أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، يعني طبعا زوجة أبو طالب اسمها فاطمة، فكانوا يحنوا عليه، فلما يحطوا الأكل وعيال أبو طالب كثير فكانوا يأكلوا الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يقرب يأكل شيء، فقام أبو طالب لاحظ ده فقال لها إذا حطيت الأكل شيل الابن محمد شوية علشان ما يحب إنه إيه إنه يتقاتل معاهم على الطعام. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عند عمه أبو طالب. لما سار عمره 12 سنة حصلت حادثة غريبة. إيش هي دي الحادثة؟ إنه طبعا كانت في رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت فين؟ لليمن. ورحلة الصيف كانت فين؟ للشام. كانت القوافل، وزي ما عرفنا قبل كم حلقة إنه كان بنو هاشم هم اللي يقودوا القوافل في التجارة، فكان من ضمنها أبو طالب بيقود قافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه وقال له أبغى أروح معاك القافلة، فأخذوا معاه. أبغاكم تتخيلوا أن المسافة من مكة للمدينة لتبوك ألين وصلوا لمدينة اسمها بصرة. بصرة مش البصرة، البصرة في العراق، بصرة مدينة سورية على حدود الأردن. تخيلوا دي المسافة كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشيها مع عمه أبو طالب. لما وصلوا هناك كان في دير لواحد راهب اسمه الراهب بحيرة. الراهب بحيرة لما شاف القافلة جاية رأى سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة، فاستغرب. أول مرة يشوف القافلة سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة. لما وصلوا هناك، ولعلمكم الدير موجود إلى الآن في مدينة بصرة في سوريا إلى الآن. لما وصلوا هناك وقعدوا القافلة يعني نزل واستراحوا، فقام السوى بحيرة عمل طعام وقال لهم كلكم أهل القافلة تيجوا على الطعام، عزمهم. استغربوا أول مرة أنت، قالوا له ما قد سويت هذا الشيء، قال بدا لي أن يعني أدعوكم. فجو كلهم، قال ولا يتخلف منكم أحد، جو كلهم على الطعام ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل قصة الراهب بحيرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الأثير، أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، نمضي في الحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية، فعل الخير والعمل التطوعي مع الإخلاص فيه بلا رياء ولا سمعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: المعطي، المانع، الضار، النافع، الواحد، الأحد. والتخلق باسمي الله تعالى المعطي والمانع هو بأن تحب العطاء فتعطي حيث أمرك وتمنع حيث أمرك، فإذا منعت لم تمنع بخلا، وإنما لرجاء مصلحة وخير مجتمع. والتخلق باسمي الله تعالى الضار والنافع هو بأن تحب نشر الخير وأن يعم النفع وتعمل على منع الضر عن نفسك وعن غيرك. التخلق باسمي الله تعالى الواحد والأحد هو بأن لا تبتغي بعملك غير وجهه الكريم، فلا يتعلق قلبك بسواه، ولا يهمك أن يرى عملك غيره جل وعلا. أيها الأحبة، إعطاء المحتاجين ومساعدة الضعفاء وتفريج هم المهمومين وإنفاق المال على من ضاقت به الدنيا انعكاس للعطاء دون مقابل، ومساعدة صحيحة دون من، وإنفاق مال أو جهد بلا نفاق. وفي ذلك النأي عن الفردية والتخلص من الأنانية. إن العمل التطوعي ليس طرفا، بل هو حاجة فردية اجتماعية، وعلى كل منا أن يعطي جزءا من وقته، وجزءا من صدق مشاعره، وجزءا من ماله لهذه العبادة. فالصحابة الكرام الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ما كانوا يتقاضون رواتب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان معظمهم ينفق من ماله الخاص ليجهز عتاده وفرسه، لينال شرف المشاركة في الدفاع عن هذا الدين ونشره. ولو علم الناس ما في العمل التطوعي من إيجابيات لتهافتوا عليه، ولشجعوا أبناءهم وكل من حولهم. إن العمل التطوعي يبني الشخصية ويجعل منك إنسانا اجتماعيا، تشعر بالآخرين وتشعر بالانتماء الفعلي للمنظومة البشرية، فتفرح لفرح الناس وتحزن لحزنهم. فأنت لم تعد فردا، بل أنت جزء من مجموعة من مجتمع متكامل. إن السعادة لا تظهر عندما تعطي، لا عندما تأخذ. وهنا الكبر يتلاشى شيئا فشيئا، والنفس تتهذب والروح تسمو. ولكن حذاري من الرياء. اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني قد أردت به وجهك، فخالط قلبي فيه ما قد علمت. الاثنان الرياء والسمعة هما أن تحب أن يراك الناس وأنت تفعل الخير، أو أن يسمعوا بك، وعندها لا يكون عملك خالصا لوجه الله، بل هو بغية أن يراك الناس ويعلموا بعملك فيمدحوك. عندما يكون العمل الخيري خالصا لله يثمر. ولكن حذاري، فالإخلاص يحتاج إلى نية صادقة قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، لأن الشيطان يوسوس لك في كل المراحل. روي عن علي رضي الله عنه قوله: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطهارة القلب من النفاق: اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشجاعة من مكارم الأخلاق، وهي فضيلة قوة النفس الغضبية إذا انقادت إلى العقل. لو أن الإنسان غضب لكن غضبه كان مزموما بزمام العقل منقادا إليه، هذه الصفة أكمل ما تكون وأفضل ما تكون وأجمل ما تكون في نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وعبد الله بن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الكريم كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. ما من بطل من الأبطال ولا شجاع من الشجعان إلا وقد حفظت عنه فرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به المواقف الصعبة فكان ثابتا لا يتزحزح. في يوم أحد فر الكمات الأبطال وهو عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم. في يوم حنين لما انكشف الناس، يقول العباس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كأنه يقول للأعداء: ها أنا ذا، ما فر ولا توارى ولا تخفى صلوات الله وسلامه عليه. شجاعته عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة لما خرج من بين أظهر المشركين وقد وقفوا له على سماطين، بيد كل واحد منهم سيف مسلط. نبي عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وهو رابط الجأش ثابت الجنان، يتلو قول ربنا جل جلاله: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم لما أوى إلى غار ثور ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فجاء المشركون ووقفوا فوقهم على فتحة الغار، دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. لما لحق به سراقة بن مالك الجشعمي، نبي عليه الصلاة والسلام ما اضطرب فؤاده ولا أظهر جزعا، وكان في غاية الاطمئنان. لما اقترب منه سراقة ساخت أقدام فرسه في الأرض مرة بعد مرة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، الله جل جلاله منع عنه كيد أعدائه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز. في يوم أحد نبي عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه من وقع ضربات السيوف التي استهدفت حياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه كالجبل الأشم لا يتحرك ولا يتزحزح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الليل طويل وأنا لم يغمض لي جفن، وقد مللت فراشي الذي أصبحت أتقلب عليه وكأنني أتقلب على الشوك. سأخرج الآن إلى صاحبي صارم وأصطحبه لنتجول في الحي كما كنا نفعل كل ليلة.

0: صارم صارم يا صارم.
1: من رماح؟ لقد سبقتني بالمجيء، ولو لم تأتي لكنت أتيت إليك.
0: لماذا؟ هل من جديد لديك؟ لقد أقلقتني.
1: لا جديد يا رماح، ولكن النوم قد جفاني وشعرت بالملل لأنني لم أعتد المكوث في الدار بمفردي في هذا الوقت من الليل. وأنت لما جئتني الآن؟
0: جئتك الآن لأنني شعرت بما شعرت به أنت من قلة النوم والملل، فما رأيك أن نخرج ونتجول كعادتنا؟ لعلنا نكسر ما نحن فيه من الملل والسأم.
1: أين نخرج وأين سنذهب يا صاحبي بعد أن اكتشف أمرنا في تلك الليلة المشؤومة عندما كنا نتلصص على دار أبي دريد؟
0: فعلا يا لها من ليلة مشؤومة، ولولا أن سترنا الليل لتم التعرف علينا وافتضح أمرنا.
1: رماح، عندي فكرة. ما رأيك أن نذهب الليلة إلى دار أبي عمير التي في طرف البلدة؟ لعلنا ننعم الليلة بالنظر إلى داخلها واستراق السمع. ماذا تقول يا رماح؟
0: أنا موافق، وهيا ننطلق الآن، ولكن علينا توخي الحذر يا صارم، خاصة أن الهلال يبعث بضوء خافت هذه الليلة، ولنأخذ طريقا آخر غير الذي كنا نسلكه في ذهابنا وإيابنا تلك الليلة المشؤومة.

0: انظر انظر يا صارم، هل ترى ذلك الضوء الخافت المنبعث من الدار التي سنقصدها؟
1: نعم نعم يا رماح، ويبدو أنه ضوء سراج الزيت الذي سنرى من خلاله ما يدور داخل الدار. هيا هيا يا رماح، إنها ليلة جميلة.
0: تعال تعال وانظر، هل ترى ما أرى من خلال هذا الثقب في الباب؟
1: يا له من منظر مثير، يا لها من ليلة. اذهب اذهب يا رماح، اذهب وابحث عن ثقب آخر وانظر من خلاله، ودعني ولا تفسد علي متعتي.
0: وليكن ليكن لي دور ولك دور في النظر والتلصص. عيني عيني يا صارم، عيني عيني.
2: يا أهل الحي يا أهل الحي، الغوث الغوث، لصوص في الحي.
1: يا ويلنا يا ويلنا، لقد اكتشف أمرنا، ورجال الحي يركضون وراءنا ليمسكوا بنا. اركض اركض بسرعة يا رماح.
0: لا أستطيع لا أستطيع يا صارم، أحس أنني فقدت عيني وتوازني. أوه، لقد وقعت في حفرة، ساعدني يا صارم. صارم أين أنت؟ ألا تسمعني؟ سأمسكون بي سأمسكون بي يا صارم.
2: هذا أحد اللصوص، أمسكنا به. هناك لص آخر، لقد رأيت شبحين لرجلين يركضان، ربما يكون الآخر قد فر من المكان.
3: أمتأكد يا أبا عمير أنهما كان اثنين؟
2: نعم متأكد تماما، كما أنني متأكد أنني أبو عمير. انظروا، من هذا الذي يحمل سراجا ويتجه نحونا؟ انظروا إلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا خيرا إن شاء الله.
5: وعليك السلام يا شيخ عبد الرحيم.
4: لصان، وكيف حكمتم عليهما بذلك؟
2: يا شيخ، كنت في داري مع عيالي، وكانت زوجتي ترفو لي ثوبي الوحيد، فتركتها وقمت لقضاء حاجتي، وشاء الله أن أسمع همسا خارج الدار. نظرت باتجاه ثقب في الباب، فإذا بي أرى شيئا يتحرك، فتناولت عودا كان بجانبي ودفعته في الثقب بقوة، فسمعت صوت صراخ، وأظن أن العود فقأ عين أحدهما.
4: دعني يا أبا عمير، دعني أرى الرجل الذي أمسكتم به. اقترب. يا الله يا الله، معك حق يا أبا عمير، إنه الرجل الذي فقأت عينه. انظروا يا رجال انظروا يا رجال، إن عينه تنزف دما.
2: وما إن ارتديت ثوبي وفتحت الباب حتى لاذ بالفرار.
4: إن لم يكونا للصين، فإنهما ممن يتلصصون على الناس، على الناس الآمنين في بيوتهم. وقد فعلت الصواب يا أبا عمير بفق عين هذا الرجل، لأنه كان في حالة تلصص على دارك. أما أنت يا رجل فقد لقيت جزاءك، وسيسلمك الرجل الآن إلى صاحب الشرطة لينظروا في شأنك وشأن صاحبك.
2: يا شيخ عبد الرحيم، لماذا قلت إنني فعلت الصواب أيها الشيخ الجليل؟
4: إن الغريب الذي يتجسس على أهل البيت ويطلع على أحوالهم وهم غافلون ودون استئذانهم يستحق مثل ما فعلت يا أبا عمير. ألم تسمع إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم،
4: حيث يقول عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مددي يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب، أخلاقه وأخباره سارت بها الركبان وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، هي الأسوة وهي المنارة التي تنير طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل. خير من مشى على هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. قال الراوي: فبكى أبو بكر. فاستغربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، أموال، نساء، مسكن، مأكل، ملبس، وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر. فبعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين ما عنده عند الله عز وجل، وبين أن يعيش ويتمتع بما شاء من ملذات الدنيا، فاختار ما عند الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن يعيش عيشة أحلى وأجمل من حياة قياصرة الزمان وملوك الدهر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد هذه العيشة. كانت تأتيه أموال من المغنم، تأتيه أموال من الفيء، لكن كل هذه الأموال التي كانت له صلى الله عليه وسلم لم ينفقها على ملذاته ومسكنه، إنما انفقها فيما يقرب إلى الله: تفريج هموم، قضاء ديون الناس، تأليف قلوب ناس، صدقات لفقراء محتاجين ابن سبيل. كل هذا كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على أن يتمتع كما يتمتع الناس بالمباحات، بالمباح. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعرف حقيقة الحياة الدنيا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة الدنيا بكل ملذاتها، وهو قادر على أن يتمتع. أعطى صفان بن أمية عطاء يقسم بالله، صفان بن أمية قال: أقسم بالله العظيم ما تطيب نفس عبد بهذا العطاء إلا نفس نبي. يعني هذه العطية اللي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تكون إلا من نفس نبي. صدره يسع وأخلاقه تسع، وجوده يسع أن يعطي هذا العطاء. لكن رغم كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش عيشة الملوك ولا عيشة الأباطرة والقياصرة، إنما عاش عيشة البسطاء من الناس. انظر كيف تصف عائشة، ويصف أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الداخل والخارج في بيته صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم، حتى يعي الناس، يعي التجار، يعي الأغنياء، أن هذه الأموال وهذه زينة الحياة الدنيا لا تغرب إلى الله. الذي يغرب إلى الله هو الطاعة. يعني مالك الذي عندك سخره في طاعة الله. عائشة رضي الله عنها تخبر عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أكل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. تقسم بالله عائشة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في يوم واحد أكلتين إلا إحداهما تمر. يعني ما يأكلون إدامين بنفس اليوم، أكلة قد يكون فيها إدام وقد ما يكون فيها إدام، الثانية تمر. والله ثم والله أكثر فقراءنا في هذا الزمان والله ما عاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. بل عائشة تحكي أيضا وهي تصف طعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعة نسوة، تسعة أبيات، تسعة زوجات، تصف كيف حال الطعام وما كان طعامهم رضي الله عنهم أجمعين. جاءت امرأة مسكينة
إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة، فلم تجد عائشة في هذا البيت الكامل إلا تمرة، تمرة تمرة بالعدد بالعدد تمرة، فأعطتها المسكينة أمهم، وكان لها ابنتين اثنتين. هذه الأم الرحيمة الحنون قسمت التمرة قسمتين قسمين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها قسمة تمرة، بيت كامل بيت كامل ما فيه إلا تمرة تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوع يجوع حتى يربط على بطنه من شدة الجوع. أقول وأعيد وأكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا ويأتيه من الأموال الشيء الكثير، لكن ما كان يدخل لنفسه، كله ينفق في سبيل الله. أنس بن مالك يقول والله ما أمسى في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع من بر ولا صاع من حب، وإن عنده 9 نسوة. يقسم بالله أنس، ما في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يوم عندهم صاع صاع لا بر ولا حب. الصاع تدرون كم؟ على أعلى تقدير 3 كيلو، 3 كيلو، يعني ما جاء عليهم يوم عندهم ما يزيد على 3 كيلو باليوم. وعائشة تقول قالت والله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام حتى قبض، يعني ما في 3 أيام يشبعون، يوم يشبعون باكر يجوعون، يومين يشبعون الثالث يجوعون، بل أحيانا أحيانا والله ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمرة في بيته. ذاك اليوم اللي لقت عائشة تمرة يوم خير تمرة، كان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فيقول هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، صائم طعام ما في، تمر ما في، حب ما في، خبز ما في، عيش ما في، إيدام ما في، قال إني إذا صائم. وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن يعيش عيشة الأغنياء لشاءها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الحياة الدنيا، فجعل حياة الدنيا معبر، وهذا المال الذي يأتيه ينفق في سبيل الله. اغتنم أيها العبد عافيتك، اغتنم غناك، اغتنم المال اللي عندك فيما يقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الباقي، وأما الملذات فهي زائلة بزوالها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا رياح الشوق هبي، مزقي أشرع حبي، أغرق الدنيا بنأي مثلما أغرقت قلبي، أبرقي يا سحب هجري، أرعدي رعبا برعبي، امطري سما وشوكا وازرعي الأرض بجدبي، وامنعي الزهرة تنمو أو أرى البذرة تربي، فلقد مل فؤادي هجر أحبابي وصحبي، ولقد ملت جفوني سهر الليل وكربي، أمتطي الآمال حينا فيجافيني ركبي، وهي حينا تتنامى بين أعماقي وصلبي، يا زمان الوصل عدلي واعد خفقا بجنبي، ودع الزهرة تحيا وأرى البذرة تنبي، وانثر الحسن ربيعا يزدهي الكون بخصبي، واملأ الدنيا عبيرا وغناء عبر دربي، فلك الشوق ينادي ولك الحب يلبي، لا تدعني يا زماني رهن إعصاري ونحبي، قيد خوف ينهب العمر ويلقيني لشيبي، قبل لقياك لتمحو راحما غربا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أشواق. حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل. فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المجتمع مبني على الأفراد، فكل فرد من أفراد المجتمع يشكل عاملا من عوامل بنائه. فلو أن الإنسان وضع في أفخم الأمكنة وقدم إليه أطيب الطعام والشراب، هل يغنيه ذلك عن الاندماج في المجتمع؟
2: لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الحقيقة دخلنا في محطة ثالثة، هي علاقة الإنسان بمن حوله.
1: نعم.
2: من أقارب، من زملاء، من أصدقاء، من جيران، من عامة الناس. هذه محطة من محطاته، ومحطة أساسية أيضا، لأنه الإنسان في الأصل اجتماعي. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الإنسان كائنا متحركا.
1: نعم.
2: وليس سكونيا. ما الذي حركه؟ أنه أودع فيه حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية أودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر. الشاب بحاجة إلى شابة يتزوجها، والشابة بحاجة إلى زوج تتزوجه.
1: نعم.
2: إذن هي حاجة ثانية، أما الثانية حفاظا على بقاء النوع. وأودع فيه حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات.
1: نعم.
2: بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، هناك حاجة إلى أن يكون شيئا مهما يشار إليه بالبنان. هذه الحاجة نسميها تأكيد الذات. إلا أن هذه الحاجات الثلاثة حيادية، والإنسان بإمكانه أن يلبيها وفق منهج الله.
1: نعم.
2: فيسمو عند الله، ويمكن أن تلبى بخلاف منهج الله فيسقط. فهذه الحاجات ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين، وتهوي به إلى أسفل سافلين، لأنها حيادية، ولأن الإنسان مخير. فإن كان وفق منهج الله يلبي هذه الحاجات وفق منهج الله، وإن كان معرضا عن الدين يلبيها بخلاف منهج الله. إذن قد تكون سلما يرقى به، أو دركات يهوي بها. هذه حاجات كبرى إلى الطعام والشراب، ولولا هذه الحاجة لما رأيت شيئا على وجه الأرض. وحاجة الزواج، والحاجة الثالثة تأكيد الذات.
1: نعم.
2: إلا أن هناك حاجات فرعية كثيرة. من هذه الحاجات حاجة الإنسان إلى أن يحب، أو إلى أن يحب.
1: نعم.
2: وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. حاجته إلى الأمن، حاجته إلى أن يتقوى بجماعة، حاجته إلى النصرة.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة، هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا. فهناك حاجات أساسية في الإنسان، حاجته إلى الحب، حاجته إلى التقوي، حاجته إلى التقدير، حاجته إلى الأمن. هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا، يعني أراده الله أن يكون كائنا اجتماعيا.
1: نعم.
2: وفي حاجات فردية، المصالح الشخصية، الأهواء الشخصية. فالإنسان بين نوازع فردية ونوازع اجتماعية. فالإنسان قبل أن يعرف الله، إذا تصادمت حاجاته الفردية مع حاجاته الاجتماعية، في الأعم الأغلب يؤثر حاجاته الفردية.
1: نعم.
2: أما الإسلام أكد في الإنسان الجانب الاجتماعي وسمى بهذا الجانب، فجعل الاندماج في الجماعة وخدمة الجماعة وإصلاح الجماعة طريقا إلى الله، جعل من عبادة الإنسان أن يصلح من حوله، أن يأخذ بيدهم إلى سبل سلامتهم وسعادتهم. فصار في بالإنسان حاجات اجتماعية وحاجات فردية، والإنسان الذي شرد عن الله يؤثر مصالحه الشخصية على حاجاته الاجتماعية، لكن المؤمن أراده الله أن يكون في خدمة الجماعة ليرقى عند الله، وكأن خدمة الجماعة طريق إلى الله عز وجل أو أحد أثمان الجنة. إذن نحن في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. في الآية ملمح دقيق جدا، وهو أنه لا بد من حبل نعتصم به. الاجتماع يحتاج إلى فكر، إلى قيم، إلى مبادئ، إلى منهج حياة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحي السماء، بمنهج خالق السماوات والأرض، التفوا حول هذا المنهج تلتقون وتجتمعون وتتناصرون. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء يجمعنا، لا بد من فكر يجمعنا، لا بد من قيم تجمعنا، لا بد من مبادئ تجمعنا. هذه إذا جمعتنا فنحن كالبنيان المرصوص، لا نخترق. الشيء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأرادنا الله أن نندمج في الجماعة، في جماعة المؤمنين. أراد لهذه الجماعة أن تعتصم حول حبله وحول منهجه وحول قرآنه وحول الطريق إلى سلامة المجتمع وسعادته. فنحن معنا في القرآن الكريم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى أن نكون اجتماعيين ولسنا فرديين.

0: استطاعوا أن يشدوه إليهم
1: فلينجو بنفسه.
0: هذا هو الضابط. يعني وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إذا ما عبدوا الله عز وجل ينبغي أن تعتزلهم لتنجو بنفسك. أما إذا استطعت أن تأخذ بيدهم وأن تقنعهم وأن تعينهم على أمر دينهم ينبغي أن تكون معهم. والأصوب من هذا كله أن تكون أيها المؤمن في برج عاجي أخلاقي، لا في برج عاجي فكري. لا ينبغي أن تنأى عنهم، هم أهلك، أبناء جلدتك، أنت مكلف بنصحهم بالأخذ بيدهم، لكن إياك أن تقع في سقطاتهم وفي وحلهم وفي انحرافاتهم. كن في برج عاجي أخلاقي ولا تكن في برج عاجي فكري. إذن نحن مكلفون أن نكون إيجابيين وأن نكون مع مجتمعنا لنأخذ بيده ونعين ضعيفه ونعلم جاهله ونقوي من كان بحاجة إلى مساعدة. أما أن المجتمع إذا جذبنا إليه ووقعنا في سقطاته ووحله هذه مشكلة كبيرة. فالقضية تحتاج إلى توازن دقيق. ما دمت مستطيعا أن تأخذ بيدهم إلى الصواب فكن معهم، فإذا شعرت أنهم يمكن أن يأخذوك إلى سقطاتهم وإلى وحولهم فابتعد عنهم.
1: نعم. إذن هذا الإنسان الاجتماعي إما أن يفيد وإما أن يستفيد.
0: نعم. هذا منطلق لهذا اللقاء الطيب. الناحية الاجتماعية أصل في حياة الإنسان، لكن قد تنحرف، قد يندمج مع المجتمع فيسقط معه، وقد ينعزل عنه فيلغي وظيفته. إذن لا بد من أن نوازن بين الاندماج معه بقصد الأخذ بيده وبين الاندماج معه السلبي. وأنا أقول هذا كلام دقيق، ينبغي أن تندمج اندماجا إيجابيا، أي ليس أن تنهار مع انهيار المجتمع. وينبغي أن تحافظ على هويتك الإيمانية.
1: فضيلة الدكتور، إن كان هو مندمج مع هذا المجتمع فهو واحد منهم، ما هو معيار التفاضل بين الناس؟ وهل الناس على صعيد واحد؟
0: في الإسلام نصوص قرآنية ونبوية والله مذهلة. من هذه النصوص قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص إذا دخل على النبي يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ما فدى أحدا من صحابته إلا سعدا، قال له: إرمي سعد فداك أبي وأمي. ومع ذلك قال له سيدنا عمر، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خل رسول الله. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له بالضبط.
1: نعم. دكتور، هل نعني بهذه الأخوة المساواة التامة، بحيث لا يعرف لصاحب الفضل فضله ويكون الفضل بينهم على الشيوع؟
0: لا أبدا، ولكل درجات مما عمل.
1: أيوة.
0: لكن نحن ننطلق في أن أكانة الإنسان عند الله واحدة، ذكرا كان أو أنثى، أبيض كان أو أسود، يعني عربي أو أعجمي. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي الكريم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني دائما وأبدا أراد الله أن يكون الناس عند الله سواسية. يتفاوتون بالتقوى، في تفاوت لكن بالتقوى لا بانتماء. دائما وأبدا هناك مقاييس انتمائية. هذه باطلة، ودائما المجتمعات المتخلفة تعتمد مقاييس انتمائية، وهناك مقاييس موضوعية. المجتمعات الراقية أخلاقيا ومبدئيا تعتمد المقاييس الموضوعية.

0: شرعيه. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه معاني مريحة، وكأننا نبين أن البشر عند الله صنفان: صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنفا ثالثا.
1: نعم، وللحديث بقية فضيلة الدكتور نتابعه معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. هل يعيق العباس بيعة العقبة؟ كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤجل الاجتماع، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يثق بالعباس كما يثق الأنصار بعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. كانت ليلة الثاني عشر من ذي الحجة هي الليلة الموعودة، حيث يكاد القمر أن يكتمل. وقبل أن يتحرك الأنصار جرت محاولات مع والد جابر لعله أن يسلم. يتحدث عنها كعب فيقول: واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، ونحن 70 رجلا للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام وإنه لعلى شركه. فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر، والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه، فتكون لهذه النار غدا حطبا، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته، وقد أسلم رجال من قومك، وقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة. نأى الشيخ العاقل بنفسه عن نار جهنم، نأى بنفسه عن العناد والمكابرة، والقرآن يتلى على مسامعه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتطهر ونهض معهم. خرجوا يتلفتون يتسللون، خرجوا بطريقة مدهشة، فعندما استثقل الناس في النوم تسللوا مستخفين من قريش تسلل القطا، حتى وصلوا حول مكان رمي الجمرات بعيدا عن الأعين وعن جواسيس طواغيت مكة، فإذا بنبي الله مع العباس وحدهما، حيث أصر العباس على التأكد من مصير ابن أخيه والقوم الذين سيستقبلونه. لذا تكلم أولا فقال: إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه. كان الأنصار ممتلئين بالإيمان والحماس والأدب الراقي، فقالوا: قد سمعنا ما قلت. ثم التفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: تكلم يا رسول الله. هنا تلا صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام، فنثر الأنصار أموالهم وقلوبهم ومهجهم بين يديه ينتقي منها ما يشاء، وقالوا: يا رسول الله، خذ لربك ولنفسك. فقال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فهتف البراء بن معرور بإيمان كالجبال فقال: نعم والذي بعثك بالحق، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وهنا طرح أحدهم سؤالا بحجم حبهم، فكانت الإجابة عليه بحجم محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين وين طالع وين؟
1: نستعجل يا هدى.
0: طب على القليلة افطر قبل ما تروح.
1: هيني شربت كاسة الشاي، سلم ايديكي.
0: والفطور؟
1: بفطر في الدوام. معلش يا هدى، المرة هذه راحت علي نومة، ما انت عارفة الحق عليكي.
0: الحق علي؟ مع اني صحيتك اكتر من مرة. شكل فطورهم ازكى من فطوري.
1: حقك عراسي يا هدى، بعوضك ان شاء الله بالعشاء الليلة، ان شاء الله بروح بدري.
0: انت وعدتني ها؟ يبقى وعد، خلص بستناك.
1: ان شاء الله يا تاج راسي.
0: سلم.

0: مالك يا وداد؟ ايش في خير؟ الواحد مش عارف ينام.
1: قوم يا محمد قوم، الولد سخن كتير.
0: جميل ماله؟
1: حطيت له كمالات وما زادش حرارته، وانا راحت علي نوم صحيت لقيته اسخن من اول.
0: قولي انها راحت عليك نومه، قومي لابسيه، بدي اطلع سياره واوديه على المستشفى بسرعه.
1: طيب طيب ماشي.
2: وين وين يا مسهل؟ برضو طالعين على الجامعه؟
3: صحيح دعيلنا.
2: والبيت وشغل البيت؟
3: هيو مرتب وخلصنا شغله كله.
2: يعني برضو بدي اضل لحالي واخدم لحالي؟ أي هو ليش الوحده بتجيب كنا؟ مش عشان تساعدها وتريحها؟
3: خلص يا ماما، الواحد ما بيجيب الكنا عشان يهلكها، هدى عملت كل اللي عليها.
4: كيفك يا ماما يا هدى؟ اشتقت لك يا نور عيني.
5: الحمد لله، والله وانا كتير كتير اشتقت لك يا ماما، واشتقت لبابا ولغرفتي كمان.
6: كيف حماتك؟ يعني ما جتش تسلم علي؟
5: ايه تلاقيها بالمطبخ.
7: وانت سايبه حماتك لحالها بالمطبخ؟ قومي قومي يا ماما ساعديها بدل ما انت قاعده.
5: يا ماما خلصنا كل شغل البيت، بس هي هيك لما حد بيجي زياره عندي بتضلها على الرايحه وعلى الجايه، وغير هيك بتضل يا ماما تضايقني وترمي كلام. يعني هو هيك صح، بس ايش بدي اعمل، كل هذا متحمله عشان فارس بس.
7: طولي بالك يا ماما، ما في اي ام بالدنيا بتحب خراب البيوت.
6: بس هي تلاقيها عشان فارس تزوج ما بقعد معها مثل زمان، بكره بس يجي لك صبي وتكبري وتربي والزوجي بتحس بنفس شعورها.
5: ان شاء الله يا ماما. حاضر حاضر.
7: وهذا شكله بابا اجا.
5: الله الله، ايش هالمفاجاه الحلوه. استني استني اروح افتح الباب. استني.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا بابا.
8: كيفك حبيبتي؟
5: والله لما شفتك صرت احسن.
8: الحمد لله.
5: دقايق بيوصل فارس، يلا خليني اجهز صحن الكبده. على كيف كيفكم، هتنبسطوا كتير.
8: لا لا يا بابا، خليها المره الثانيه ان شاء الله.
5: يا بابا ماليش دعوه، بدك تتعشى انا بدك تتعشى.
8: حاضر يا بابا، حتعشى عشان خاطرك.
5: تسلم لي خاطرك.
2: انا حكيت لك اشطو فيها
5: امبارح، شطفتها لغرفه الضيوف، بس حاضر يا خالته هشطفها كمان مره.
9: يا ام فارس بالراحه بالراحه على البيت. يا ام فارس بالراحه.
2: ايش يا ابو فارس، بشوفك صاير تتدخل بشغل النسوين، يعني انت شايفنا عدالها على النقره؟ وصوتك عالي يا ابو فارس، صاير محامي دفاعي يا ابو فارس.
9: يا ام فارس يا تاج راسي ويا بركه الدار نورتها، البنت يدوب أبوها وإمها لسه قاعدين عندي، وحرام عليك حرمتيها ما خليتيها تقعد معهم، وكل واحد بيجي من أهلها بتخليها تشطف البيت من أول وجديد، مع إنها بتكون شطفة وملمع البيت كله. حرام عليك يا مفارس، حرام عليك.
2: يعني شو قصدك من هالكلام؟
9: بكفي جكر يا مفارس، بكفي جكر.
2: ما بحبها يعني ما بحبها، مش بإيدي مش بإيدي يا ناس.
9: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا عمي تحبهاش بس بيها في حالها.
2: أبو فارس مش عايز أسمع صوتك، اطلع من وجهي. أبو فارس
9: رايح رايح أعمل قهوة، قهوة مرة حابب أشربها مرة على الصبح.

0: فارس، بدي أقول لك إشي.
1: احكي لي يا هدى.
0: اليوم في بنت طلبت مني شوية فلوس وأنا أعطيتها. إمها يا حرام مريضة، حالتهم كتير صعبة.
1: بارك الله فيكي، ما شاء الله كل يوم بتفاجأ بخصلة جديدة فيكي. طيبة قلبك، متسامحة وكريمة، رغم إنه إمي حطاكي براسها ومش عجباها. نفسي أعرف ليش.
0: برضو أنا ما بلومهاش، أي أم بتعمل هيك؟ مش برضو ابنها وحبيبها؟
1: طيب يا هدى، أنا معلش بدي أطلع، بدك إشي؟
0: بديش إلا سلامتك. والله
1: ادعي لي يا هدى، ادعي لي.
0: الله يحمي لي إياك ويوفقك يا رب. والله على طول بدعي لك، بكل دقيقة وبكل ثانية، بكل صلاة وبكل سجدة كمان بدعي لك. هو أنا مين إلي غيرك؟
1: الله الله الله، كل هالدلع إلي؟ والله نيالي نيالي بكل هالعز.
0: ليش أنا مين إلي غيرك؟

0: كيف صار جميل يا وداد؟ طمنين عنه.
1: الحمد لله يا مرت عمي، كويس الحمد لله.
0: طيب ايش رايك؟ خليه عند الليلة ينام.
1: لا لا يا مرت عمي، بخليه معاي، بخاف غلبك.
0: اي هو انا بدي اتقل من ابني، منه بضل صاحي ارعاه.
1: خلص يا مرت عمي زي ما بدك.

0: حكيت لك يا أبو فارس من الأول رح تتكبر علينا، أيها كل يوم وهي طالعة على الجامعة ما حدش طاير رأسها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أم فارس، مش جوزها أم وفقلها وهي مش مقصرة بحق بيتها، ليش نتدخل؟
0: مش عارف ليش كلكم بتحبوها، على إيش نفسي أفهم؟
1: يا عم البنت كويسة ومؤدبة، اعتبريها زي بنتك وريحي راسك، 100 مرة قلتلك اعتبري البنت بنتك.
0: طب لو بدها تتعلم ليش اتجوزت من أصله؟
1: يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم فارس؟
0: نعم.
1: راسي بجعني، الله يرضى عليك.
0: خلاص خلاص، هيني تفتلك الضوء، تصبح على خير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: سكبنا في معارجها الزمان، فأومض فجرها

نسري في خطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا. لنا الفردوس، لنا الفردوس، نطلبها خفافا نخوض الحرب نشتاق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الابتلاء كثيرا في القرآن الكريم، وعندي سؤال لكم: هل الابتلاء شرط للنصر؟ يعني لا يمكن أن ننتصر إلا إذا ابتلينا؟ وهل هذا الابتلاء هدف ولا هو وسيلة نحو شيء أكبر؟ بمعنى هل هناك حكمة من وراء هذا الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى يريد من وراء الابتلاء أن يحقق لنا أمورا ويحقق للإسلام أمورا. ما هي الحكمة من وراء الابتلاء؟ ولماذا ذكر كثيرا في القرآن الكريم؟ وهل هو مرتبط بالنصر وشرط للنصر؟ دعونا نتأمل كتاب الله عز وجل في هذا الموضوع.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. الابتلاء ما هو؟ الابتلاء هو الاختبار، باختصار الابتلاء هو اختبار، امتحان، نشوف من اللي ينجح من اللي يرسب في هذا الامتحان، هذا معنى الابتلاء. والله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء أشكال، منها ابتلاء بالخير ومنها ابتلاء بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نمتحنكم وإلينا ترجعون. في النهاية النتيجة النهائية ستأخذوها يوم القيامة. إذن الابتلاء هو الاختبار والامتحان، سواء بالشر أو بالخير، وستكون النتيجة يوم القيامة. طبعا الابتلاء له منهج كامل وأشكال وألوان، شرحته في سلسلة اسمها منهج الابتلاء، لكني هنا سأركز عن منهج الابتلاء المتعلق بالحروب بالنصر، فتركيزي سيكون عن هذا. هذا الابتلاء المتعلق بالنصر له حكمة، له حكمة. اختبار بالجهاد، اختبار بالحروب، اختبار بالنصر، هذا له حكم وليس حكمة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذا نحن سنختبركم من أجل ماذا؟ نشوف من اللي سيجاهد ويصبر، ومن اللي خوار عزيمة وسيدعو للتطميع والاستسلام والسلام. اختبار، هذا فشل في الاختبار، هذا نجح في الاختبار. ونبلو أخباركم، شوف كيف ستتصرفون عندما يأتيكم الجهاد. للأسف بعض أبناء أمتنا فشلوا في هذا الاختبار ومصرين على الفشل، وهؤلاء واضح النتيجة واضحة يوم القيامة، أنهم ليسوا من الذين نجحوا في هذا الاختبار. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. مستحيل يترككم بدون ما يختبركم، مستحيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتبين؟ طبعا سؤال الله سبحانه وتعالى ما يعرف الخبيث من الطيب؟ طبعا يعرف. الله سبحانه وتعالى ما يعرف حقيقة ما في النفوس؟ طبعا يعرف. بس هذا التمييز حتى يظهر للجميع، حتى تكون عليهم حجة يوم القيامة. ما يقول واحد لله سبحانه وتعالى: انت حاسبتني على ما في قلبي، لكن لو تم الاختبار سترى مني شيء آخر. لا، ما في، لابد من الاختبار حتى يبين. لا، يبين لنفسه ويبين للناس ويكون حجة يوم القيامة عليه، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، والذي رضي بالتطبيع، والذي رضي بالسلام، والذي رضي بالولاء لأعداء الله خبيث. والمجاهدون المقاومون مع الطيبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر حقيقة ما في القلوب، وليمحص ما في قلوبكم، تفاصيل المسألة، نيتكم، إخلاصكم، كلها ستختبر، والله عليم بذات الصدور. شوف التعليق العجيب، الله يعرف ما في الصدور، والله عليم بذات الصدور، لكن هو سيختبركم حتى يظهر هذا الذي في القلوب، هذا الذي في الصدور، يظهره للناس ويظهره لكم أنتم المختبرين، حتى تكون عليكم حجة يوم القيامة. في النهاية كلها اختبار وكلها ابتلاء. طيب، الذي يقتل مع المؤمنين شهيد، والذي يقتل مع الكفار والمنافقين فطيس. طيب، اللي يصاب بالأذى والجروح والكسور والبتر وغيرها، يا جماعة، الله سبحانه وتعالى وعد بأقل من ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها، شوكة، إلا كفر الله بها من سيئاته أو سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. شفتوا الخريف لما تسقط أوراق الشجر؟ هذه الجروح والأذى والبتور وغيرها كلها كفارات عظيمة جدا. لمن؟ للمؤمن، وليست للمنافق، وليست للكافر. إذن هذه كلها من حكم الابتلاء، وهي حكم عظيمة لا تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع، نتقدم كل يوم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ يطل علينا في هذه الأيام المباركة الذكرى الطاهرة الطيبة العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحرى وصفه ودقة هذا الوصف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤيته في الدنيا، وأن يكرمنا في الآخرة بشفاعته. ولقد كان العرب يحرصون حرصا شديدا على حسن الوصف، وأطلب من أخي المستمع وأختي المستمعة أن يعطوني الأذهان والآذان والعقول والقلوب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولندع هذه المرأة الصالحة الطيبة الصحابية الجليلة، واسمها أم معبد، وهي عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعي، تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها مشهور، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر في طريقهما إلى المدينة، نزل بخيمة أم معبد، وكان لديها على الطريق بعض الأغنام، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن، فقالت إننا نمر بحالة من الجوع. ولندع أم معبد رضي الله عنها تتكلم بنفسها عن هذه القصة الطريفة اللطيفة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على هذه الخيمة المباركة. وبينما نحن نقص هذه اللطيفة المباركة، أوصي كل سامع منا أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة هو وأبو بكر، ومولا لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة، أي كانت تخرج للرجال وتحدثهم، عفيفة تتحدث معهم، وهي صابرة صلبة شديدة القوة، تحتبي بفناء القبة، أي إذا جلست أحسنت مجلسها وأحسنت شد ثيابها عليها بسترة عورتها، ثم تسقي وتطعم. فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا شيئا، وكان القوم مرملين مستنين، أي شديدي الجوع والقحط، ونفذ زادهم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي لم تستطع أن تخرج إلى المرعى من شدة ما هي مجهودة مريضة هزيلة. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، أي أضعف من أن يكون فيها اللبن، إذ ليس لها القدرة على الخروج، فكيف يكون بها لبن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها، فمسح بيده ضرعها وسمى الله، ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، أي فتحت بين رجليها، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، يعني يكفي الرهط، فحلب ثجا أي سيلا من هذه
الغنم التي ليس فيها قطرة لبن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى علاه البهاء. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سقاها حتى رويت، ثم

ضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، وهذه لم تخرج للرعي، ولا حلوب في البيت، أي ليس عندنا غنمة فيها أو شاة فيها حليب. قلت: لا والله، إلا أنه مر بنا، اسمع معي، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي. قالت: واسمعوا هذا الوصف، ومع كل وصف نؤدي التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول صلى الله على محمد. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، رجل ظاهر الوضاءة، أي مشرق مضيء، أبلج الوجه، يعلو وجهه النور، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، أي ليس هناك استرخاء في بطنه، بل جسده متماسك، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، أي ليس به صغر في الرأس أو دقة أو ضمور أو منقطع الأضلاع عن الخاصرة. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق، لم تعبه ثجلة، لم تعبه ثجلة، ليس فيه استرخاء في البطن، ولم تزر به صعلة، أي ليس في ضمور في رأسه، وسيم قسيم، يا محمد صلى الله على محمد، وسيم مشهور بالحسن، قسيم حسن تقسيم الوجه، وسيم قسيم، ما تصلي عليه، في عينيه دعج صلى الله عليه وسلم، بياض العين مع سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف، وطف يعني أشفاره رموشه طويلة، وفي صوته صحل، أي شبه بحة صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع، أي امتداد، وفي لحيته كثافة صلى الله على محمد، أزج أقرن، أي حواجبه تكاد تكون متصلة، إن صمت فعليه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حلو المنطق، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، انظر، أي ليس بالطويل للبائن ولا بالقصير، وكلماته فصل، لا نزر ولا هذر، يعني لا يتكلم بطرف اللسان قليل الكلام، ولا يتكلم بهذر الكلام بكثير الكلام، في منطقه صلى الله، هو أوتي جوامع الكلم، وكان يتكلم بالكلمة الواحدة تؤدي المعنى الكبير، كأن يقول مثلا: الدين النصيحة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يا سلام، كحبات اللؤلؤ، الكلمات موزونة وموصوفة ومحبوبة وجميلة، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يا سلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، اللهم صل على محمد، يا سلام، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، أي كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقال في وصفه أنه كان إذا مشى مع رجل طويل ظهر أنه أطول منه، وإذا مشى مع رجل قصير توسطت قامته، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، يا سلام، اللهم صل على محمد، وإن أمر تبادروا إلى أمره، اللهم صل على سيدنا، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس
في وجهي ولا مفند، يعني ليس منسوبا إلى الجهل وقلة العقل وحاشية.

0: شاه ذلك صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الأوصاف الدقيقة. فقال أبو معبد: فهذا والله صاحب قريش، هذا النبي يا أم معبد الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من هو قائله، ويقال أن الجن هي التي مدحت خيمة أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤدد، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبد، فغادرها رهنا لديها لحالب يردها في مصدر ثم موردي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما سمع حسان بن ثابت هذه الكلمات قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، هداهم به بعض الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم، هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك، وانفعنا اللهم بما نقول، واجعل لنا شفاعة بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومما يرشد إليه الحديث أن الغضب المذموم كالانتقام للنفس يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن أسبابه، كما أن في الحديث بيانا لحرص المسلم على النصيحة والتعرف على وجوه الخير والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. كان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. يعني لو كلفك الله تعالى أن تكتب ما تقول، نحن كل واحد في ملك يكتب يسجل عليه ما يقول، فلو أنك أنت كلفت أن تكتب ما تقول لحالك بتختصر كثيرا من كلامك. تعلمون أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. حكي، يعني هذا اللي عم بحكيه حكي أنا، يعني فضفضة هيك معي وقت فاضي عم بحكي أنا ورفيقي، بس حكي ما مو شيء، يعني بس كله حكي بحكي. وإنما آخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأنه هذا اللسان أحياناً بمرق كذب، غيبة، نميمة، حلف بغير الله، سخرية، كلام فاحش، كلام بذيء، كل هذا مسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيقول مالك ابن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. تلاقي بخفف. هلأ في بعضنا، نحن ثلاثة أنواع من الرجال، فبعضنا قليل الكلام، وهذا الأحسن بشكل عام، وبعضنا متوسط، لكن بعضنا كثير الكلام. يعني إذا كنا قاعدين جلسة هيك بخمسة بتلاقي ما شاء الله لا يتوقف عن الكلام، يعني بالكاد أن يستأذنه غيره شوي، بس لك خلينا نحكي بس في شغلة بدي لكم إياها هيك، يعني كثير الكلام. هلأ إذا واحد بيناتنا يا شباب يعني مهذار كثير الكلام، لازم يراقب حاله. إذا كان كلامك نافعاً خليك عم كتر كلام، لا توقف عن الحكي. إذا كلامك نافعاً، إذا كلامك ضاراً بدك الحقيقة تحبس لسانك. هلأ بقول لك شو الطريقة. وإذا كلامك لا يا أستاذ، أنا والله ما بحكي كلام ضار بس كمان مو نافع، يعني بيني وبينك قرقرة، هذا اسمه لغو بالمصطلح الإسلامي، الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. والله وصف المؤمنين قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: إذا مروا باللغو مروا كراما. ما بيرضوا، حتى ما بيرضى يسمع، يعني ما معه وقت. المسلم يعني هو يدرك بأنه حياته 60-70 سنة على الأرض بالكاد ينتج فيهم منتج خير يبقيه في هذه الأرض يليق به ثم يموت. دوبك تلحق يعني 60-70 سنة دوبك تساوي مشفى مثل مشفى المواساة، بدك 70 سنة شغل. دوبك تساوي 60-70 سنة تساوي لنا جامعة تنفع فيها العباد 200-300-400 سنة بعد منك، بس بدك 60-70 سنة. إذا مو 60-40، إذا مو 40-30، ما في وقت. دوبك تساوي لنا مجمع إسلامي كبير بالكاد، ذلك المسلم ما عنده وقت، يعني دوبه يساوي له شيء منتج كبير في هذه الأرض يبقيه للخير ويمضي إلى الدار الآخرة. وأعمال الخير يا أخوان كبيرة كبيرة جدا، وحتى إذا نزلت الأزمة بالبلد، يعني الآن صار المسلم وين ما قاعد بيفكر بيطلع معه عمل خير. المسلم يا أخوان وين ما مشي هيك بيخطر لباله. هلأ أنتوا طالعين من الجامع، مروا عند مشفى الأطفال، بالله تلاقي جنب مشفى الأطفال في رجال ونسوان قاعدين برا عرصيف حاطين كرتونة وقاعدين، والدنيا الحقيقة الآن شوب مرات حاطت جريدة فوق راسه. وإذا بتروح الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، تلاقي نايم كمان، يا عرصيف يا بالجنينة هذه المنصفة اللي بيناتهم، متغطي أو ما له متغطي، متغطي أو ما له متغطي، لأنه ابنه جوا وهي جاية من مكان بعيد، ربما من محافظة أخرى مشان هالولد. يعني لعل هي توحي لك شي مشروع خيري. مرة واحد من الإخوة الله يزيل خير
قبل الأزمة، بس والله الآن جدير يعني أن يفعل. قال لي أستاذ يعني شيء قطعة أرض بعيدة، يعني مو شرط هون بهالقرنة، قطعة أرض تنبنى هنجارات، تتقطع غرف، بقلب كل غرفة في حنفية، بيجي كل يوم المسا باص بيركب هالناس من هون، تفضلوا نحن عازمينكم، أحسن ما تناموا بهالشارع، تعالوا في مكان للنوم، سرير ومغسلة. شو بده هذا الرجل؟ يعني هو بس بده مكان السرير وبده هالمغسلة، يغسل صباحا يتوضى ويطلع رد، والصباح رد شي ساعة 6 بنجاب لنفس المكان. المسلم يا أخوان دوبه يلحق يساوي له شي مشروع. شو رأيك تساوي لنا هيك شي مشروع محرز قبل ما تموت؟ ترى أنت رايح، كلنا يا أخوان ترى نحن رايحين لاتجاه الموت كلاتكم بلا استثناء. يعني فكر لك في شيء شغلة ضمن إمكانك. هلأ بجوز واحد يقول أنا مو بإمكاني هالشغلة، أخي بدنا شغلة ضمن إمكانك، بس فكر لك شيء مشروع عود اشتغل فيه. المسلم ما عنده وقت يضيعه إنه أخي فاضي جاي عود عندك شيء ساعة قرقر أنا وياك، ما معي، يا ريت معي ساعة، يا ريت عندي ساعة، إذا عندك بيعني إياها يعني هالساعة. فالمسلم نحن مع الكلام ثلاث أنواع، فبعضنا قليل الكلام، وبعضنا متوسط، وبعضنا كثير الكلام. ألا اللي كثير الكلام بده يراقب حاله، إذا كلامك نافع خليك عم تحكي، إذا كلامك ضار ترى كله مسجل عليك وستؤاخذ به لا سمح الله يوم القيامة، وإذا كلامك لا بينفع ولا بيضر والله أنت جدير بك أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم إن الأرض والسماء لك، شايف كل هالكرة الأرضية لإلك الله خلقها، شايف هالسماء والكون عطارد نبتون زحل بلوتو مشانك، الله خلقهم مشانك يا رجل، ما في وقت بقى اللي لقلك وتحكي يعني كلام لا ينفع ولا يضر، كلام لغو. يا شباب أكثر، إذا أخي طيب أنا عندي وقت فراغ، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من بر الوالدين، أكثر من الأعمال الصالحات، حتى يعني تكون نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فيما يبدو هذا الرجل إمكاناته الحركية ضعيفة، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عود اشتغل بالذكر انت طول ما لك قاعد. طيب هلا اذا واحد بيناتنا يا اخي بيحكي الحقيقة انا بحكي كثير، وقال لك يا استاذ في كذب وفي غيبة وفي همزة وفي لمزة الصدق، والحقيقة بحكي نكت رزيلة كمان، يعني شو بدي اعمل، بحب نكت انا هيك، وأنا هدول اللي حافظهم، حافظ نكت مو رزيلة بس حسهم ما بيضحكوا، أما الرزيلة بتضحك أكثر، عشان هيك بحكي أنا. طيب هلأ لنفترض ممكن يعني واحد يكون هيك يا أخي، شو بده يعمل؟ ترى بدك تتحاسب على كل هذا الكلام اللي عم ينحكى، ويا رجل هي النكتة الرزيلة بتعرف بدها تعرض أمام الله. يا لطيف شو بدك تقول؟ شو بدك تقول بكرة قدام رب العالمين؟ شو بدك تقول أمام الأشهاد، أمام الأنبياء؟ هيك هلا انت من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحكي، هيك اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكذبوا. طيب اذا واحد يا اخي بيعمل هيك شو بده يعمل؟ مالك ابن دينار بيقول لو ان القوم كلفوا الصحف لاقلوا المنطق. هلا انت بقى كلف نفسك الصحف، جيب دفتر صغير حطه بجيبتك، كل ما حكيت كلمه حلوه حط زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، أو افتح على هالجوال تبعك ما بعرف افتح لك شيء أيقونة، كل كلمة حلوة زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ظريفة زائد واحد، أدخلت السرور على أمك زائد واحد، هزيت بدن أبوك ناقص واحد، وهكذا بآخر النهار تفتح الملف قديش طلع المجموع الجبري تبعون؟ طلع والله أغيدون ناقص 17. طيب منيح، كل خمس ناقص واحد صيام يوم، كل خمس ناقصات واحد بتصوم يوم، اسمه الدنيا شوب. هلا بكره مثلا اليوم كان ناقص خمسة بكره صيام. طيب عطشان جوعان عندي دراسة عندي روحة عندي شغل بدي زق بلوك، أخي بدك تصوم، وإلا لنفسك إلا هي لأنك عم تحكي كلام لا يرضي الله عز وجل، بس تتأدبي ما عاد بصومك. بعد صوم يومين ثلاثة جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة تلاقي حالك لسانك صرت تختصر كثير من الكلام. ممكن كل ناقص تنتين صدقة 500 ورقة، كمان 500 في 500 500 في 500 بصير أنت بعدين تجي بدك تحكي كلمة
نفسك تقول لك طول لي بالك أجله لا تدفعنا مصاري، خلصوا المصاري. بس يا أخوان لك يعني الواحد هذه النفس الأمارة بالسوء، والله إذا ما حملتها على الأدب، ما حملتها على الخلق الرفيع تفلت النفس، تفلت تتفلت من أي انضباط في الحياة. فأنا بدي أحمل حملا على ما أمر الله عز وجل. والله يا أخوان لما بيشوفك صادق في الإقبال عليه، صادق بأن تضبط لسانك فيما أمر وتجنبه من ما نهى الله تعالى عنه، الله عز وجل بعينك. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي مثل الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، غير أنه لم يتح له تلامذة يحملون مذهبه. بقيت دمشق وما حولها تتعبد الله تعالى على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. هلأ معظم أهل دمشق مذهبهم إما حنفي وإما شافعي، بس الشام وما حولها كلهم كانوا يتعبدون الله على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. بعدين اندثر مذهب الإمام الأوزاعي. يقولون عن الإمام الأوزاعي: كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها. هذا الأوزاعي ما ولا كلمة يا رجل بيطلع مرادزي، إذا بتقعد معه دوبك تفتح الدفتر كل كلمة بيقولها بتكتبها، كله كلام قيم، كله كلام له مكانته. فتدربوا يا شباب أن يكون كلامكم له قيمة، كلامكم فيه نفع، كلامكم فيه إيصال خير. سمعتوا بالخطبة، هلأ حتى المزاح هذا مطلوب شرعا. يعني أنا بعد ما أتعب بالشغل بدي ضحكة كمان، بعد ما أتعب بتلقي مادة علمية بدي كمان هيك شيء يسهل علي الأمر، بدي ابتسامة ما في مشكلة، بس أنا حتى ابتسامتي مضبوطة، حتى ابتسامتي موزعة ضمن الأوقات. وبالمناسبة المدرس الناجح هذا سواء بالمدرسة أو بالجامعة أو بالجامع هو بيرتبها الترتيبة. هنين بيقولوا الإنسان بيقدر يركز انتباهه 100% بمسألة 19 دقيقة. يعني هلأ أنا بدي ساوي درس، أنت بيضل مخك معي هيك ومشدود لي 19 دقيقة. بعد 19 دقيقة بيبدأ الانتباه بالتراخي، يصير مثلا بيطلع هيك، بيطلع جواله مثلا، بيشوف اللي جنبه، بيطلع بالترية اللي فوق. بقى بيقولوا أنه هذا المدرس بعد 19 دقيقة أنت لازم تساوي نكتة بقلب الدرس، ليش؟ عشان تريحهم هيك بيرتاحوا بيضحكوا، برد بترجع بتحكي موضوع بعد منها، رد بينشد لإلك بالحصة. إذا أنت مدرس بمدرسة أو بجامعة منيح هيك، بعد تل ساعة عمل لك شي نكتة أو عمل لك هيك شي تغيير، شو رأيكم؟ شو رأيك فلان؟ خلي واحد يقوم يحكي. هلأ نحن في ناس مختلفين، في ناس بتقدر تعطي نكتة يعني مناسبة للكلام، فإذا أنت هيك أنت احكي النكتة. في ناس ما بتقدر، في ناس فعلا طبيعته هيك يعني هو هيك جامد، يعني جامد ما بيقدر يحكي نكتة. بيقولوا هذا المدرس لازم يحط تحت ايده او يكون معه بقلب الصف واحد نكتي. بعد 19 دقيقه مثلا هاي اللي ما بيقدر يضحك بيجي بيقول له ايه امير شو رايك، بيقوم هذا بيفهم على القصه شو بده لسه، بيحكي له نكته هيك بيضحكوا الناس، رد بيرجع على الدرس. فالنكته حتى النكته يعني بالتربيه الى قيمه والى فائده، وحتى بالاسلام محموده ومشكوره، بس تكون بالشيء الذي سمعتموه في الخطبه. على كل الأحوال يا أخوان، نحن مطلوب إلينا أن نضبط هذا اللسان. وقد ذكرت لكم مرة بأنني جمعت آفات اللسان، يعني كم مرض في بقلب هذا اللسان، طلع معي مدري 102 مدري 104 من أمراض اللسان، عدد الآفات تبع اللسان هي الكذب والغيبة والنميمة والفحش يطلعوا 102 و104. كان بعض الصالحين يضع حمصة تحت تمه، حمصة تحت لسانه، عشان إذا أراد أن يتكلم بتذكره هي الحمصة أنه في شيء يعني بتلبك، يوم بيفكر بالكلمة إذا حلوة بيقولها، ما حلوة بلاها الكلمة. فكان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقلوا المنطق. طيب أنا بدي أنتهي عند هذه الفكرة، بس في كلمة كمان جميلة يقولها مالك بن دينار، بلكم ياها ولعن نخبئها للدرس القادم. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يعذب حاله. الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى صدق، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تكون
مصححا لنيتك. إذا صحت نيتك، إذا سلم لك الإخلاص، إذا كنت صادقا، هناك تنتفع ولو بالقليل. بس الحقيقة إذا ما في إخلاص، هذا الطريق يا أخوان جاءه أناس كثر ثم عنه انقطعوا. هذا الدرب مر عليه كثيرون ثم إنهم زاغوا. والسبب ما فيش إخلاص. فدرب نفسك حتى إذا بدك تضبط لسانك، اجعل ذلك تقربا إلى ربك. حتى إذا بدك تعمل عملا صالحا، اجعل ذلك إخلاصا لحضرة الله. نسأل الله عز وجل أن يصحح نوايانا وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق. من هنا
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
1: وللمستقبل قد مضي
0: وللمستقبل
3: قد مضي خلي عدوك يولي
1: معكم فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحنان
1: صوت الحق
0: صوت الحق صوت الحق
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: من لبنان
1: من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مشاهدين أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين. وفي أحدث المواقف أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية العماني بدر البسيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء في إطار استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز. من جهة أخرى وفي سياق تعليقه على ادعاءات مسؤولين أمريكيين بشأن استهداف الرادارات الإيرانية وإمكانية عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران العميد حسين محبي أن هذه الادعاءات هي في معظمها ضجة إعلامية ولا يمكن حصر قدرة حرس الثورة بمجرد الرادارات التي يعرفها العدو. نناقش هذه المواقف وسواها بالإضافة إلى المستجدات على صعيد ملفات لبنان وغزة والضفة الغربية مع ضيفنا في هذه الساعة من بيروت الأستاذ في تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور جمال وكيم. مرحبا دكتور جمال، أبدأ معك إذن من قبل أن نبدأ معك دكتور جمال، إذن تلوح طهران بتغيير قواعد المواجهة الاقتصادية واضعة النفط في صدارة معادلتها الجديدة، تصدير النفط للجميع أو منعه عن الجميع، هكذا أطلق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي رسائل إيران للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. أحمد البحران.
1: ما جرى في هرمز حتى الآن لم يتجاوز تقييد تدفق الطاقة، أما الرسالة الجديدة الصادرة من طهران فتتخطى المضيق، النفط للجميع أو لا نفط لأحد. بهذه المعادلة يلوح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بإعادة رسم قواعد المواجهة.
2: إذا أراد ترامب اتخاذ بعض الإجراءات لمنعنا من تصدير النفط فسنرد بطريقة مماثلة وردنا سيكون مزلزلا.
1: والأهم أن الجنرال رضائي لا يحصر رسالته في هرمز بتأكيده أن إيران لن تسمح بخروج النفط من الخليج حتى عبر مسارات بديلة، إذا انخرطت الدول المطلة عليه في الحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية.
2: نقول لكل الدول المحيطة بنا ألا تدخل الحرب الاقتصادية ضدنا إلى جانب الولايات المتحدة، لأننا سنعتبر هذه الدول أعداء وسنقوم باستهداف مصالحها.
1: رسائل مباشرة إلى الدول الإقليمية بلهجة لا تحتمل التأويل، المشاركة في الحرب الاقتصادية ضد إيران ستضعها في موقع العدو، عقيدة تسعى من خلالها طهران إلى تحويل الطاقة من ورقة ضغط عليها إلى ورقة ضغط تستخدمها لصالحها وتوسيع كلفة المواجهة لتشمل أطرافا أخرى، تحول يأتي انسجاما مع التوجيهات الأخيرة لقائد الثورة خلال تعيين القادة العسكريين شددت على التدرب على الهجوم، في مؤشر على استعدادات إيرانية لمواجهة كافة السيناريوهات في مقبل الأيام. من مضيق هرمز إلى مسارات النفط البديلة، تقول طهران أن قواعد المواجهة تتغير وأن كلفة الضغط عليها لن تبقى إيرانية وحدها. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
0: قبل أن ندخل في ملف إيران أكثر ونتحدث معك دكتور جمال وكيم، اسمح لي أن أنتقل إلى جنوب لبنان لنستطلع الأوضاع هناك مع مراسل الميادين جمال الغربي. صباح الخير جمال، ماذا في آخر التطورات الميدانية جنوبا؟
3: يعني من الواضح أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة، آخر هذه الاعتداءات هي أعمال تجريف يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حولة وتحديدا في حي الدير، إضافة إلى قصف مدفع طالة وادي سلوقي وعمليات إحراق ممنهجة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخيام، إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف بلدة المنصوري بقصف مدفعي، وكذلك الأمر كان هناك قبل قليل إلقاء عدد من القنابل الصوتية باتجاه هذه البلدة، وفي ساعات الصباح الأولى كان هناك غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت محيط مرتفع علي الطاهر ومنطقة دوحة كفر رمان. مرتفع علي الطاهر الذي يقع عقاريا في البلدة التي نتواجد فيها الآن هذه البلدة هي بلدة النبطية الفوقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال لم يتمكن من دخول هذه البلدة. هذه البلدة التي يعني يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه البلدة إلى منطقة أعمال عسكرية من خلال الاستهدافات الدائمة والمتكررة لمحيط مرتفع علي الطاهر واستهداف المنازل. يمكننا أن نرصد هذا الشارع، الشارع الرئيسي لبلدة النبطية الفوقة. فضلا إذا ما أردنا أن يعني أن نسلط الكاميرا إلى ممتلكات المواطنين في هذا الجانب، يمكننا أن نرصد حجم الدمار الكبير الذي يعني استهدف أو الذي في البلدة، علما بأن الأهالي لم يتمكنوا من العودة نتيجة إلى هذه البلدة نتيجة الاعتداءات المتكررة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعليا هو متواجد وتحديدا عند في أطراف هذه البلدة في منطقة حي الدير في محيط مرتفع أو في المنطقة المقابلة لمرتفع علي الطاهر. هذه المنطقة التي تتعرض كما ذكرت بشكل دائم ومستمر ومتواصل للاعتداءات الإسرائيلية. إذا كما تسمعون أيضا يعني الطائرات المسيرة تحلق بكثافة في هذه المنطقة، في أجواء هذه المنطقة، وإضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى كان قد استهدف بشكل مركز عبر القصف المدفعي المنطقة الواقعة ما بين مرتفعي علي الطاهر والدبشي. هذه المنطقة عقاريا متداخلة ما بين النبطية الفوقة، أطراف النبطية الفوقة وأطراف دوحة كفر رمان. إذن يمكن القول بأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. أفدنا قبل قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا كان قد نفذ تفجيرا عنيفا في بلدة حداثة التي تقع في قرى قضاء بنت جبيل. يمكن القول بأن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة متواصلة، قصف يستهدف أطراف عدة بلدات، تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية، الطائرات المسيرة الإسرائيلية، عملية تفجير وتدمير ممنهجة من خلال التفجيرات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني كان هناك أيضا تفجير استهدف بلدة الطيبي قبل قليل. في بلدة الطيبي كان أيضا هناك أعمال تجريف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن يمكن القول باختصار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مستمرة ومتواصلة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك جنوب من جنوب لبنان مراسل الميادين جمال الغربي. أجدد الترحيب بضيفنا دكتور جمال وكيم، الأستاذ في تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. دكتور جمال، كيف يمكن توصيف الوضع القائم اليوم في جنوب لبنان، وما محددات أن يحدث تغيير في مسار الأمور في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب والتركيز الاستهداف أيضا على مرتفع علي الطاهر؟
4: يعني تحياتي لكم أولا. بتقديري أن قوات الاحتلال تحاول فرض أمر واقع، وهي بجعل منطقة الجنوب أرضا محروقة تمهيدا للتنفيذ المخطط الذي كانت تزمع تنفيذه.

0: يعني على القتال. هو كان يظن أنه بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2020 24 عفوا، كان يظن بأن الجولة الجديدة من الحرب ستكون سهلة وسيصل إلى حدود الليطاني في 24 ساعة. وكان هنالك أيضا من ضمن المخطط التعاون مع عبر الحدود مع جهات سورية، أو هكذا كان ريهام، وهذا ما تجلى على لسان ترامب، بأن يكون هنالك عبور للحدود من قبل السلطات السورية الجديدة بالتوازي مع مخطط كانت يعني تنوي تنفيذه بعض الجماعات في منطقة كسروان وجبيل تحت مسمى أو تحت ذريعة تأمين مناطقنا بين مزدوجين، يعني عملية التقسيم. طبعا الحزب صمد وهو يعرقل كل هذا المشروع حتى الآن. في نفس الوقت صمود إيران عرقل المفاعيل الإقليمية لهذا المشروع حتى الآن. من هنا فإن إسرائيل بتقديري تتحضر لجولة جديدة هي والولايات المتحدة، وهذه الجولة قد لا تكون الآن قبل الانتخابات الإسرائيلية من جهة، أو قبل الانتخابات الأمريكية من جهة ثانية، بل إن الأمريكيين والإسرائيليين سينتظرون انتهاء الانتخابات، تحديدا الانتخابات الأمريكية، لشن جولة جديدة. وفي إطار التحضير لهكذا جولة، فإن الكيان الصهيوني يحاول السيطرة على تلال علي الطاهر، لأن يعني حسب ما يفيد الاستراتيجيون والعسكريون بأن هذه التلال مطلة أو تتحكم بسهل كفر رمان والنبطيين من جهة، وهي التلال التي يمكن أن تشكل عقدة الوصل ما بين الجنوب من جهة والبقاع الغربي من جهة ثانية. يعني هنا تحاول إسرائيل التموضع بوضعية أفضل تؤهلها لأي تكون لها اليد الطولة في أي جولة جديدة، أو بالجولة المرتقبة التي يمكن أن تحصل بعد الانتخابات الإسرائيلية وبعد الانتخابات الأمريكية.
1: إذن دكتور جمال وكيم، بربط هذا المسار الميداني بالانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، ماذا عن المسار السياسي الذي تخوضه السلطة في لبنان، المفاوضات غير المباشرة، الجولة الجديدة من هذه المفاوضات المرتقبة مطلع الشهر المقبل، أي تأثير لها على الميدان في الجنوب؟
0: يعني للأسف فإن هذه المفاوضات هي لا تستند، ليس هنالك تجانس ما بينها وبين المقاومة، وبالتالي ليس هنالك محاولة، يعني السلطة لا تحاول هنا الاستفادة من المقاومة لتعزيز موقعها التفاوضي، بل إن السلطة تطرح التفاوض كمسار بديل عن المقاومة وبديل عن مسار إسلام أباد، وهذا يجعل السلطة في موقع ضعيف، بل ويضعف الموقف اللبناني برمته، وهذا يحفز العدو الإسرائيلي على مواصلة اعتداءاته، لأنه يرى شقاقا لبنانيا في هذا الإطار. من هنا طبعا حتى الآن لم تقدم إسرائيل أي شيء للسلطة اللبنانية، وهذا أحرج السلطة اللبنانية، عدا عن أن المسار الذي تسير به السلطة اللبنانية هو مسار غير شرعي، لأنه يعني من يجري المفاوضات هي سفيرة معينة من خارج الملاك، لا تتشاور مع وزير الخارجية، ولا يقوم وزير الخارجية بتقديم تقرير عن المفاوضات إلى مجلس الوزراء. فبالتالي يعني هنالك انعدام للشرعية، هنالك مسائل عرجاء تسير، ويمكن الطعن بما يجري قانونيا ودستوريا، بل إنه يمكن محاسبة من يقوم بهكذا مفاوضات بأنه يقوم بالتفريط بالمصالح الوطنية العليا، ولا يستند إلى شرعية القرار السياسي للدولة اللبنانية. يعني لا يكفي أن يكلف رئيس الجمهورية أحد ما بالمفاوضات، يجب أن تمر الأمور عبر مجلس الوزراء مجتمعا، يجب أن تتم مناقشة الأمور في مجلس الوزراء، يجب أن في حال أي اتفاق ولو كان اتفاقا مؤقتا يجب أن يعرض على مجلس النواب. كل هذا لم نره في عملية التفاوض هذه، بل نرى أن هنالك سفيرة لا تعود إلى وزير خارجيتها في أي من المسائل، بل إنها تعود إلى رئيس الجمهورية، علما أن رئيس الجمهورية لا يلخص بشخصه السلطة التنفيذية. ماذا عن الحكومة مثلا؟ يعني

0: تدري أن المسار الذي دخلت به السلطة مسار خطير جدا، لأنه يضعف الموقف اللبناني، بل وأنه يقدم شرعية للاعتداءات الإسرائيلية ويقدم غطاء سياسيا للاعتداءات الإسرائيلية.
1: طب ما سبل مواجهة هذا المسار السياسي، ولا سيما أنه كما قلت يعطي شرعية للاعتداءات الإسرائيلية، كيف يمكن إيقافه داخليا أقل؟
0: يعني للأسف القوى التي تطرح نفسها معارضة لهذا المسار، يعني طبعا حزب الله يأخذ على عاتقه الضغط الأكبر، يعني هو وحركة أمل، ولكن عند الحديث عن القوى الأخرى للأسف أن معظمها ضعيف، وقد لا نجد أن مواقفهم تتجاوز فلنقل الموقف الخطابي. هنا يجب أن يكون هنالك خطوات عملية لعرقلة هذا المسار، ولكن أنا بتقديري أنه في النهاية تقرر الأمور على المستوى الإقليمي. يعني في هذا الإطار يجب انتظار مسار إسلام أباد، يجب انتظار مفاعيل صمود إيران وتأثيرها وانعكاساتها على المنطقة بشكل عام، وهذا سيفرض نفسه في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، وفي غيرها من المنطقة. بالنهاية إيران باعتراف الغرب، باعتراف الولايات المتحدة، خرجت قوة إقليمية عظمى، وهذا من شأنه أن يكون له أثر في مجمل المنطقة العربية والإسلامية. لذلك على الرغم مما تقوم به السلطة في لبنان، على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية الضخمة، على الرغم من تآمر معظم الأنظمة العربية فلنقل ضد المقاومة وضد حلفاء المقاومة في لبنان، لكن في النهاية المعادلة الإقليمية الجديدة التي ستكون إيران مقررة فيها ستفرض نفسها، وبالتالي سنجد يعني الأرجح أن يحصل انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وأن يكون حزب الله جزءا من المعادلة السياسية في لبنان.
1: ننتقل الآن إلى ملف المواجهة الكبرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أسماها وزير أو الخزانة الأمريكي بأضخم هجوم مالي، هكذا يسمي العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران. قبل أن ندخل في ما مدى قدرة هذا الحصار أو هذه العقوبات المالية على تقييد إيران فعليا، وسبل تجاوز هذا الهجوم المالي كما أسماه وزير الخزانة، بداية ما دلالات أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية مثل هكذا هجوم اقتصادي مالي على إيران بالنسبة لما يدعي ترامب أنه حققه عسكريا؟
0: يعني أولا، إذا لو كان ترامب قد حقق أهدافه العسكرية لما كان مضطرا للجوء إلى ضغوط اقتصادية ومالية، فبالتالي اتخاذ القرار بحرب اقتصادية ومالية ضد إيران هو بحد ذاته اعتراف أمريكي بفشل العدوان العسكري. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذه الحرب المالية ضد إيران، ما الجديد فيها؟ إيران هي تعاني من حصار اقتصادي أمريكي، وعندما نتحدث عن اقتصاد حصار أمريكي نتحدث عن حصار على الصعيد العالمي، لأن الولايات المتحدة تهيمن على التجارة الدولية وتهيمن على السوق المالي العالمي. بالتالي هذا الأمر ليس بجديد، لكن يعني قد يكون الإعلان عن ذلك في هذا الوقت ما هو إلا استعراض، يعني إعلان استعراضي من قبل رئيس نعرف عشقه للاستعراضات، وهو يحاول أن يقدم أولا أن يظهر بمظهر المنتصر من جهة، وأن يقدم شيئا للرأي العام الأمريكي في الوقت الذي يخوض فيه انتخابات وتعلو فيه الأصوات في الولايات المتحدة بأنه دخل في حرب عبثية أضرت بمصالح الولايات المتحدة. من هنا فإن هذا الإعلان هو في حد ذاته محاولة للفت أنظار الرأي العام الأمريكي بعيدا عن حقيقة الفشل الذريع الذي وقعت فيه الولايات المتحدة. ضد إيران من جهة، وفي نفس الوقت محاولة تقديم ما جرى على أنه انتصار يمكن أن يستثمره في محاولة تقديم نفسه على أنه منتصر، وبالتالي أنه حقق إنجاز، وهذا يمكن أن ينعكس يعني بالتأثير على أصوات الناخبين لإقناعهم بالتصويت لصالح حزبه في الانتخابات النصفية.
1: ماذا عن سبل مواجهة هذه الضغوطات الاقتصادية والمالية الأمريكية؟ طهران تقول إنها ستستخدم العلاقات مع حلفائها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة، وتحذر الدول التي وفق وزير الخزانة الأمريكي ستربط مصيرها بطهران، تحذرها من مواجهة العزلة.
0: يعني أولا، من هم شركاء إيران؟ نبدأ بروسيا. روسيا هي أكبر بلد تعرض لمجموعة عقوبات في التاريخ، وبالتالي يعني ما الذي ستهدد به الولايات المتحدة؟ وهنالك نعرف أن هنالك تعاون وثيق بين روسيا وبين إيران. أيضا الولايات يعني حليف آخر لإيران هي الصين، والصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مصنع في العالم الآن، يعني هي تفوقت بالصناعة على الولايات المتحدة، عدا عن أن يعني روسيا والصين هما من أطلقتا منظومة بريكس، وجزء أساسي من هذه المنظومة هو محاولة التخلي عن الدولار في التداولات المالية والتداولات التجارية، وهذا الذي جعل هذه القوى يعني منظومة بريكس تزيد من عمليات التبادل بالعملات المحلية بما يتجاوز الدولار. أيضا هذه الدول تعتمد في الكثير من الأحيان ما يسمى بنظام المقايضة أو البارتر، فبالتالي يمكن لإيران وهي جزء من بريكس وهي جزء من شنغهاي على فكرة أن تلجأ إلى التعاون أو تعزيز التعاون مع الدول بريكس وعلى رأسها الصين وروسيا بعملات غير الدولار، وتقديم تبادل خدمات يعني تكنولوجيا، طب، نفط، صناعات إلى آخره، يعني لقاء ما يمكن أن تحتاجه من هذه الدول. وكان وعلى على فكرة يعني يمكن من أوائل الدول التي دخلت في عمليات مقايضة مع إيران كانت الهند، يعني علما أن إيران مساحتها كبيرة وتجمعها مع دول آسيا الوسطى وحدود طويلة، عدا عن أن بحر قزوين يشكل عقدة وصل بين أو حلقة وصل بين إيران وبين روسيا، إضافة إلى الحدود الكبيرة التي تصل إيران بباكستان وهي على العلاقة الطيبة بإيران، ويمكن لباكستان أن تشكل إحدى حلقات الوصل مع الصين، عدا عن أن يعني هنالك علاقات أيضا وطيدة تجمع بين إيران والعراق على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد العراق. من هنا أعتقد أنه يعني أكيد الضغوط الأمريكية يمكن أن فلنقل تشكل عائقا أو عقبة أمام الإيرانيين، ولكن الإيرانيين اعتادوا هذه الضغوط وهم الآن في طور تجاوز هذه الضغوط وبناء شراكات متعددة مع عدد كبير من الدول التي تضررت أيضا من العقوبات الأمريكية والتي تسعى للتكامل الاقتصادي فيما بينها من أجل تجاوز الاقتصاد العالمي المعسكر من قبل الولايات المتحدة والدولار المعسكر من قبل الولايات المتحدة الذي بات يستعمل كسلاح جيوسياسي.
1: أي أهمية أو دور للوقت هنا في هذه المواجهة دكتور جمال وكيم، ولا سيما أن إيران دائما تراهن على قدرتها على تحمل الألم وعلى التكيف وأيضا على استثمار الوقت حتى تصبح تكلفة هذه الحرب بوجهها المالي والاقتصادي أكبر تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية من استمرارها على إيران؟
0: يعني أولا فيما يتعلق بإيران، إيران ليست اقتصادا رأسماليا نيوليبراليا كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة. هنالك الكثير من شبكات الأمان في إيران التي تساهم بتوزيع إلى حد ما الثروة، وتؤمن الحاجات الأساسية للمواطنين من طبابة وسكن وكهرباء وماء وحتى إنترنت مثلا بأسعار زهيدة، عدا عن أن البنزين في إيران يباع بأسعار مدعومة. هذا الأمر ليس موجودا في الولايات المتحدة، حيث الاقتصاد هو اقتصاد نيوليبرالي، يعني منذ السبعينات حتى يومنا هذا كان هنالك تقليص كبير لدور الدولة في إدارة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وهذا أساس الفلسفة النيوليبرالية الاقتصادية. من هنا فإن إيران قادرة على امتصاص الكثير من الصدمات الناتجة عن الضغوط الأمريكية، هذا من جهة. من جهة أخرى إيران تستند إلى شركات مع اقتصادات صاعدة وعلى رأسها الصين. بالمقابل فإن الولايات المتحدة هنالك ترهل في البنى التحتية، هنالك ترهل في البنى الصناعية، في البنى الصناعية عفوا، وخلال العقود الثلاثة الماضية تحول الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد منتج يقوم على الصناعة والزراعة إلى اقتصاد خدمات يقوم على المضاربات المالية، وهذا من شأنه أن يجعل يعني الدولار لا يستند إلى قيمة حقيقية بمقدار، يعني الدولار تم فك الارتباط بينه وبين الذهب في العام 71، ما يسمى بتعويم الذهب فلوتينج يعني، وبعد ذلك من أجل إيجاد قيمة متحركة له تم ربط مبيعات النفط بالدولار الأمريكي. فبالتالي الآن يعني عندما وضعت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، ذهبت روسيا للاستغناء عن الدولار في مبيعات النفط، ويعني هون هي تتبادل السلع من ضمنها النفط مع الصين بالعملات المحلية. أيضا إيران خرجت من دائرة بيع نفطها بالدولار، وهذا من شأنه إضعاف الدولار بحد ذاته، عدا عن أن الاقتصاد الأمريكي الذي بني على المضاربات التي تترجم بالدرجة الأولى بالسوق العقاري مثلا، نجد الآن أن السوق العقاري في الولايات المتحدة في أزمة شبيهة بتلك التي مر بها السوق العقاري في العام 2008-2009، وهذا بحد ذاته يعكس بدء أزمة الاقتصاد الريعي، يعني المصارف والمال والدولات المالية. ويضاف إلى ذلك أنه قريبا جدا يمكن أن نجد أن يعني الأمريكا تراهن على قطاع الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا القطاع الخبراء يقولون أنه مبالغ بقيمته ويمكن أن يمر بأزمة، وقد تكون هذه الأزمة أكبر بكثير من تلك التي حدثت مع إنرون مثلا. يعني ما أريد أن أقوله لأن هنالك تحولات بنيوية في الاقتصاد الأمريكي لا تجعل الوقت يسير لغير صالح الولايات المتحدة، وهذا ما يمكن أن تراهن عليه إيران في عملية المواجهة، وهي مواجهة متعددة الأوجه، العسكري منها جزء ولكن هنالك البعد الاقتصادي.
1: ننتقل

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
1: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء فضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 13 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيلة لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده، عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعد؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا شعبي، هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي المسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي. لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال، والجواب وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعدي. يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12، عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رخيص في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان ببلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، بيضت عيناه من الحزن، فيوسف قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يرجع بصير، شوف، فتح عيون، يفسر النور من جديد.
2: وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعفوها أكرمه كثير. والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير يعني الحامل القميص قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله. الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول. بس الدين، إن الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه منه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا نسأله. عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك كم أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ انه ما في راعي اليوم عم بيراعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل اسباب الفساد للرعية. فعلينا ان نعلم ان حق الله مقدم على حقوق انفسنا، على حقوق ابائنا وامهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا واغنيائنا وفقرائنا. حق الله اولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله ماذا يقول الله في هذا، هل هذا مسموح به، هل هذا واجب، هل هذا مشروع، هل هذا حرام، هل هذا خير، هل هذا شر، هل يجوز أن أفعل، هل يجوز أن أترك. هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا واحد معي من البصر والبصيرة البعيد، لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة، فمن يهديه من بعد الله؟ فيا اخواننا السؤال اللي طرحه يعقوب على اولاده ما تعبدون من بعدي، فنطرحه على اولادنا، نطرحه على اولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت ادارتنا وامرنا، ما تعبدون من بعدي، على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس، هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الاقرب الى الابعد، وانذر عشيرتك الاقربين، هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وخضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ندخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس بيقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الله وحضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا إخواننا دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معه، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأمي هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحسدوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تعمل مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، اللهم إنا نسألك أن تعبد قلوبنا لك وأن تطوع أجسادنا لطاعتك وعبادتك، وأن تجعل أولادنا على صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الليل طويل وأنا لم يغمض لي جفن، وقد مللت فراشي الذي أصبحت أتقلب عليه وكأنني أتقلب على الشوك. سأخرج الآن إلى صاحبي صارم وأصطحبه لنتجول في الحي كما كنا نفعل كل ليلة.

0: صارم صارم يا صارم.
1: من رماح؟ لقد سبقتني بالمجيء، ولو لم تأتي لكنت أتيت إليك.
0: لماذا؟ هل من جديد لديك؟ لقد أقلقتني.
1: لا جديد يا رماح، ولكن النوم قد جفاني وشعرت بالملل لأنني لم أعتد المكوث في الدار بمفردي في هذا الوقت من الليل. وأنت لما جئتني الآن؟
0: جئتك الآن لأنني شعرت بما شعرت به أنت من قلة النوم والملل، فما رأيك أن نخرج ونتجول كعادتنا؟ لعلنا نكسر ما نحن فيه من الملل والسأم.
1: أين نخرج وأين سنذهب يا صاحبي بعد أن اكتشف أمرنا في تلك الليلة المشؤومة عندما كنا نتلصص على دار أبي دريد؟
0: فعلا يا لها من ليلة مشؤومة، ولولا أن سترنا الليل لتم التعرف علينا وافتضح أمرنا.
1: رماح، عندي فكرة. ما رأيك أن نذهب الليلة إلى دار أبي عمير التي في طرف البلدة؟ لعلنا ننعم الليلة بالنظر إلى داخلها واستراق السمع. ماذا تقول يا رماح؟
0: أنا موافق، وهيا ننطلق الآن، ولكن علينا توخي الحذر يا صارم، خاصة أن الهلال يبعث بضوء خافت هذه الليلة، ولنأخذ طريقا آخر غير الذي كنا نسلكه في ذهابنا وإيابنا تلك الليلة المشؤومة.

0: انظر انظر يا صارم، هل ترى ذلك الضوء الخافت المنبعث من الدار التي سنقصدها؟
1: نعم نعم يا رماح، ويبدو أنه ضوء سراج الزيت الذي سنرى من خلاله ما يدور داخل الدار. هيا هيا يا رماح، إنها ليلة جميلة.
0: تعال تعال وانظر، هل ترى ما أرى من خلال هذا الثقب في الباب؟
1: يا له من منظر مثير، يا لها من ليلة. اذهب اذهب يا رماح، اذهب وابحث عن ثقب آخر وانظر من خلاله، ودعني ولا تفسد علي متعتي.
0: وليكن ليكن لي دور ولك دور في النظر والتلصص. عيني عيني يا صارم، عيني عيني.
2: يا أهل الحي يا أهل الحي، الغوث الغوث، لصوص في الحي.
1: يا ويلنا.

0: لأنني فقدت عيني وتوازني. أوه، لقد وقعت في حفرة، ساعدني يا صارم. صارم، أين أنت؟ ألا تسمعني؟ سأمسكون بي، سأمسكون بي يا صارم.
1: هذا أحد اللصوص، أمسكنا به. هناك لص آخر، لقد رأيت شبحين لرجلين يركضان، ربما يكون الآخر قد فر من المكان.
2: أمتأكد يا أبا عمير أنهما كان اثنين؟
1: نعم متأكد تماما، كما أنني متأكد أنني أبو عمير. انظروا، من هذا الذي يحمل سراجا ويتجه نحونا؟ انظروا إليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا، خيرا إن شاء الله.
4: وعليك السلام يا شيخ عبد الرحيم.
3: لصان، وكيف حكمتم عليهما بذلك؟
1: يا شيخ، كنت في داري مع عيالي، وكانت زوجتي ترفو لي ثوبي الوحيد، فتركتها وقمت لقضاء حاجتي، وشاء الله أن أسمع همسا خارج الدار. نظرت باتجاه ثقب في الباب، فإذا بي أرى شيئا يتحرك، فتناولت عودا كان بجانبي ودفعته في الثقب بقوة، فسمعت صوت صراخ، وأظن أن العود فقأ عين أحدهما.
3: دعني يا أبا عمير، دعني أرى الرجل الذي أمسكتم به. اقترب. يا الله، يا الله، معك حق يا أبا عمير، إنه الرجل الذي فقأت عينه. انظروا يا رجال، انظروا يا رجال، إن عينه تنزف دما.
1: وما إن ارتديت ثوبي وفتحت الباب حتى لاذ بالفرار.
3: إن لم يكونا للصين، فإنهما ممن يتلصصون على الناس، على الناس الآمنين في بيوتهم. وقد فعلت الصواب يا أبا عمير بفق عين هذا الرجل، لأنه كان في حالة تلصص على دارك. أما أنت يا رجل فقد لقيت جزاءك، وسيسلمك الرجل الآن إلى صاحب الشرطة لينظروا في شأنك وشأن صاحبك.
1: يا شيخ عبد الرحيم، لماذا قلت إنني فعلت الصواب أيها الشيخ الجليل؟
3: إن الغريب الذي يتجسس على أهل البيت ويطلع على أحوالهم وهم غافلون ودون استئذانهم يستحق مثل ما فعلت يا أبا عمير. ألم تسمع إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم،
3: حيث يقول عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مددي يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال:

0: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، أكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. هل يعيق العباس بيعة العقبة؟ كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤجل الاجتماع، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يثق بالعباس كما يثق الأنصار بعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. كانت ليلة الثاني عشر من ذي الحجة هي الليلة الموعودة، حيث يكاد القمر أن يكتمل، وقبل أن يتحرك الأنصار جرت محاولات مع والد جابر لعله أن يسلم. يتحدث عنها كعب فيقول: واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، ونحن 70 رجلا للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، وإنه لعلى شركه، فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر، والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه، فتكون لهذه النار غدا حطبا، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته، وقد أسلم رجال من قومك، وقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة. نأى الشيخ العاقل بنفسه عن نار جهنم، نأى بنفسه عن العناد والمكابرة، والقرآن يتلى على مسامعه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتطهر ونهض معهم. خرجوا يتلفتون يتسللون، خرجوا بطريقة مدهشة، فعندما استثقل الناس في النوم تسللوا مستخفين من قريش تسلل القطا، حتى وصلوا حول مكان رمي الجمرات بعيدا عن الأعين وعن جواسيس طواغيت مكة، فإذا بنبي الله مع العباس وحدهما، حيث أصر العباس على التأكد من مصير ابن أخيه والقوم الذين سيستقبلونه. لذا تكلم أولا فقال: إن محمدا منا، حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه. كان الأنصار ممتلئين بالإيمان والحماس والأدب الراقي، فقالوا: قد سمعنا ما قلت. ثم التفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: تكلم يا رسول الله. هنا تلا صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام، فنثر الأنصار أموالهم وقلوبهم ومهجهم بين يديه ينتقي منها ما يشاء، وقالوا: يا رسول الله، خذ لربك ولنفسك. فقال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فهتف البراء بن معرور بإيمان كالجبال فقال: نعم والذي بعثك بالحق، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وهنا طرح أحدهم سؤالا بحجم حبهم، فكانت الإجابة عليه بحجم محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نسأل أنفسنا عن الأشياء التي حولنا، هل هذا الشيء غال أو رخيص؟ يعني لو سألنا مثلا هذا القلم الذي في جيبي هل هو غال أم رخيص؟ يعتمد الأمر على شيء. إن كان يسهل تعويضه إذا تلف وذهب فهو رخيص، وإن كان يصعب تعويضه إذا تلف فهو غال، فإن كان يستحيل تعويضه فهو أغلى. إذن أغلى ما يكون هو الذي يستحيل تعويضه، وهو الزمن. أيها الإخوة، الزمن، إن أغلى ما نملك هو الزمن، لأنه إن ذهب لا نستطيع تعويضه. من هنا فإن كثيرا من المفسرين قالوا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن قوله تعالى والعصر المقصود به هو الزمن. العصر يعني الوقت الذي يجمع على عصور، نسمعهم يقولون العصور التاريخية، ومفردها عصر بمعنى وقت وزمن. والعصر يعني والزمن. وقال بعض المفسرين إن العصر هو وقت صلاة العصر، الوقت المعروف. فعلى القول بأن والعصر يعني والزمن، فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ويقسم بعظيم من خلقه سبحانه وتعالى. الزمن أيها الإخوة، من خلاله نستطيع أن نفعل كل الأشياء. بدون زمن لا نستطيع أن نتعلم، بدون الزمن لا نستطيع أن نبني البيوت، بدون الزمن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة، بدون الزمن لا نستطيع أن نعبد الله، بدون الزمن لا نستطيع أن نتعلم لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. لذلك ورد في قوله تعالى لما أهل جهنم نسأل الله العافية يقولون، يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلذلك لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الحجة. نعم، كلنا عمرنا وأعطينا من الوقت الكثير والكثير، فالعاقل منا من استفاد من هذا الوقت. ونسأل الله العافية لنا ولكم، الذي فاته الاستفادة من الوقت فقد خسر الخسران المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حديثه الشريف لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من جملة الخمس قال وحياتك قبل موتك. هذه الحياة التي أنا فيها الآن وأنتم فيها الآن لن تدوم، كانت لأناس قبلنا ثم رحلوا عن هذه الدنيا، وكلنا يعرف أشخاصا وما أكثرهم، وسيأتي أناس من بعدنا ونذهب نحن إلى الآخرة، وسيأتي مواليد جدد يملؤون هذه الدنيا ثم يخرجونهم أيضا. نحن بين بوابتين، دخول إلى الدنيا وخروج منها. فالعاقل منا أيها الإخوة من يغتنم هذه الفرصة ليستزيد من الحسنات التي تفيده في تلك الدار. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، واعف عما فرطنا فيما مضى. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة من أهم الهدايا اللي المفروض الواحد يواظب عليها يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. عارف معنى الكلام الأول إيه؟ اللي يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قراءة الآيتين دول ممكن تاخد منك بالضبط 40 ثانية أو دقيقة. لو قرأتها كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكون كافية ليك. كافية عن إيه يا سيدنا محمد؟ اشرح لنا هدية ربنا. قال العلماء: كافية عن قيام الليل، وكافية إنها تحفظ نفسك من الشيطان وانت نايم أو من أي شيء مضر يحصل لك. شوفوا يا جماعة، الهدية دي كبيرة قوي من ربنا. أغلبنا مشغول وما عندوش الهمة أو الوقت أن يقعد يصلي بالليل، نرجع تعبانين من أشغالنا يدوبك تنام عشان تصحى تكمل حركة الحياة، والكل بيخاف من الكوابيس اللي بيصحى وهو مليان بسببها بالهموم. عمل بسيط يبعد عنك الشيطان والكوابيس، عمل بسيط يخليك كأنك كنت بتصلي الليل وبتحيي الليل وتبعث مع العباد. إيه العمل ده؟ هدية النهاردة آخر آيتين من سورة البقرة. شوفوا يا جماعة، أنت عارف ليه ربنا اداك الهدية دي وفيها الثواب العظيم ده؟ لأن آخر آيتين من سورة البقرة هي دستور العلاقة بين البشر وبين الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كأنك بتقول لربنا: يا رب أنا مؤمن بسلسلة الأنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقدر مجهودهم وعارف أن كلهم ليهم من المقامات العالية عندك. يا رب أنا مؤمن بالشريعة من أول نبي لآخر نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، دي عقدتي يا رب العالمين. ثم بعد كده بتردد الدستور الرباني في معاملة الخلق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأنك عارف وبتقول لربنا: أنا عارف يا رب لو أنا غلطت غصب عني أنت هتسامحني يا رب. بعد ما قلت لربنا أنت بتسامح اللي بيغلط يا رب، بتقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة، كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب أنا عارف أنك أنت مش هتحملنا فوق طاقتنا، لا في التشريع ولا في المشاكل ولا في الابتلاءات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا عارف يا رب العالمين إن أي ابتلاء أو أي صعوبة أو أي محنة أنا أقدر أشيلها بكتافي، لأنك أنت مش بتحمل حد فوق طاقته، أنا مؤمن بكده يا رب، وأنا عارف أنك أنت حنين علينا يا رب العالمين، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنك بتقول لربنا أنا عارف أنت مين. تخيل لو كررت الكلام ده كل يوم قبل ما تنام ونمت على الاعتقاد ده، أهو ربنا عايزك تنام وانت مطمن لرحمته وحنانه وقربه وتسامحه. لو كل يوم نمت على المعاني والعقيدة دي هتعيش بيها تاني يوم، كل يوم تنام وتصحى على الرحمن الرحيم اللي مش بيحمل عباده أبدا فوق طاقتهم. ساعتها هتتفتح أبواب الحب والثقة وحسن الظن بينك وبين ربنا، وده اللي ربنا أراده، إنك تبقى عايش وإنت مطمن له. عشان كده الهدية كبيرة، آيتين كأنك بقالك طول الليل بتصلي وتحفظك من كل شيء مضر وإنت نايم، لكن الحقيقة ربنا عايز يرسخ جواك ويخلي عقيدتك أنا مطمن لك يا رب. عايز أوصي نفسي وأوصيكم، ما حدش يخش ينام إلا بعد ما يقرأ الآيتين دول، سواء حفظهم أو يفتح المصحف ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. ربنا يتقبل.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. يعني لو كلفك الله تعالى أن تكتب ما تقول، نحن كل واحد في ملك يكتب يسجل عليه ما يقول، فلو أنك أنت كلفت أن تكتب ما تقول لحالك بتختصر كثيرا من كلامك. تعلمون أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. حكي، يعني هذا اللي عم بحكي حكي أنا، يعني فضفضة هيك معي وقت فاضي عم بحكي أنا ورفيقي، بس حكي ما مو شيء يعني، بس كله حكي بحكي. وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأنه هذا اللسان أحيانا بمرق كذب، غيبة، نميمة، حلف بغير الله، سخرية، كلام فاحش، كلام بذيء، كل هذا مسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيقول مالك ابن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. تلاقي بخفف. هلأ في بعضنا، نحن ثلاثة أنواع من الرجال، فبعضنا قليل الكلام، وهذا الأحسن بشكل عام، وبعضنا متوسط، لكن بعضنا كثير الكلام. يعني إذا كنا قاعدين جلسة هيك بخمسة، بتلاقي ما شاء الله لا يتوقف عن الكلام، يعني بالكاد أن يستأذنه غيره شوي، بس لك خلينا نحكي بس في شغلة بدي لكم إياها هيك، يعني كثير الكلام. هلأ إذا واحد بيناتنا يا شباب يعني مهذار كثير الكلام، لازم يراقب حاله. إذا كان كلامك نافعا خليك عم كتر كلام، لا توقف عن الحكي إذا كلامك نافعا. إذا كلامك ضارا بدك الحقيقة تحبس لسانك. هلأ بقول لك شو الطريقة. وإذا كلامك لا يا أستاذ، أنا والله ما بحكي كلام ضار بس كمان مو نافع، يعني بيني وبينك قرقرة، هذا اسمه لغو بالمصطلح الإسلامي، الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. والله وصف المؤمنين قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: إذا مروا باللغو مروا كراما. ما بيرضوا، حتى ما بيرضى يسمع، يعني ما معه وقت. المسلم يعني هو يدرك بأنه حياته 60-70 سنة على الأرض بالكاد ينتج فيهم منتج خير يبقيه في هذه الأرض يليق به ثم يموت. دوبك تلحق يعني 60-70 سنة دوبك تساوي مشفى مثل مشفى المواساة، بدك 70 سنة شغل. دوبك تساوي 60-70 سنة تساوي لنا جامعة تنفع فيها العباد 200-300-400 سنة بعد منك، بس بدك 60-70 سنة. إذا مو 60-40، إذا مو 40-30، فما في وقت. دوبك تساوي لنا مجمع إسلامي كبير بالكاد، ذلك المسلم ما عنده وقت، يعني دوبه يساوي له شيء منتج كبير في هذه الأرض يبقيه للخير ويمضي إلى الدار الآخرة. وأعمال الخير يا أخوان كبيرة كبيرة جدا، وحتى إذا نزلت الأزمة بالبلد، يعني الآن صار المسلم وين ما قاعد بيفكر بيطلع معه عمل خير. المسلم يا أخوان وين ما مشي هيك بيخطر لباله. هلأ أنتوا طالعين من الجامع، مروا عند مشفى الأطفال، بالله تلاقي جنب مشفى الأطفال في رجال ونسوان قاعدين برا عرصيف حاطين كرتونة وقاعدين، والدنيا الحقيقة الآن شوب مرات حاطت جريدة فوق راسه. وإذا بتروح الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، تلاقي نايم كمان، يا عرصيف يا بالجنينة هذه المنصفة اللي بيناتهم، متغطي أو ما له متغطي، متغطي أو ما له متغطي، لأنه ابنه جوا وهي جاية من مكان بعيد، ربما من محافظة أخرى مشان هالولد. يعني لعل هي توحي لك شي مشروع خيري. مرة واحد من الإخوة الله يزيل خير
قبل الأزمة، بس والله الآن جدير يعني أن يفعل. قال لي أستاذ يعني شيء قطعة أرض بعيدة، يعني مو شرط هون بهالقرنة، قطعة أرض تنبنى هنجارات، تتقطع غرف، بقلب كل غرفة في حنفية، بيجي كل يوم المساء باص بيركب هالناس من هون، تفضلوا نحن عازمينكم، أحسن ما تناموا بهالشارع، تعالوا في مكان للنوم، سرير ومغسلة، شو بده هذا الرجل؟ يعني هو بس بده مكان السرير وبده هالمغسلة، يغسل صباحا يتوضا ويطلع رد، والصباح رد شي ساعة 6 بنجاب لنفس المكان. المسلم يا أخوان دوبه يلحق يساوي له شي مشروع. شو رأيك تساوي لنا هيك شي مشروع محرز قبل ما تموت؟ ترى أنت رايح، كلنا يا أخوان ترى نحن رايحين لاتجاه الموت كلاتكم بلا استثناء. يعني فكر لك في شيء شغله ضمن امكانك. هلا بجوز واحد يقول انا مو بامكاني هالشغله، اخي بدنا شغله ضمن امكانك، بس فكر لك شيء مشروع اقعد اشتغل فيه. المسلم ما عنده وقت يضيعه انه اخي فاضي جاي اقعد عندك شيء ساعه قرقر انا وياك، ما معي، يا ريت معي ساعه، يا ريت عندي ساعه، اذا عندك بيعني اياها يعني هالساعه. فالمسلم نحن مع الكلام ثلاث انواع، فبعضنا قليل الكلام وبعضنا متوسط وبعضنا كثير الكلام. ألا اللي كثير الكلام بده يراقب حاله، إذا كلامك نافع خليك عم تحكي، إذا كلامك ضار ترى كله مسجل عليك وستؤاخذ به لا سمح الله يوم القيامة، وإذا كلامك لا بينفع ولا بيضر والله أنت جدير بك أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم إن الأرض والسماء لك، شايف كل هالكرة أرضية لإلك الله خلقها، شايف هالسماء والكون عطارد نبتون زحل بلوتو مشانك، الله خلقهم مشانك يا رجل، ما في وقت بقى اللي لقلك تحكي يعني كلام لا ينفع ولا يضر، كلام له يا شباب أكثر. إذا أخي طيب أنا عندي وقت فراغ، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من بر الوالدين، أكثر من الأعمال الصالحات، حتى يعني تكون نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فيما يبدو هذا الرجل إمكاناته الحركية ضعيفة، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عود اشتغل بالذكر انت طول ما لك قاعد. طيب هلا اذا واحد بيناتنا يا اخي بيحكي الحقيقة انا بحكي كثير، وقال لك يا استاذ في كذب وفي غيبة وفي همزة وفي لمزة الصدق، والحقيقة بحكي نكت رزيلة كمان، يعني شو بدي اعمل، بحب نكت انا هيك، وانا هدول اللي حافظهم، حافظ نكت مو رزيله بس حسهم ما بيضحكوا، اما الرزيله بتضحك اكثر عشان هيك بحكي انا. طيب هلا لنفترض ممكن يعني واحد يكون هيك يا اخي، شو بده يعمل؟ ترى بدك تتحاسب على كل هذا الكلام اللي عم ينحكى، ويا رجل هي النكته الرزيله بتعرف بدها تعرض امام الله. يا لطيف شو بدك تقول؟ شو بدك تقول بكره قدام رب العالمين؟ شو بدك تقول امام الاشهاد، امام الانبياء؟ هيك هلا انت من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحكي، هيك اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكذبه. طيب اذا واحد يا اخي بيعمل هيك شو بده يعمل؟ مالك ابن دينار بيقول لو ان القوم كلفوا الصحف لاقل المنطق. هلا انت بقال كلف نفسك الصحف، جيب دفتر صغير حطه بجيبتك، كل ما حكيت كلمة حلوة حط زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، أو افتح على هالجوال تبعك ما بعرف افتح لك شيء أيقونة، كل كلمة حلوة زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ظريفة زائد واحد، أدخلت السرور على أمك زائد واحد، هزيت بدن أبوك ناقص واحد، وهكذا بآخر النهار تفتح الملف قديش طلع المجموع الجبري تبعهم؟ طلع والله يا أخي هذول ناقص 17. طيب منيح، كل خمس ناقص واحد صيام يوم، كل خمس ناقصات واحد بتصوم يوم، اسمه الدنيا شوب. هلا بكرة مثلا اليوم كان ناقص خمسة، بكرة صيام. طيب عطشان جوعان عندي دراسة عندي روحة عندي شغل بدي زق بلوك، أخي بدك تصوم، وإلا لنفسك إلا هي لأنك عم تحكي كلام لا يرضي الله عز وجل، بس تتأدبي ما عاد بصومك. بعد صوم يومين ثلاثة جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة تلاقي حالك لسانك صرت تختصر كثير من الكلام. ممكن كل ناقص تنتين صدقة 500 ورقة، كمان 500 في 500 500 في 500 بصير انت بعدين تجي بدك تحكي كلمة
نفسك تقول لك طول لي بالك أجله لا تدفعنا مصاري، خلصوا المصاري. بس يا أخوان لك يعني الواحد هذه النفس الأمارة بالسوء، والله إذا ما حملتها على الأدب، ما حملتها على الخلق الرفيع تفلت النفس، تفلت تتفلت من أي انضباط في الحياة. فأنا بدي أحمل حملا على ما أمر الله عز وجل. والله يا أخوان لما بيشوفك صادق في الإقبال عليه، صادق بأن تضبط لسانك فيما أمر وتجنبه ما نهى الله تعالى عنه، الله عز وجل بعينك. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي مثل الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، غير أنه لم يتح له تلامذة يحملون مذهبه. بقيت دمشق وما حولها تتعبد الله تعالى على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. هلأ معظم أهل دمشق مذهبهم إما حنفي وإما شافعي، بس الشام وما حولها كلهم كانوا يتعبدون الله على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. بعدين اندثر مذهب الإمام الأوزاعي. يقول هنا عن الإمام الأوزاعي: كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها. هذا الأوزاعي ما ولا كلمة يا رجل بيطلع مورازي، إذا بتقعد معه دوبك تفتح الدفتر كل كلمة بيقولها بتكتبها، كله كلام قيم، كله كلام له مكانته. فتدربوا يا شباب أن يكون كلامكم له قيمة، كلامكم فيه نفع، كلامكم فيه إيصال خير. سمعتوا بالخطبة هلأ حتى المزاح هذا مطلوب شرعا، يعني أنا بعد ما أتعب بالشغل بدي ضحكة كمان، بعد ما أتعب بتلقي مادة علمية بدي كمان هيك شيء يسهل علي الأمر، بدي ابتسامة ما في مشكلة، بس أنا حتى ابتسامتي مضبوطة، حتى ابتسامتي موزعة ضمن الأوقات. وبالمناسبة المدرس الناجح هذا سواء بالمدرسة أو بالجامعة أو بالجامع هو بيرتبها الترتيبة، هنا بيقولوا الإنسان بيقدر يركز انتباهه 100% بمسألة 19 دقيقة. يعني هلأ أنا بدي ساوي درس، أنت بيضل مخك معي هيك ومشدود لي 19 دقيقة، بعد 19 دقيقة بيبدأ الانتباه بالتراخي، يصير مثلا بتطلع هيك، بيطلع جواله مثلا بشوف اللي جنبه، بتطلع باللترية اللي فوق. بقى بيقولوا أنه هذا المدرس بعد 19 دقيقة أنت لازم تساوي نكتة بقلب الدرس، ليش؟ عن تريحهم هيك بيرتاحوا بيضحكوا، برد بترجع بتحكي موضوع بعد منها، رد بينشد لإلك بالحصة. إذا أنت مدرس بمدرسة أو بجامعة منيح هيك، بعد تل ساعة عمل لك شي نكتة أو عمل لك هيك شي تغيير، شو رأيكم؟ شو رأيك فلان؟ خلي واحد يقوم يحكي. هلأ نحن في ناس مختلفين، في ناس بتقدر تعطي نكتة يعني مناسبة للكلام، فإذا أنت هيك أنت احكي النكتة، في ناس ما بتقدر، في ناس فعلا طبيعته هيك يعني هو هيك جامد، يعني جامد ما بيقدر يحكي نكتة. بيقولوا هذا المدرس لازم يحط تحت إيده أو يكون معه بقلب الصف واحد نكتي، بعد 19 دقيقة مثلا هاي اللي ما بده يضحك بيجي بيقول له إيه أمير شو رأيك؟ بيقوم هذا بيفهم على القصة شو بده لسه، بيحكي له نكتة هيك بيضحكوا الناس رده بيرجع على الدرس. فالنكتة حتى النكتة يعني بالتربية إلى قيمة وإلى فائدة، وحتى بالإسلام محمودة ومشكورة، بس تكون بالشيء الذي سمعتموه في الخطبة. على كل الأحوال يا أخوان، نحن مطلوب إلينا أن نضبط هذا اللسان، وقد ذكرت لكم مرة بأنني جمعت آفات اللسان، يعني كم مرض في بقلب هذا اللسان، طلع معي مدري 102 مدري 104 من أمراض اللسان، عدد الآفات تبع اللسان هي الكذب والغيبة والنميمة والفحش يطلعوا 102 و104. كان بعض الصالحين يضع حمصة تحت تمه، حمصة تحت لسانه، عشان إذا أراد أن يتكلم بتذكره هي الحمصة أنه في شيء يعني بتلبك، يوم بيفكر بالكلمة، إذا حلوة بيقولها، ما حلوة بلاها الكلمة. فكان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقلوا المنطق. طيب أنا بدي أنتهي عند هذه الفكرة، بس في كلمة كمان جميلة يقولها مالك بن دينار، بقلكم ياها ولعن نخبئها للدرس القادم. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يعذب حاله. الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى صدق، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تكون
مصححا لنيتك. إذا صحت نيتك، إذا سلم لك الإخلاص، إذا كنت صادقا، هناك تنتفع ولو بالقليل. بس الحقيقة إذا ما في إخلاص، هذا الطريق يا أخوان جاءه أناس كثر ثم عنه انقطعوا. هذا الدرب مر عليه كثيرون ثم إنهم زاغوا. والسبب ما فيش إخلاص. فدرب نفسك حتى إذا بدك تضبط لسانك، اجعل ذلك تقربا إلى ربك. حتى إذا بدك تعمل عملا صالحا، اجعل ذلك إخلاصا لحضرة الله. نسأل الله عز وجل أن يصحح نوايانا وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، وهو وجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظم. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، كما سأذكرها إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين، يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان أصول، ماذا تفعل وتسمع هذا الخطاب من الله عز وجل؟ لهذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن نصرة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار؟ فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين، وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطا في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنهم لو قالوا قولا يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذبا على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه، ولا تنكره ولا تكذبوه.

0: العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب، أخلاقه وأخباره سارت بها الركبان وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، هي الأسوة وهي المنارة التي تنير طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل. خير من مشى على هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. قال الراوي: فبكى أبو بكر. فاستغربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، أموال، نساء، مسكن، مأكل، ملبس، وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر. فبعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين ما عنده عند الله عز وجل، وبين أن يعيش ويتمتع بما شاء من ملذات الدنيا، فاختار ما عند الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن يعيش عيشة أحلى وأجمل من حياة قياصرة الزمان وملوك الدهر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد هذه العيشة. كانت تأتيه أموال من المغنم، تأتيه أموال من الفيء، لكن كل هذه الأموال التي كانت له صلى الله عليه وسلم لم ينفقها على ملذاته ومسكنه، إنما انفقها فيما يقرب إلى الله: تفريج هموم، قضاء ديون الناس، تأليف قلوب ناس، صدقات لفقراء محتاجين، ابن سبيل. كل هذا كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على أن يتمتع كما يتمتع الناس بالمباحات، بالمباح. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعرف حقيقة الحياة الدنيا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة الدنيا بكل ملذاتها، وهو قادر على أن يتمتع. أعطى صفان بن أمية عطاء يقسم بالله، صفان بن أمية قال: أقسم بالله العظيم ما تطيب نفس عبد بهذا العطاء إلا نفس نبي. يعني هذه العطية اللي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تكون إلا من نفس نبي. صدره يسع وأخلاقه تسع، وجوده يسع أن يعطي هذا العطاء. لكن رغم كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش عيشة الملوك ولا عيشة الأباطرة والقياصرة، إنما عاش عيشة البسطاء من الناس. انظر كيف تصف عائشة، ويصف أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الداخل والخارج في بيته صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم، حتى يعي الناس، يعي التجار، يعي الأغنياء، أن هذه الأموال وهذه زينة الحياة الدنيا لا تغرب إلى الله. الذي يغرب إلى الله هو الطاعة. يعني مالك الذي عندك سخره في طاعة الله. عائشة رضي الله عنها تخبر عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أكل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. تقسم بالله عائشة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في يوم واحد أكلتين إلا إحداهما تمر. يعني ما يأكلون إدامين بنفس اليوم، أكلة قد يكون فيها إدام وقد ما يكون فيها إدام، الثانية تمر. والله ثم والله أكثر فقراؤنا في هذا الزمان، والله ما عاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. بل عائشة تحكي أيضا وهي تصف طعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعة نسوة، تسعة أبيات، تسعة زوجات، تصف كيف حال الطعام وما كان طعامهم رضي الله عنهم أجمعين. جاءت امرأة مسكينة
إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة، فلم تجد عائشة في هذا البيت الكامل إلا تمرة، تمرة تمرة بالعدد بالعدد تمرة، فأعطتها المسكينة أمهم، وكان لها ابنتين اثنتين. هذه الأم الرحيمة الحنون قسمت التمرة قسمتين قسمين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها قسمة تمرة، بيت كامل بيت كامل ما فيه إلا تمرة تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوع يجوع حتى يربط على بطنه من شدة الجوع. أقول وأعيد وأكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا ويأتيه من الأموال الشيء الكثير، لكن ما كان يدخل لنفسه، كله ينفق في سبيل الله. أنس بن مالك يقول والله ما أمسى في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع من بر ولا صاع من حب، وإن عنده 9 نسوة. يقسم بالله أنس، ما في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يوم عندهم صاع صاع لا بر ولا حب. الصاع تدرون كم؟ على أعلى تقدير 3 كيلو، 3 كيلو، يعني ما جاء عليهم يوم عندهم ما يزيد على 3 كيلو باليوم. وعائشة تقول قالت والله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام حتى قبض، يعني ما في 3 أيام يشبعون، يوم يشبعون باكر يجوعون، يومين يشبعون الثالث يجوعون، بل أحيانا أحيانا والله ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمرة في بيته. ذاك اليوم اللي لقت عائشة تمرة، يوم خير تمرة، كان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فيقول هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، صائم طعام ما في، تمر ما في، حب ما في، خبز ما في، عيش ما في، إيدام ما في، قال إني إذا صائم. وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن يعيش عيشة الأغنياء لشاءها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الحياة الدنيا، فجعل حياة الدنيا معبر، وهذا المال الذي يأتيه ينفق في سبيل الله. اغتنم أيها العبد عافيتك، اغتنم غناك، اغتنم المال اللي عندك فيما يقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الباقي، وأما الملذات فهي زائلة بزوالها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضينا
2: وللمستقبل قد مضينا
4: خلي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق
2: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان
0: من لبنان
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين وين طالع وين؟
1: مستعجل يا هدى.
0: طب على القليلة افطر قبل ما تروح.
1: هيني شربت كاسة الشاي، سلم ايديكي.
0: والفطور؟
1: بفطر في الدوام. معلش يا هدى، المرة هذه راحت علي نومة، ما انت عارفة الحق عليكي.
0: الحق علي؟ مع اني صحيتك اكتر من مرة. شكل فطورهم ازكى من فطوري.
1: حقك عراسي يا هدى، بعوضك ان شاء الله بالعشاء الليلة، ان شاء الله بروح بدري.
0: انت وعدتني ها؟ يبقى وعد، خلص بستناك
1: ان شاء الله يا تاج راسي.
0: سلم.

0: مالك يا وداد؟ ايش في خير؟ الواحد مش عارف ينام.
1: قوم يا محمد قوم، الولد سخن كتير.
0: جميل؟ ماله؟
1: حطيت له كمالات وما زادش حرارته، وانا راحت علي نوم صحيت لقيته اسخن من اول.
0: قولي انها راحت عليك نومه، قومي نفسي بدي اطلع سيره وديع المستشفى بسرعه.
1: طيب طيب ماشي.
2: وين وين يا مسهل؟ برضو طالعين على الجامعه؟
3: صحيح دعيلنا.
2: والبيت وشغل البيت؟
3: هيو مرتب وخلصنا شغله كله.
2: يعني برضو بدي اضل لحالي واخدم لحالي؟ اي هو ليش الوحده بتجيب كنا؟ مش عشان تساعدها وتريحها؟
3: خلص يا ماما، الواحد ما بيجيب الكنا عشان يهلكها، هدى عملت كل اللي عليها.
4: كيفك يا ماما يا هدى؟ اشتقت لك يا نور عيني.
5: الحمد لله، والله وانا كتير كتير اشتقت لك يا ماما، واشتقت لبابا ولغرفتي كمان.
6: كيف حماتك؟ يعني ما جتش تسلم علي؟
5: ايه تلاقيها بالمطبخ.
4: وانت سايبه حماتك لحالها بالمطبخ؟ قومي قومي يا ماما ساعديها بدل ما انت قاعده.
5: يا ماما خلصنا كل شغل البيت، بس هي هيك لما حد بيجي زياره عندي بتضلها على الرايحه وعلى الجايه، وغير هيك بتضل يا ماما تضايقني وترمي كلام. يعني هو هيك صح، بس ايش بدي اعمل، كل هذا متحمله عشان فارس بس.
4: طولي بالك يا ماما، ما في اي ام بالدنيا بتحب خراب البيوت.
6: بس هي تلاقيها عشان فارس تزوج ما بقعد معها مثل زمان. بكره بس يجي لك صبي وتكبريه وتربيه وتزوجي بتحس بنفس شعورها.
5: ان شاء الله يا ماما. حاضر حاضر.
4: وهذا شكله بابا اجا.
5: الله الله، ايش هالمفاجاه الحلوه. استني استني اروح افتح الباب. استني.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا بابا.
7: كيفك حبيبتي؟
5: والله لما شفتك صرت احسن.
7: الحمد لله.
5: دقايق وبيوصل فارس، يلا خليني اجهز صحن الكبده. على كيف كيفكم، هتنبسطوا كتير.
7: لا لا يا بابا، خليها المره الثانيه ان شاء الله.
5: يا بابا ماليش دعوه، بدك تتعشى يعني بدك تتعشى.
7: حاضر يا بابا، حتعشى عشان خاطرك.
5: سلم لي خاطرك.
2: انا حكيت لك اشطو فيها
5: امبارح، شطفتها لغرفه الضيوف. بس حاضر يا خالته، هشطفها كمان مره.
8: يا ام فارس
9: بالراحه بالراحه على البيت. يا ام فارس بالراحه.
2: ايش يا ام فارس، بشوفك صاير تتدخل بشغل النسوين، يعني انت شايفنا عدالها على النقره؟ وصوتك عالي يا ابو فارس، صاير محامي دفاعي يا ابو فارس.
8: يا ام فارس يا تاج راسي ويا بركه الدار نورتها، البنت يدوب ابوها وامها لسه قاعدين عندها، وحرام عليك حرمتيها ما خليتيها تقعد معهم، وكل واحد بيجي من اهلها بتخليها تشطف البيت من اول وجديد، مع انها بتكون شطفاه وملم على البيت كله. حرام عليك يا ام فارس، حرام عليك.
2: يعني شو قصدك من هالكلام؟
8: بكفي جكر يا ام فارس، بكفي جكر.
2: ما بحبها يعني ما بحبها، مش بايدي مش بايدي يا ناس.
8: لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا عمي تحبهاش بس بيها في حالها.
2: ابو فارس مش عايز اسمع صوتك، اطلع من وجهي.
8: رايح رايح اعمل قهوه مره، حابب اشربها مره على الصبح.

0: فارس بدي اقول لك اشي.
1: احكي لي يا هدى.
0: اليوم في بنت طلبت مني شويه فلوس وانا اعطيتها. امها يا حرام مريضه، حالتهم كتير صعبه.
1: بارك الله فيكي، ما شاء الله كل يوم بتفاجئ بخصله جديده فيكي. طيبه قلبك، متسامحه وكريمه، رغم انه امي حطاكي براسها ومش عجباها. نفسي اعرف ليش.
0: برضو انا ما بلومهاش، اي ام بتعمل هيك، مش برضو ابنها وحبيبها.
1: طيب يا هدى، انا معلش بدي اطلع، بدك اشي؟
0: بديش الا سلامتك. والله
1: ادعيلي يا هدى، ادعيلي.
0: الله يحمي لي اياك ويوفقك يا رب. والله على طول بدعيلك، بكل دقيقة وبكل ثانية، بكل صلاة وبكل سجدة كمان بدعيلك. هو انا مين الي غيرك؟
1: الله الله الله، كل هالدلع الي؟ والله نيالي نيالي كل هالعز.
0: ليش انا مين الي غيرك؟

0: كيف صار جميل يا وداد؟ طمنيني عنه.
1: الحمد لله يا مرت عمي، كويس الحمد لله.
0: طيب ايش رايك؟ خليه عند الليلة ينام.
1: لا لا يا مرت عمي، بخليه معاي، بخافي غلبك.
0: اي هو انا بدي اتقل من ابني، منه بضل صاحي ارعاه.
1: خلص يا مرت عمي زي ما بدك.

0: حكيت لك يا أبو فارس من الأول رح تتكبر علينا، أيها كل يوم وهي طالعة على الجامعة ما حدش طاير رأسها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أم فارس، مش جوزها أم وفقلها وهي مش مقصرة بحق بيتها، ليش نتدخل؟
0: مش عارف ليش كلكم بتحبوها، على إيش نفسي أفهم؟
1: يا عم البنت كويسة ومؤدبة، اعتبريها زي بنتك وريحي راسك، 100 مرة قلت لك اعتبري البنت بنتك.
0: طب لو بدها تتعلم ليش اتجوزت من أصله؟
1: يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم فارس؟
0: نعم.
1: راسي بجعني الله يرضى عليك.
0: خلاص خلاص هيني تفتلك الضوء، تصبح على خير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هي صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشجاعة من مكارم الأخلاق، وهي فضيلة قوة النفس الغضبية إذا انقادت إلى العقل. لو أن الإنسان غضب لكن غضبه كان مزموما بزمام العقل منقادا إليه، هذه الصفة أكمل ما تكون وأفضل ما تكون وأجمل ما تكون في نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وعبد الله بن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الكريم كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. ما من بطل من الأبطال ولا شجاع من الشجعان إلا وقد حفظت عنه فرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به المواقف الصعبة فكان ثابتا لا يتزحزح. في يوم أحد فر الكمات الأبطال وهو عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم. في يوم حنين لما انكشف الناس، يقول العباس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كأنه يقول للأعداء: ها أنا ذا. ما فر ولا توارى ولا تخفى صلوات الله وسلامه عليه. شجاعته عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة لما خرج من بين أظهر المشركين وقد وقفوا له على سماطين بيد كل واحد منهم سيف مسلط. نبي عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وهو رابط الجأش ثابت الجنان يتلو قول ربنا جل جلاله: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم لما أوى إلى غار ثور ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فجاء المشركون ووقفوا فوقهم على فتحة الغار، دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. لما لحق به سراقة بن مالك الجشعمي، نبي عليه الصلاة والسلام ما اضطرب فؤاده ولا أظهر جزعا، وكان في غاية الاطمئنان. لما اقترب منه سراقة ساخت أقدام فرسه في الأرض مرة بعد مرة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، الله جل جلاله منع عنه كيد أعدائه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز. في يوم أحد نبي عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه من وقع ضربات السيوف التي استهدفت حياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه كالجبل الأشم لا يتحرك ولا يتزحزح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: تلاوة قرآن.
5: إنك أنت السميع العليم.
3: هداية الرحمن.
4: هداية الرحمن.
6: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
3: عذب الألحاح.
4: عذب الألحاح.

إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.

0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان.
1: لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان. لكل لبنان.
0: عبر الموجات التالية.
1: عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية.
0: 99.3 ميجاهرتز أف إم.
1: 99.3 ميجاهرتز أف إم.
0: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
1: 105.3 ميجاهرتز اف ام.
0: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
1: 103.5 ميجاهرتز اف ام.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز عبر الأثير.
1: تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المجتمع مبني على الأفراد، فكل فرد من أفراد المجتمع يشكل عاملا من عوامل بنائه. فلو أن الإنسان وضع في أفخم الأمكنة وقدم إليه أطيب الطعام والشراب، هل يغنيه ذلك عن الاندماج في المجتمع؟
2: لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الحقيقة دخلنا في محطة ثالثة، هي علاقة الإنسان بمن حوله.
1: نعم.
2: من أقارب، من زملاء، من أصدقاء، من جيران، من عامة الناس. هذه محطة من محطاته، ومحطة أساسية أيضا، لأنه الإنسان في الأصل اجتماعي. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الإنسان كائنا متحركا.
1: نعم.
2: وليس سكونيا. ما الذي حركه؟ أنه أودع فيه حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية أودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر. الشاب بحاجة إلى شابة يتزوجها، والشابة بحاجة إلى زوج تتزوجه.
1: نعم.
2: إذن هي حاجة ثانية، أما الثانية حفاظا على بقاء النوع. وأودع فيه حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات.
1: نعم.
2: بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، هناك حاجة إلى أن يكون شيئا مهما يشار إليه بالبنان. هذه الحاجة نسميها تأكيد الذات. إلا أن هذه الحاجات الثلاثة حيادية، والإنسان بإمكانه أن يلبيها وفق منهج الله.
1: نعم.
2: فيسمو عند الله، ويمكن أن تلبى بخلاف منهج الله فيسقط. فهذه الحاجات ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين وتهوي به إلى أسفل سافلين، لأنها حيادية، ولأن الإنسان مخير. فإن كان وفق منهج الله يلبي هذه الحاجات وفق منهج الله، وإن كان معرضا عن الدين يلبيها بخلاف منهج الله. إذن قد تكون سلما يرقى به، أو دركات يهوي بها. هذه حاجات كبرى إلى الطعام والشراب، ولولا هذه الحاجة لما رأيت شيئا على وجه الأرض. وحاجة الزواج، والحاجة الثالثة تأكيد الذات.
1: نعم.
2: إلا أن هناك حاجات فرعية كثيرة. من هذه الحاجات حاجة الإنسان إلى أن يحب، أو إلى أن يحب.
1: نعم.
2: وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. حاجته إلى الأمن، حاجته إلى أن يتقوى بجماعة، حاجته إلى النصرة.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة، هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا. فهناك حاجات أساسية في الإنسان، حاجته إلى الحب، حاجته إلى التقوي، حاجته إلى التقدير، حاجته إلى الأمن. هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا، يعني أراده الله أن يكون كائنا اجتماعيا.
1: نعم.
2: وفي حاجات فردية، المصالح الشخصية، الأهواء الشخصية. فالإنسان بين نوازع فردية ونوازع اجتماعية. فالإنسان قبل أن يعرف الله، إذا تصادمت حاجاته الفردية مع حاجاته الاجتماعية، في الأعم الأغلب يؤثر حاجاته الفردية.
1: نعم.
2: أما الإسلام أكد في الإنسان الجانب الاجتماعي وسمى بهذا الجانب، فجعل الاندماج في الجماعة وخدمة الجماعة وإصلاح الجماعة طريقا إلى الله، جعل من عبادة الإنسان أن يصلح من حوله، أن يأخذ بيدهم إلى سبل سلامتهم وسعادتهم. فصار في بالإنسان حاجات اجتماعية وحاجات فردية، والإنسان الذي شرد عن الله يؤثر مصالحه الشخصية على حاجاته الاجتماعية، لكن المؤمن أراده الله أن يكون في خدمة الجماعة ليرقى عند الله، وكأن خدمة الجماعة طريق إلى الله عز وجل أو أحد أثمان الجنة. إذن نحن في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. في الآية ملمح دقيق جدا، وهو أنه لا بد من حبل نعتصم به. الاجتماع يحتاج إلى فكر، إلى قيم، إلى مبادئ، إلى منهج حياة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحي السماء، بمنهج خالق السماوات والأرض، التفوا حول هذا المنهج تلتقون وتجتمعون وتتناصرون. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء يجمعنا، لا بد من فكر يجمعنا، لا بد من قيم تجمعنا، لا بد من مبادئ تجمعنا. هذه إذا جمعتنا فنحن كالبنيان المرصوص لا نخترق. الشيء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأرادنا الله أن نندمج في الجماعة، في جماعة المؤمنين، أراد لهذه الجماعة أن تعتصم حول حبله وحول منهجه وحول قرآنه وحول الطريق إلى سلامة المجتمع وسعادته. فنحن معنا في القرآن الكريم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى أن نكون اجتماعيين ولسنا فرديين. الانسحاب من المجتمع والتقوقع حول الذات ليس من منهج المؤمنين.
1: نعم. إذن فضيلة الدكتور، من رأى في نفسه الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن المجتمع، لا يقبل منه ذلك، وهي حالة مرضية تحتاج علاجا.
2: لكن لابد من تنويه. أنا أستخدم لعبة شد الحبل.
1: نعم.
2: فإذا فسد المجتمع وهذا المؤمن إذا كان بإمكانه أن يشد هؤلاء إليه يجب أن يكون معهم. أما إذا خاف على دينه وعلى مبادئه وعلى قيمه فلما التقى معهم استطاعوا أن يشدوه إليهم
1: فلينجو بنفسه.
2: هذا هو الضابط. يعني وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إذا ما عبدوا الله عز وجل ينبغي أن تعتزلهم لتنجو بنفسك. أما إذا استطعت أن تأخذ بيدهم وأن تقنعهم وأن تعينهم على أمر دينهم ينبغي أن تكون معهم. والأصوب من هذا كله أن تكون أيها المؤمن في برج عاجي أخلاقي، لا في برج عاجي فكري. لا ينبغي أن تنأى عنهم، هم أهلك، أبناء جلدتك، أنت مكلف بنصحهم بالأخذ بيدهم، لكن إياك أن تقع في سقطاتهم وفي وحلهم وفي انحرافاتهم. كن في برج عاجي أخلاقي ولا تكن في برج عاجي فكري. إذن نحن مكلفون أن نكون إيجابيين وأن نكون مع مجتمعنا لنأخذ بيده ونعين ضعيفه ونعلم جاهله ونقوي من كان بحاجة إلى مساعدة. أما أن المجتمع إذا جذبنا إليه ووقعنا في سقطاته ووحله، هذه مشكلة كبيرة. فالقضية تحتاج إلى توازن دقيق. ما دمت مستطيعا أن تأخذ بيدهم إلى الصواب فكن معهم، فإذا شعرت أنهم يمكن أن يأخذوك إلى سقطاتهم وإلى وحولهم فابتعد عنهم.
1: نعم، إذن هذا الإنسان الاجتماعي إما أن يفيد وإما أن يستفيد.
2: نعم، هذا منطلق لهذا اللقاء الطيب. الناحية الاجتماعية أصل في حياة الإنسان، لكن قد تنحرف، قد يندمج مع المجتمع فيسقط معه، وقد ينعزل عنه فيلغي وظيفته. إذن لابد من أن نوازن بين الاندماج معه بقصد الأخذ بيده وبين الاندماج معه السلبي.
1: نعم.
2: وأنا أقول هذا كلام دقيق، ينبغي أن تندمج اندماجا إيجابيا، أي ليس أن تنهار مع انهيار المجتمع.
1: نعم.
2: وينبغي أن تحافظ على هويتك الإيمانية.
1: نعم. فضيلة الدكتور، إن كان هو مندمج مع هذا المجتمع فهو واحد منهم، ما هو معيار التفاضل بين الناس؟ وهل الناس على صعيد واحد؟
2: في الإسلام نصوص قرآنية ونبوية والله مذهلة.

0: يغرنك أنه قد قيل خل رسول الله.
1: نعم.
0: فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له بالضبط.
1: نعم. دكتور، هل نعني بهذه الأخوة المساواة التامة بحيث لا يعرف لصاحب الفضل فضله ويكون الفضل بينهم على الشيوع؟
0: لا أبدا، ولكل درجات مما عمل.
1: أيوة.
0: لكن نحن ننطلق في أن أكانة الإنسان عند الله واحدة، ذكرا كان أو أنثى، أبيض كان أو أسود، يعني عربي أو أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي الكريم قال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني دائما وأبدا أراد الله أن يكون الناس عند الله سواسية.
1: نعم.
0: يتفاوتون بالتقوى، في تفاوت لكن بالتقوى لا بانتماء. دائما وأبدا هناك مقاييس انتمائية.
1: نعم.
0: هذه باطلة، ودائما المجتمعات المتخلفة تعتمد مقاييس انتمائية، وهناك مقاييس موضوعية. المجتمعات الراقية أخلاقيا ومبدئيا تعتمد المقاييس الموضوعية. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه معاني مريحة، وكأننا نبين أن البشر عند الله صنفان، صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنفا ثالثا.
1: نعم. وللحديث بقية فضيلة الدكتور نتابعه معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضينا،
2: وللمستقبل قد مضينا.
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الأثير، أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، نمضي في الحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية، فعل الخير والعمل التطوعي مع الإخلاص فيه بلا رياء ولا سمعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: المعطي، المانع، الضار، النافع، الواحد، الأحد. والتخلق باسمي الله تعالى المعطي والمانع هو بأن تحب العطاء فتعطي حيث أمرك وتمنع حيث أمرك، فإذا منعت لم تمنع بخلا، وإنما لرجاء مصلحة وخير مجتمع. والتخلق باسمي الله تعالى الضار والنافع هو بأن تحب نشر الخير وأن يعم النفع، وتعمل على منع الضر عن نفسك وعن غيرك. التخلق باسمي الله تعالى الواحد والأحد هو بألا تبتغي بعملك غير وجهه الكريم، فلا يتعلق قلبك بسواه، ولا يهمك أن يرى عملك غيره جل وعلا. أيها الأحبة، إعطاء المحتاجين ومساعدة الضعفاء وتفريج هم المهمومين وإنفاق المال على من ضاقت به الدنيا انعكاس للعطاء دون مقابل، ومساعدة صحيحة دون من، وإنفاق مال أو جهد بلا نفاق. وفي ذلك النأي عن الفردية والتخلص من الأنانية. إن العمل التطوعي ليس طرفا، بل هو حاجة فردية اجتماعية، وعلى كل منا أن يعطي جزءا من وقته، وجزءا من صدق مشاعره، وجزءا من ماله لهذه العبادة. فالصحابة الكرام الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ما كانوا يتقاضون رواتب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان معظمهم ينفق من ماله الخاص ليجهز عتاده وفرسه، لينال شرف المشاركة في الدفاع عن هذا الدين ونشره. ولو علم الناس ما في العمل التطوعي من إيجابيات لتهافتوا عليه، ولشجعوا أبناءهم وكل من حولهم. إن العمل التطوعي يبني الشخصية ويجعل منك إنسانا اجتماعيا، تشعر بالآخرين وتشعر بالانتماء الفعلي للمنظومة البشرية، فتفرح لفرح الناس وتحزن لحزنهم. فأنت لم تعد فردا، بل أنت جزء من مجموعة من مجتمع متكامل. إن السعادة لتظهر عندما تعطي لا عندما تأخذ. وهنا الكبر يتلاشى شيئا فشيئا، والنفس تتهذب والروح تسمو. ولكن حذاري من الرياء. اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني قد أردت به وجهك، فخالط قلبي فيه ما قد علمت. الاثنان الرياء والسمعة هما أن تحب أن يراك الناس وأنت تفعل الخير، أو أن يسمعوا بك، وعندها لا يكون عملك خالصا لوجه الله، بل هو بغية أن يراك الناس ويعلموا بعملك فيمدحوك. عندما يكون العمل الخيري خالصا لله يثمر. ولكن حذاري، فالإخلاص يحتاج إلى نية صادقة قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، لأن الشيطان يوسوس لك في كل المراحل. روي عن علي رضي الله عنه قوله: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطهارة القلب من النفاق: اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله رب العالمين.

في صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عبر الأثير. قبل استعراض ما وصلنا من أسئلة أقول: بيوتنا هي المحاضن الأولى للسكينة. الشريعة الإسلامية ما تركت تفصيلا من تفاصيل حياتنا إلا ونظمته برحمة وعدل. في حلقتنا اليوم أجيب عن أسئلة تلامس واقع كثير من البيوت، نصحح فيها مفاهيم مغلوطة حول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم نفصل في نازلة متكررة هي طلاق الغضبان عبر الهاتف. ما هي حدود الأحكام؟ كيف تتجلى رحمة الشريعة في تشريعات الفراق؟ في السؤال الأول يسأل صاحبه يقول: هل صحيح أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدة لا يجوز أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت؟ وهل يجب عليها شرعا أن ترتدي الألوان الغامقة والداكنة كالأسود فقط؟ وكيف تعتد الأرملة شرعا؟ في الجواب على هذه المسألة أقول: إن هذا المفهوم الشائع في بعض بيوتنا ومجتمعاتنا، والذي يلزم المرأة باللون الأسود أو الألوان الداكنة جدا طيلة فترة العدة ويمنعها من ثيابها العادية في بيتها، يعني هذا مفهوم غير صحيح شرعا وفيه تضييق لا تقره الشريعة الغراء. الأصل الفقهي في عدة المتوفى عنها زوجها قائم على مفهوم الإحداد. الإحداد في لغة الشرع يعني تجنب الزينة وفاء للزوج المتوفى ورعاية لحرمة هذا العقد الغليظ الذي انفسخ بالموت. والمسألة هنا فيها سعة، فيها رحمة، والضابط في لباس الأرملة خلال عدتها يتلخص في الآتي: أولا، يباح للمرأة أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت ولا يشترط عليها لون بعينه، لا أسود لا كحلي ولا غيره. ثانيا، الضابط الشرعي هو تجنب الزينة، فالممنوع هو ثياب الزينة، ونعني بثياب الزينة تلك الثياب التي تلفت الأنظار بجمالها بمدالها تطريز ألوان فاقعة، تلك التي تظهر بها المرأة أنها تتجمل وتظهر شيئا من محاسنها. فإذا كان اللباس عاديا هادئا غير لافت فلا بأس بأي لون كان ما دام ثوبا عاديا للمهنة للمنزل أو غير ذلك. ثالثا، يمنع على المعتدة من وفاة زوج استعمال مواد التجميل، مكياج وكحل وتطيب واستعمال العطور بجميع أنواعها، وكذلك لبس الحلي والمجوهرات. يبقى السؤال عن كيفية اعتداد المرأة من حيث أحكام السكن والخروج. طبعا الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة وميسرة لأحكام سكن الأرملة وخروجها، تجمع بين وقار الإحداد وبين رعاية مصالح المرأة، تتمثل في الآتي: أولا، لزوم بيت الزوجية، يعني يجب على الأرملة أن تقضي فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن طبعا حاملا، لأنها إن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المرأة المعتدة تقضي هذه الفترة في البيت الذي مات فيه زوجها وهي تسكن فيه، هذا بيت الزوجية. ثانيا، الخروج من البيت، يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، يعني لو كانت موظفة أو معلمة لا تستطيع أن تستغني عن وظيفتها أو راتبها، أو كانت بحاجة للخروج من البيت لشراء طعام، دواء، لزيارة طبيب، لقضاء معاملة رسمية، كل هذا جائز مباح. ثالثا، المبيت في بيتها يعني ليلا. المرأة المتوفى عنها زوجها تبيت في بيتها الذي تعتد فيه، لا تخرج ليلا إلا للضرورة. من الحالات التي يمكن أن يشار إليها على سبيل الإباحة والجواز حاجتها لأن تكون مع أب أو أم مريضين، عدم توفر بعض الخدمات المهمة في بيتها، كهرباء، اشتراك، ماء، انترنت، ضغط الأعباء المالية لتأمين هذه الخدمات. عند ذلك يمكن لها أن تعتد في بيت أهلها. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأرملة أن تبيت في بيت الزوجية. رابعا، التعامل مع الرجال الأجانب، طبعا الأجانب يعني غير المحارم. لا حرج على المرأة أن تقابل أو تحادث الرجال الأجانب عنها وهم غير المحارم كما ذكرت، طالما أن ذلك للحاجة، وبقدر هذه الحاجة، يعني الحاجة تقدر بقدرها، معاملات رسمية، بيع، شراء، طبابة، طبعا هذا مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية من حجاب، عدم خلوة، والحديث بوقار، لا نرفع الرسميات. فالإسلام لم يشرع العدة لتكون سجنا أو تعذيبا للمرأة، بل هو تكريم لذكر الزوج. والعدة عبادة ومراعاة للحالة النفسية والاجتماعية التي تمر بها الأسرة. وطبعا هنا لا داعي لأن أقول إذن أن أقارب الزوج كإخوته وغيرهم يجوز لهم أن يعزوا زوجة المتوفى وأن يقفوا بجانبها في مصيبتها، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، مسألة يتكرر ذكرها كل مدة، رجل طلق زوجته عبر الهاتف 3 مرات وهو في حالة غضب، السؤال هل يقع الطلاق؟ طبعا هذه المسألة من النوازل الخطيرة التي تفكك الأسرة في لحظة طيش. والمسألة هنا يمكن تقسيمها إلى 3 نقاط. النقطة الأولى، أولا أثر الغضب في الطلاق. يجب أن يعلم كل زوج أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق في الأصل، يعني أكثر حالات الطلاق تقع عند وجود خلاف أو انفعال بين الزوجين، وقليلا وربما نادرا ما يقع الطلاق في حال الرضا والهدوء. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الصادرة من الغضبان يقع ما دام الزوج مدركا لما يقول وقاصدا له. أما إذا بلغ الغضب بالإنسان درجة يفقد معها وعيه وإدراكه تماما، بحيث لا يميز أقواله وأفعاله أو لا يذكر ما صدر منه بعد زوال تلك الحالة، هذه هنا صورة استثنائية يعبر عنها بعض الفقهاء بحالة الإغلاق. نقول أغلق على الرجل فلم يعد يدرك ما يفعل، فيقول أو يفعل ما لا يقصد، حتى إنه ينكر لاحقا أنه أقدم على ما صدر منه. وهذه يعني الحالة محل بحث وتفصيل عند أهل العلم، لكن لا يمكن أن يقال إن كل رجل طلق امرأته بحجة الغضب قد أغلق عليه وبالتالي لا تحتسب الطلقة، فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. المسألة الثانية، التلفظ بالطلاق 3 في مجلس واحد. إذا تلفظ الزوج بالطلاق 3 مرات في مجلس واحد، كأن يقول أنت طالق 3 أو يكررها 3 مرات، هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف معروف. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع 3، وعلى الزوجة أن تغادر إلى بيت أهلها فورا لتعتد به لانتهاء الحياة الزوجية، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع طلقة واحدة إذا صدر بلفظ 3 في مجلس واحد. هذا القول أخذت به بعض المحاكم الشرعية المعاصرة مراعاة لجملة من الأدلة والاجتهادات الفقهية في هذه المسألة، منها اتحاد سبب الطلاق. فالرجل إذا طلق امرأته 10 مرات في مجلس واحد فقد حصل المراد ووقع الطلاق، والتلفظ بالطلاق أكثر من مرة في هذا السياق قد يراد به تأكيد الطلاق الأول. وهذه مسألة ينبغي التحقق منها، يعني لو قلت لفلان علي 1000 لفلان علي 1000، فهذا يعني أن له 1000، وذكرت 1000 مرة ثانية لتأكيد الكلام، ولا يعني هذا أن له 2000. المسألة لذلك هنا أقول لابد من سؤال الزوج ماذا يقصد بنيته، فإن قصد تأكيد الطلاق عند ذلك تحسب طلقة واحدة. ثالثا، يعني كون الطلاق وقع عبر الهاتف هذا لا يمنع من ترتب أحكامه الشرعية إذا ثبت يقينا أن الزوج هو المتكلم وأنه قصد إنشاء الطلاق وأن فعله فعله برضاه غير مكره، فوسيلة التواصل لا تؤثر في أصل الحكم عند جمهور الفقهاء المعاصرين. لهذا مثل هذه القضايا في الحقيقة أيها الإخوة لا يكفي فيها الجواب العام كما أفعل الآن، بل ينبغي عرض تفاصيل الواقعة كاملة على المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بالإفتاء، لأن الحكم قد يختلف باختلاف الألفاظ والنيات والظروف المحيطة بالواقعة. والحكم في المسألة المطروحة هنا بين أيدينا أن يقال إن الطلاق يقع مرة واحدة لأنه قصده، ولا يقع ثلاثا أخذا بفتوى من يقول إن الطلاق ثلاثا يقع واحدة عند اتحاد المجلس أو اتحاد السبب، أما كونه على الهاتف فطبعا لا يمنع وقوعه. هذا والله تعالى أعلم. يعني بقي هنا أن أبين أنه يترتب على هذا الطلاق الواقع أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرج ولا يخرجها زوجها، وتعتد 3 أشهر قمرية أو 3 حيضات، والزوج بالخيار، إن أرجعها خلال هذه المدة فلا شيء عليهما والطلقة محسوبة، وإن انتهت المدة قبل إرجاعها خرجت إلى بيت أهلها ووجب لها مهرها ولا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين. قال تعالى في سورة الطلاق: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ونسب البيوت إليهن. أما كيف يرجعها؟ فقد يرجعها بكلمة، قد يقول لها أرجعتك، أو بلمسة، أو يعاشرها، أو بأي طريقة يشعرها أنه أرجعها إلى ذمته. يا معشر الأزواج، البيوت تبنى بالرفق والصبر، وعقد الزوجية أقدس من أن تجعلوه رهن كلمة تخرج في لحظة انفعال عبر الهاتف. أمسكوا ألسنتكم عند الغضب، واعلموا أن البيوت تبنى بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، نلتقي في حلقة قادمة نناقش فيها محاور فقهية وتربوية أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة، وفيها زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية، تأتي في وقت تمر فيه العلاقات بين طهران وإسلام آباد بأفضل مراحلها بحسب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية. وفيما تتجه الأنظار إلى ما في جعبة الوسيط الباكستاني، تؤكد إيران رفضها لإنهاء الحرب وفق شروط المعتدين، وتسعى إدارة ترامب لتصعيد حربها الاقتصادية على إيران بعد فشل العدوان العسكري الأمريكي. والإعلام الغربي يقر بأن إيران ستكون القوة المهيمنة في المنطقة، لا واشنطن ولا تل أبيب. إذا هذه عناويننا في هذه الساعة من التغطية، نحيلها إلى النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الخبير بشؤون الدولية السيد مهدي خورسند، ومن بيروت ينضم إلينا محلل الميدان للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما، اسمح لنا أن نبدأ إذا بهذه المعطيات. إذا وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بمرافقة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الكبار، ومن المقرر أن يلتقي في الزيارة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن زيارة وزير خارجية عمان لطهران لا علاقة لها بزيارة قائد الجيش الباكستاني، موضحا أن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان تمر بواحدة من أفضل مراحلها، وأن كلا الطرفين عازمان على توسيع العلاقات.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في إطار العلاقات الجيدة والمتميزة جدا بين إيران وباكستان، والتي تمر بأحد أفضل مراحلها. باكستان كانت منذ عدة أشهر تبذل جهودا ومساعا حميدة للمساعدة في خفض التوترات في المنطقة. من المقرر أن تجرى زيارة أخرى لوزير الخارجية العماني غدا، وسيجري خلالها بحث العلاقات الثنائية والمواضيع المرتبطة بأمن مضيق هرمز وطرق الملاحة البحرية فيه. هذه الزيارة لا علاقة لها بزيارة قائد الجيش الباكستاني إطلاقا، وإنما تزامنت معها من الناحية الزمنية.
0: مرحبا بكم من جديد، معنا السيد مهدي خورسند هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. ما نقلته رويترز أن عاصم منير أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى طهران. من هذا المعطى بأي طريقة يمكن أن تقيم هذه الزيارة وما قد يحمله وإياه عاصم منير إلى طهران في هذا التوقيت الحساس؟
2: وحي مشاهديك الكرام، نعم، ظاهر الأمر هو أن باكستان والمسؤول الباكستاني يدعو إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا هو ظاهر الأمر، وهذا يمكن القول بأن هذا الأمر المتوقع، ولكن الذي يبدو خلف الستار يتابع من قبل أمريكا، وكذلك بمشاركة عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن خلال اتصال عاصم منير مع ترامب، أنهم يسعون إلى هذا الأمر. هم يتصورون بعد الإجراءات التي سوف تتخذ ضد طهران في الحرب الاقتصادية، فربما نشهد خطوات استباقية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. يبدو بأن زيارة عاصم منير وحتى المسؤول العماني لطهران هو لخفض التوتر، وكذلك لتهدئة الجانب الإيراني ضد القوات الأمريكية، ولمنع أي حملة استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة، ويسعون لاحتواء إيران في هذا الجانب. هذا الأمر يمكن أن يكون أحد أهداف الجانب الأمريكي، ويبدو أن دونالد ترامب أرسل رسالة عبر عاصم منير إلى طهران، وهو أن رغم كل الأجواء والتصعيد الإعلامي فأن أمريكا لا ترغب في الذهاب بعيدا في الحرب الاقتصادية، وفي الوقت الذي استطاعت إيران من ناحية العسكرية أن تشهر قوتها وتظهر نصرها ضد اللاعبين في المنطقة، وأن أمريكا لا تسعى وراء تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ربما عاصم منير وكذلك الجانب العماني ينقلون هذه الرسالة إلى إيران، ويبدو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما هذه المرة يجب أن لا تنخدع بهذه الرسالة، لأننا سابقا وقعنا في فخ الحصار البحري الأمريكي، وهذا الحصار أثر بشكل كبير على مضيق هرمز، ويبدو أن إيران في هذه المرحلة يجب أن تستطيع من خلال اتخاذ إجراءات واضحة أن ترد على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية، والرد يجب أن يكون ميدانيا وسريعا.
0: سنتحدث عن ذلك، نشير أيضا لما ننقله عواجل على شاشة الميادين. حرس الثورة في بيان بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء رجائي وبهنر ورئيسي وأحياء سبوع الحكومة يقول: حرس الثورة في إيران مستعدون بالكامل للتعاون الاستراتيجي مع الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو. التكامل بين حرس الثورة والحكومة هو مفتاح عبور البلاد من العقوبات متعددة المستويات وتعزيز الصمود الوطني. الحرب الاقتصادية هي ساحة المعركة الرئيسة مع العدو في الوقت الراهن، والعدو يسعى إلى نشر اليأس وزيادة الضغوط على معيشة الشعب وتقويض الثقة الاجتماعية من خلال التخطيط للحرب الاقتصادية وفرض عقوبات متعددة المستويات. الجهود الذكية المتواصلة على مدار الساعة التي تبذلها جميع أجهزة الحكومة تؤدي دورا فريدا وحاسما في إحباط العقوبات. هذا البيان مهم جدا، خصوصا لجهتي أنه يأتي من حرس الثورة، وأنت تعي عفوا سيد خرسن حجم ما تشتغل عليه الدعاية الإعلامية الغربية منها وبعض العربية أيضا لفكرة أن هناك فارق أو هناك اختلاف أو انقسام بين ما تراه قوات المسلحة بما فيها الحرس أو على رأسها الحرس وبين تلك الصورة للعمل الحكومي. من هذه الزاوية، ما أهمية ما جاء في بيان حرس في هذه العلاقة والتنسيق مع الحكومة خصوصا في مواجهة هذه ساحة المعركة الآن الأساسية الحرب الاقتصادية كما قال حرس الثورة؟
2: الحرس الثوري هو قوة شعبية في إيران، ودوما هو يعتبر نفسه مضحيا للشعب، وهو يحفظ نظام الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، وهو اليوم يدافع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تتعرض لتهديدات مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأشكال مختلفة. ويجب أن ننتبه بأن الحرس الثوري يؤدي مهامه، ومهامه الأساسية أن يظهر لدعم الحكومة في الحرب الاقتصادية، وكان هناك مكانا فرأينا بأن الحرس أدى بقوة مهامه في الجانب العسكري ودحض العدوان الأمريكي والإسرائيلي وبين قدرة إيران في الحرب، والآن هو ينبري للعمل مع الحكومة في الحرب الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الحالة المعيشية للشعب وفي الخطوة التالية في مواجهة العدو، لكي تستطيع الحكومة أن تقف أمام هذه الحرب الاقتصادية. هذه الرسالة الهامة في التوقيت الهام للحرس الثوري، تبين بأن لا خلاف بين الحكومة وكذلك أركان النظام وبينهم الحرس الثوري، واصطلاحا الميدان والدبلوماسية إلى جانب بعضنا البعض يواجهون الحرب الاقتصادية الأمريكية وسوف يتغلب عليها بكل تأكيد.
0: هنا أنتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين، مرحبا بك معنا من جديد. أيضا ما نقلته وكالة رويترز ويتسق مع ما تفضل به السيد خورسن بأنه باكستان ربما عبر هذه الزيارة لعاصم منير تحمل رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية. رويترز تتحدث في ذات السياق وفي محاولة لأن ما وصفته استخدام باكستان يعني لما تمتلكه من حيثية أو نفوذ، يعني يدقق في المستقبل مصطلحنا للدفع بعودة إيران إلى طاولة المفاوضات. كيف يمكن تفسير ذلك؟ واشنطن تتوعد بعقوبات غير مسبوقة، إعلان لما سمي بالإنزال الاقتصادي تيمنا بإنزال النورماندي الذي أنهى الحرب العالمية الثانية كما يقدم، وأن يكون في دفع فعلا برسالة من واشنطن إلى إيران بحثا عن عودتها لطاولة المفاوضات. كيف يمكن فهم هذه المفارقة؟
3: تحية رامية لك وللأستاذ مهدي والزملاء مشاهدين ميادين الأكارم. يعني حقيقة الأمر نحن كنا يعني قد تحدثنا مرارا على أن ترامب عالق في عنق الزجاجة ولا يستطيع أن يتقدم خطوة أو يتأخر خطوة. صحيح يعني يعلن، وكما يعني أعلن وزير الخزانة الأمريكية، وخاصة ما كتبه في مقال فاينانشال تايمز، بأن ويكرر ما يقوله ترامب دائما بأن إيران لم تعد تملك يعني من الإمكانيات لا بحرية ولا صواريخ ولا معدات ولا ولا ولا إلى آخره، ويهدد كما هدد ترامب بأن هذه العقوبات ستقضي على إيران. وعلى فكرة هو لا يهدد إيران فقط، هو يهدد كل الدول، يعني يفتح حرب عالمية شاملة على كل الدول ومن ضمنها إيران. والمثير للانتباه أن يعني اتهم هذه الدول إذا كانت ستبقي علاقاتها مع إيران بأن أمريكا ستحاربها كما تحارب الإرهاب. هذا الموضوع. لكن إذا أخذنا يعني بعيدا يعني عن صقور الحرب وبعيدا عن التخبط والبهورة الكلامية، كل الردود يعني والنقاشات في داخل الولايات المتحدة، يعني حتى جيلي فانس الذي أيد العقوبات ما سماه يعني العقوبات القصوى، هو يعني خفف كثيرا من أثر هذه العقوبات، من توقعات هذه العقوبات، وقال أن إيران ممكن يعني أن تستمر شهور وحتى شهور طويلة، وأن الولايات المتحدة تحاول وتضع بهذا الضغط أن تمنع إيران من إنتاج قنبلة ذرية. أما المقالات الأخرى، يعني إذا تحدثنا عن ذهل على سبيل المثال، بالتفصيل يعني عرضوا ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وشككوا بإمكانية أن تتجاوز الكثير من الدول وخاصة الدول المعنية وأهمها الصين، يعني مسألة إبريق الشاي ويعني وغير ذلك، والدول المحيطة ومن ضمنها باكستان والعراق وتركيا على سبيل المثال. أعتقد يعني أن هذا المناخ هو إجماع يعني

0: إلى طاولة فوضى، فهذا حديث آخر، ولا يتعلق لا بالوسطاء ولا يتعلق بالولايات المتحدة، لأن مسألة المفاوضات واضحة تماما وضوح الشمس. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تأخذ على طاولة المفاوضات ما لم تأخذه بالحرب العارية، هذا مستحيل. أما أن تتنازل الولايات المتحدة، هذا وارد، إنما بشروط أخرى وليس على الأقل في المدى المنظور.
1: تبقى معنا زميلنا قاسم. وسيد خورسند، أيضا نضيف في المواكبة لما قاله اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حيث أكد أن بلاده لن تقبل بإنهاء الحرب وفق شروط المعتدين، مشددا على أحقية طهران في استهداف مصدر ومنشأ أي عمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية.
2: لا يوجد ما يدعو أي دولة إلى القلق من جانبنا إلا إذا كانت قد وضعت قواعدها وإمكاناتها ومعداتها تحت تصرف الأطراف المعتدية لارتكاب عمل مخالف للقانون وعمل غير مشروع. ومن حق إيران استهداف مصدر ومنشأ أي عمل عدواني ضدها، وكما أثبتنا فإننا بالتأكيد لن نتهاون بأي شكل من الأشكال في الدفاع عن كيان إيران.
1: واعتبر بقايا أن الحصار البحرية يعد بذاته عملا عدوانيا ستكون له تداعياته، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم كل أداة ممكنة لمعاقبة الإيرانيين بسبب إصرارهم على سيادتهم واستقلالهم.
2: لم يعد هناك أي شك في أن الولايات المتحدة تستخدم كل أداة ممكنة لمعاقبة الإيرانيين بسبب إصرارهم على سيادتهم وحكمهم الوطني واستقلالهم وكرامتهم. وفي هذا الصدد وجهت التحذيرات اللازمة ولا تزال توجه، لأن أي تواطؤ مع الولايات المتحدة في المضي قدما بإجراءاتها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد تبعاته. والحصار البحري المفروض على إيران في الوقت الراهن يعد بحد ذاته عملا عدوانيا، ومن المؤكد أن تصعيد هذا الوضع ستكون له تداعياته، ولسنا مكتوفي الأيدي في مواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية.
1: سيد خورسند، وأن أراد ووضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن يميز ويقول ما من رابط بين زيارة عاصم منير وزيارة الوفد العماني، لكن هذا أيضا لا يعفي من أهمية ذكر أهمية هذه الزيارة في توقيتها بهوية أيضا الوفد الذي يأتي، طالما كنا على وشك الإعلان عن تفاهم بين طهران ومسقط، يبدو أن فعل الأمريكي بشكل أو بآخر أثر عليه. لكن هذه الزيارة الآن في هذا التوقيت، في أهميتها بمثل هكذا مضمون، كيف يمكن وضعها في سياق حيث وصلنا؟
3: أنا كما قلت في البداية أعتقد بشكل كبير بأن بلدان المنطقة والأمريكان يتصورون بأن بعد الإعلان عن العقوبات الاقتصادية الثقيلة فإن إيران سوف تتخذ إجراءات استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقلت بأن اتصال ترامب مع عاصم منير هو لكي يتمكن أن يعد الأجواء ويحاول احتواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويقلل من احتمال الحملات الاستباقية. وفي هذا الإطار فإن المحور الأمريكي والعبري والعربي ما يقومون به ضد الضربة الاستباقية لإيران في الأيام القادمة ضد الحرب الاقتصادية، فربما أن العمانيون سوف يكونون يمثلون الدول العربية ودول الخليج، والكثير منهم يستضيفون قواعد أمريكية في المنطقة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت لهم رسائل شديدة، وربما تبدأ باكورة أعمال الاستباقية باستهداف تلك القواعد. لذلك فإن التوقعات تشير بشكل كبير، سواء كانت عمان تمثل الدول العربية أو أن عاصم منير يمثل دونالد ترامب، فالتصور السائد هو أن هذه المرة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلافا للمرة الماضية فإنها مصممة وصلبة في اتخاذ حملة استباقية كبيرة تتناسب مع حجم الحصار الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وسوف تقوم بعمل عمليات ولن تتهاون في استهداف معيشة الشعب. لذلك فإن

0: هؤلاء دخلوا في هذه الأجواء لتهدئة الأوضاع ولثني الجهود الإسلامية الإيرانية في القيام بعمل استباقي ضد بلدان المنطقة.
1: لكن ما الذي قد تحمله مثل هكذا وفود؟ نحن تحدثنا عن وزير الخارجية العماني ونعي حجم العلاقة وأيضا التجربة العمانية السابقة في مسار الوساطة، وإذا كانت بخلفية أيضا برسائل من دول المنطقة ولا سيما دول الخليج، وبالتالي ما الذي قد يعرض هنا على طهران؟ أين هي نقطة الالتقاء التي يمكن أن تكون من إيران مع أي جهد يأتي من باكستان أو من سلطنة عمان وإن لم يكونا بتنسيق مع بعضهما البعض؟
0: إيران وضعت شروط مسبقة في بداية هذه الأزمة وأعلنت عنها بصراحة، وهو أن على أي حال محور المقاومة يجب أن تتوقف هذه الحرب في محور المقاومة، وأن هذه الحرب يجب أن تتوقف على كل محور المقاومة، والحصار البحري يجب أن يتوقف. وكذلك نحن نرى بأن العدو أيضا يستهدف حلفائنا وأصدقائنا في لبنان واليمن والعراق بكل شراسة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يستمر في الحصار البحري ضد موانئنا، وحتى أن الأعداء لم يلتزموا بتوقيع رئيسهم على مذكرة التفاهم وتنصلوا ونكثوا هذا العهد، ودرى بأن الكيان الصهيوني تبدل إلى الكلب الحارس لأمريكا، وهو يقوم بتخريب الاتفاق بين إيران وأمريكا ويقوم بخطوات ضد الشعب اللبناني الآبي ويستمر في جرائمه في لبنان وفلسطين. وهذا هو أحد شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأنها يجب أن تقوم باحتواء هذا الكلب المسعور. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا مواقفها ثابتة، أولا انتهاء الحرب في كافة جبهات القتال في إيران ومحور المقاومة، وثانيا انهاء الحصار البحري. هذا الأمر الذي أكدت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اليوم الأول، وبعد ذلك سوف ندخل في أجواء المفاوضات. نحن لم نبتعد أبدا ولم نرفض المفاوضات أبدا، ولكن نقبل بالمفاوضات التي تضمن مصالح إيران وحلفاء إيران في محور المقاومة.
1: زميلنا قاسم عز الدين، بينما هو مرتقب أن يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية في متن هذا النهار، وما ينقل في وكالات الإعلام بأنه سنرى توسيعا من نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران تجاريا، كيف يمكن أن نرسم مروحة من يعتمد؟
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
3: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الليل طويل وأنا لم يغمض لي جفن، وقد مللت فراشي الذي أصبحت أتقلب عليه وكأنني أتقلب على الشوك. سأخرج الآن إلى صاحبي صارم وأصطحبه لنتجول في الحي كما كنا نفعل كل ليلة.

0: صارم صارم يا صارم.
1: من من رماح؟ لقد سبقتني بالمجيء، ولو لم تأتي لكنت أتيت إليك.
0: لماذا؟ هل من جديد لديك؟ لقد أقلقتني.
1: لا جديد، لا جديد يا رماح، ولكن النوم قد جفاني وشعرت بالملل لأنني لم أعتد المكوث في الدار بمفردي في هذا الوقت من الليل. وأنت لما جئتني الآن؟
0: جئتك الآن لأنني شعرت بما شعرت به أنت من قلة النوم والملل، فما رأيك أن نخرج ونتجول كعادتنا؟ لعلنا نكسر ما نحن فيه من الملل والسأم.
1: أين نخرج؟ أين نخرج وأين سنذهب يا صاحبي بعد أن اكتشف أمرنا في تلك الليلة المشؤومة عندما كنا نتلصص على دار أبي دريد؟
0: فعلا يا لها من ليلة مشؤومة، ولولا أن سترنا الليل لتم التعرف علينا وافتضح أمرنا.
1: رماح، عندي فكرة. ما رأيك أن نذهب الليلة إلى دار أبي عمير التي في طرف البلدة؟ لعلنا ننعم الليلة بالنظر إلى داخلها واستراق السمع. ماذا تقول؟ ماذا تقول يا رماح؟
0: أنا موافق، وهيا ننطلق الآن، ولكن علينا توخي الحذر يا صارم، خاصة أن الهلال يبعث بضوء خافت هذه الليلة، ولنأخذ طريقا آخر غير الذي كنا نسلكه في ذهابنا وإيابنا تلك الليلة المشؤومة.

0: انظر انظر يا صارم، هل ترى ذلك الضوء الخافت المنبعث من الدار التي سنقصدها؟
1: نعم نعم يا رماح، ويبدو أنه ضوء سراج الزيت الذي سنرى من خلاله ما يدور داخل الدار. هيا هيا يا رماح، إنها ليلة جميلة.
0: تعال تعال وانظر، هل ترى ما أرى من خلال هذا الثقب في الباب؟
1: يا له من منظر مثير، يا لها من ليلة. اذهب اذهب يا رماح، اذهب وابحث عن ثقب آخر وانظر من خلاله، ودعني ولا تفسد علي متعتي.
0: وليكن ليكن لي دور ولك دور في النظر والتلصص. عيني عيني يا صارم، عيني عيني.
2: يا أهل الحي يا أهل الحي، الغوث الغوث، لصوص في الحي.
1: يا ويلنا يا ويلنا، لقد اكتشف أمرنا، ورجال الحي يركضون وراءنا ليمسكوا بنا. اركض اركض بسرعة يا رماح.
0: لا أستطيع لا أستطيع يا صارم، أحس أنني فقدت عيني وتوازني. أوه، لقد وقعت في حفرة، ساعدني يا صارم. صارم أين أنت؟ ألا تسمعني؟ سأمسكون بي سأمسكون بي يا صارم.
2: هذا أحد اللصوص، أمسكنا به. هناك لص آخر، لقد رأيت شبحين لرجلين يركضان، ربما يكون الآخر قد فر من المكان.
3: أمتأكد يا أبا عمير أنهما كان اثنين؟
2: نعم متأكد تماما، كما أنني متأكد أنني أبو عمير. انظروا، من هذا الذي يحمل سراجا ويتجه نحونا؟ انظروا إليه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا خيرا إن شاء الله.
5: وعليك السلام يا شيخ عبد الرحيم.
4: لصان، وكيف حكمتم عليهما بذلك؟
2: يا شيخ، كنت في داري مع عيالي، وكانت زوجتي ترفو لي ثوبي الوحيد، فتركتها وقمت لقضاء حاجتي، وشاء الله أن أسمع همسا خارج الدار. نظرت باتجاه ثقب في الباب، فإذا بي أرى شيئا يتحرك، فتناولت عودا كان بجانبي ودفعته في الثقب بقوة، فسمعت صوت صراخ، وأظن أن العود فقأ عين أحدهما.
4: دعني يا أبا عمير، دعني أرى الرجل الذي أمسكتم به. اقترب. يا الله يا الله، معك حق يا أبا عمير، إنه الرجل الذي فقأت عينه. انظروا يا رجال انظروا يا رجال، إن عينه تنزف دما.
2: وما إن ارتديت ثوبي وفتحت الباب حتى لاذ بالفرار.
4: إن لم يكونا للصين، فإنهما ممن يتلصصون على الناس، على الناس الآمنين في بيوتهم. وقد فعلت الصواب يا أبا عمير بفق عين هذا الرجل، لأنه كان في حالة تلصص على دارك. أما أنت يا رجل فقد لقيت جزاءك، وسيسلمك الرجل الآن إلى صاحب الشرطة لينظروا في شأنك وشأن صاحبك.
2: يا شيخ عبد الرحيم، لماذا قلت إنني فعلت الصواب أيها الشيخ الجليل؟
4: إن الغريب الذي يتجسس على أهل البيت ويطلع على أحوالهم وهم غافلون ودون استئذانهم يستحق مثل ما فعلت يا أبا عمير. ألم تسمع إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم،
4: حيث يقول عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مددي يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان.

0: وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الابتلاء كثيرا في القرآن الكريم، وعندي سؤال لكم، هل الابتلاء شرط للنصر؟ يعني لا يمكن أن ننتصر إلا إذا ابتلينا؟ وهل هذا الابتلاء هدف ولا هو وسيلة نحو شيء أكبر؟ بمعنى هل هناك حكمة من وراء هذا الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى يريد من وراء الابتلاء أن يحقق لنا أمورا ويحقق للإسلام أمورا، ما هي الحكمة من وراء الابتلاء؟ ولماذا ذكر كثيرا في القرآن الكريم؟ وهل هو مرتبط بالنصر وشرط للنصر؟ دعونا نتأمل كتاب الله عز وجل في هذا الموضوع.
2: في الأحوال في أمر سأعيد
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. الابتلاء ما هو؟ الابتلاء هو الاختبار، باختصار الابتلاء هو اختبار، امتحان، نشوف من اللي ينجح من اللي يرسب في هذا الامتحان، هذا معنى الابتلاء. والله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء أشكال، منها ابتلاء بالخير ومنها ابتلاء بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نمتحنكم وإلينا ترجعون، في النهاية النتيجة النهائية ستأخذها يوم القيامة. إذن الابتلاء هو الاختبار والامتحان، سواء بالشر أو بالخير، وستكون النتيجة يوم القيامة. طبعا الابتلاء له منهج كامل وأشكال وألوان، شرحته في سلسلة اسمها منهج الابتلاء، لكني هنا سأركز عن منهج الابتلاء المتعلق بالحروب بالنصر، فتركيزي سيكون عن هذا. هذا الابتلاء المتعلق بالنصر له حكمة، له حكمة، اختبار بالجهاد، اختبار بالحروب، اختبار بالنصر، هذا له حكم وليس حكمة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن احنا سنختبركم من أجل ماذا؟ نشوف من اللي سيجاهد ويصبر، ومن اللي خوار عزيمة وسيدعو للتطبيع والاستسلام والسلام. اختبار، هذا فشل في الاختبار، هذا نجح في الاختبار. ونبلو أخباركم، شوف كيف ستتصرفون عندما يأتيكم الجهاد. للأسف بعض أبناء أمتنا فشلوا في هذا الاختبار ومصرين على الفشل، وهؤلاء واضح النتيجة واضحة يوم القيامة أنهم ليسوا من الذين نجحوا في هذا الاختبار. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. مستحيل يترككم بدون ما يختبركم، مستحيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتبين؟ طبعا سؤال، الله سبحانه وتعالى ما يعرف الخبيث من الطيب؟ طبعا يعرف. الله سبحانه وتعالى ما يعرف حقيقة ما في النفوس؟ طبعا يعرف. بس هذا التمييز حتى يظهر للجميع، حتى تكون عليهم حجة يوم القيامة. ما يقول واحد لله سبحانه وتعالى: انت حسبتني على ما في قلبي، لكن لو تم الاختبار سترى مني شيء آخر. لا، ما في، لابد من الاختبار حتى يبين، لا يبين لنفسي ويبين للناس ويكون حجة يوم القيامة عليه، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، والذي راضي بالتطبيع، والذي راضي بالسلام، والذي رضي بالولاء لأعداء الله خبيث، والمجاهدون المقاومون مع الطيبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر حقيقة ما في القلوب، وليمحص ما في قلوبكم، تفاصيل المسألة، نيتكم، إخلاصكم، كلها ستختبر، والله عليم بذات الصدور. شوفوا التعليق العجيب، الله يعرف، الله يعرف ما في الصدور، والله عليم بذات الصدور، لكن هو سيختبركم حتى يظهر هذا الذي في القلوب، هذا الذي في الصدور، يظهره للناس ويظهره لكم أنتم المختبرين، حتى تكون عليكم حجة يوم القيامة. في النهاية كلها اختبار وكلها ابتلاء. طيب، الذي يقتل مع المؤمنين شهيد، والذي يقتل مع الكفار والمنافقين فطيس. طيب، اللي يصاب بالأذى والجروح والكسور والبتر وغيرها، يا جماعة، الله سبحانه وتعالى وعد بأقل من ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها، شوكة، إلا كفر الله بها من سيئاته أو سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. شفتوا الخريف لما تسقط أوراق الشجر؟ هذه الجروح والأذى والبتور وغيرها كلها كفارات، كفارات عظيمة جدا. لمن؟ للمؤمن، وليست للمنافق، وليست للكافر. إذن هذه كلها من حكم الابتلاء، وهي حكم عظيمة لا تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الأنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
2: وأخيرا. أولاً وأخيرا. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع، نتقدم كل يوم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ يطل علينا في هذه الأيام المباركة الذكرى الطاهرة الطيبة العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحرى وصفه ودقة هذا الوصف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤيته في الدنيا، وأن يكرمنا في الآخرة بشفاعته. ولقد كان العرب يحرصون حرصا شديدا على حسن الوصف، وأطلب من أخي المستمع وأخت المستمعة أن يعطوني الأذهان والآذان والعقول والقلوب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولندع هذه المرأة الصالحة الطيبة الصحابية الجليلة، واسمها أم معبد، وهي عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعي، تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها مشهور. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هو وأبو بكر في طريقهما إلى المدينة، نزل بخيمة أم معبد، وكان لديها على الطريق بعض الأغنام، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن، فقالت إننا نمر بحالة من الجوع. ولندع أم معبد رضي الله عنها تتكلم بنفسها عن هذه القصة الطريفة اللطيفة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على هذه الخيمة المباركة. وبينما نحن نقص هذه اللطيفة المباركة، أوصي كل سامع منا أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة هو وأبو بكر، ومولا لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة، أي كانت تخرج للرجال وتحدثهم عفيفة، تتحدث معهم وهي صابرة صلبة شديدة القوة، تحتبي بفناء القبة، أي إذا جلست أحسنت مجلسها وأحسنت شد ثيابها عليها بسترة عورتها، ثم تسقي وتطعم. فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا شيئا، وكان القوم مرملين مستنين، أي شديدي الجوع والقحط، ونفذ زادهم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي لم تستطع أن تخرج إلى المرعى من شدة ما هي مجهودة مريضة هزيلة. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، أي أضعف من أن يكون فيها اللبن، إذ ليس لها القدرة على الخروج، فكيف يكون بها لبن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها، فمسح بيده ضرعها وسمى الله، ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، أي فتحت بين رجليها، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، يعني يكفي الرهط، فحلب ثجا أي سيلا من هذه الغنم التي ليس فيها قطرة لبن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى علاه البهاء. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب ثانيا بعد بدء مرة ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها، أي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ورأت من مآثره العظيمة الكريمة الطيبة ما تسر به الخواطر. فقلما لبثت، أي لبثت قليلا، حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل، سبحان الله، ضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، وهذه لم تخرج للرعي، ولا حلوب في البيت، أي ليس عندنا غنمة فيها أو شاة فيها حليب. قلت: لا والله، إلا أنه مر بنا، اسمع معي، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي. قالت: واسمعوا هذا الوصف، ومع كل وصف نؤدي التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول صلى الله على محمد. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، رجل ظاهر الوضاءة، أي مشرق مضيء، أبلج الوجه، يعلو وجهه النور، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، أي ليس هناك استرخاء في بطنه، بل جسده متماسك، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، أي ليس به صغر في الرأس أو دقة أو ضمور أو منقطع الأضلاع عن الخاصرة. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق، لم تعبه ثجلة، لم تعبه ثجلة، ليس فيه استرخاء في البطن، ولم تزر به صعلة، أي ليس في ضمور في رأسه، وسيم قسيم، يا محمد صلى الله على محمد، وسيم مشهور بالحسن، قسيم حسن تقسيم الوجه، وسيم قسيم، ما تصلي عليه، في عينيه دعج صلى الله عليه وسلم، بياض العين مع سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف، وطف يعني أشفاره، رموشه طويلة، وفي صوته صحل، أي شبه بحة صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع، أي امتداد، وفي لحيته كثافة صلى الله على محمد، أزج أقرن، أي حواجبه تكاد تكون متصلة، إن صمت فعليه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، انظر، أي ليس بالطويل للبائن ولا بالقصير، وكلماته فصل، لا نزر ولا هذر، يعني لا يتكلم بطرف اللسان قليل الكلام، ولا يتكلم بهذر الكلام بكثير الكلام، في منطقه صلى الله، هو أوتي جوامع الكلم، وكان يتكلم بالكلمة الواحدة تؤدي المعنى الكبير، كأن يقول مثلا: الدين النصيحة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يا سلام، كحبات اللؤلؤ، الكلمات موزونة وموصوفة ومحبوبة وجميلة، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يا سلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، اللهم صل على محمد، يا سلام، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، أي كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقال في وصفه أنه كان إذا مشى مع رجل طويل ظهر أنه أطول منه، وإذا مشى مع رجل قصير توسطت قامته. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله. يا سلام، اللهم صل على محمد. وإن أمر تبادروا إلى أمره، اللهم صل على سيدنا محمد. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس في وجهه ولا مفند، يعني ليس منسوبا إلى الجهل وقلة العقل، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الأوصاف الدقيقة. فقال أبو معبد: فهذا والله صاحب قريش، هذا النبي يا أم معبد الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من هو قائله، ويقال أن الجن هي التي مدحت خيمة أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤدد، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبد، فغادرها رهنا لديها لحالب يردها في مصدر ثم مورد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما سمع حسان بن ثابت هذه الكلمات قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، هداهم به بعض الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم، هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك، وانفعنا اللهم بما نقول، واجعل لنا شفاعة بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن استرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد مع حليمة السعدية، توقفنا عند شق الصدر. بعد ما غلق الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين من الرضاعة، رجعت به حليمة لأمه، كانت تبغى يقعد عندها لما رأت من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقنعت أمه أنه لا يجلس عندنا، رجعت به إلى بادية بني سعد. على رأي أغلب المحققين أنه كان في السنة الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الحادثة. وما هي هذه الحادثة؟ إنه بيحكي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحابه سألوه: يا رسول الله إيش حصل لك لما كنت صغير؟ فقال لهم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا قد خرج منها أضاءت لها قصور بصرة في الشام، وعندما كنت مسترضعا في بادية بني سعد جاءني ملكان، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، فأضجعاني وشق صدري، حتى أنس كان يقول رأينا أثر المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستخرج من قلبه، خرجوا قلبه وخرجوا منه علقة سوداء وغسلوها في طست من ذهب بماء زمزم وقالوا: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأموها، جمعوا الصدر مرة ثانية. فسبحان الله العظيم، يعني ما بان عليه أي شيء. في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنتهم. ثم قال له: دعه، طيب فلو وزنته بأمته كلها لوزنهم صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحادثة إيش؟ إنه كان معاه بيلعب أخوه من الرضاعة، فجاء بسرعة لأمه حليمة فقال لها: أدركي أخي القرشي جاء، يعني حيقتل. فجاءت حليمة وأبوه من الرضاعة، جالوا بسرعة فوجدوه ممتقع اللون، فالتزمته، ضمته وخافوا عليه، فرجعوا لمين؟ لأمه. قالوا له، يعني حليمة بتكلم زوجها بتقول له: أخاف أن يكون سر له شيء، جاله أذى من الجن ولا حاجة، خلينا نرجع لأمه. فرجعوا لأمه، فقالت لهم السيدة آمنة: ليش رجعتي؟ منت كنت حريصة يكون معاكي. فقالت لها: خلاص يكفي، يعني جلس. قالت لها: أخبريني الخبر. فما زالت به بها حتى أخبرتها. قالت لها: أخشيتي علي؟ خفتي علي؟ قالت لها: إيوه خفت عليه. فقالت لها: والله إن ابني شأنه، هذا الابن حيكون له شأن عظيم. فسبحان الله العظيم، لمن فضلت معه، جلس، رجع لأمه وجلس معاها ألين صار عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. بعد لما في هذا العمر بدأ لأمه أن تزور المدينة لكي إيش؟ تزور قبر زوجها عبد الله. فلما راحت وهي راجعة في الطريق في الأبواء هناك، حصل إنه مرضت السيدة آمنة وتوفيت ودفنت هناك. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، صار يتيم الأب ويتيم الأم صلى الله عليه وسلم. رجع مين كفله؟ جده عبد المطلب. فجلس معه، جلس، وكان جده يكرمه إكرام شديد ويحبه حب شديد، لدرجة أنه كانوا أولاده، أولاد عبد المطلب اللي هم يصيروا عمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرشوا له فراش عند الكعبة ويوقفوا حوالينه، لأن عبد المطلب سيد، فكان يوقفوا حوالينه وما حد يجرؤ أنه يجلس على الفراش. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس على الفراش، فسبحان الله العظيم، يجوا عمانه يقوموا، فيقول لهم: دعوه، والله إن لابني شأنه.
لما صار لعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. لاحظوا يتم أب وأم وحتى الجد اللي كان عنده. طيب في سؤال، إيش الحكمة من إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وماتت أمه وجده؟ إيش الحكمة إنه يعيش حياة اليتم هذه؟ سبحان الله العظيم، أول شيء إنه ما عنده أخوان أشقاء أبدا، حتى لحد يجي يقول أنا أولى بالنبوة منك أو أنا أرث النبوة منك. فمات أبوه ما حيصير عنده أخوان من أب، وماتت أمه ما حيصير عنده أخوان من أم ولا أحد فيهم. لما يكون يتيم ترق يعني يرقق الإحساس ويرق قلبه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ويحن على الأيتام. فهنا كان المعاني من ضمنها أنه يكون يتيم. الشيء اللي بعده أنه ما حد يكون له فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، لأنه إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. المهم لما توفي عبد المطلب عاهدة برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جده، إلى أخيه مين؟ أبو طالب اللي هو أخو أبوه، يصير عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخو عبد الله شقيقه هو اللي رعاه. أبو طالب كان رجل كثير العيال وكان رجل فقير، لكن أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، يعني طبعا زوجة أبو طالب اسمها فاطمة، فكانوا يحنوا عليه. فلما يحطوا الأكل وعيال أبو طالب كثير، فكانوا يأكلوا الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يقرب يأكل شيء. فقام أبو طالب لاحظ ده، فقال لها إذا حطيت الأكل شيل الابن محمد شوية علشان ما يحب إنه إيه، إنه يتقاتل معاهم على الطعام. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عند عمه أبو طالب. لما سار عمره 12 سنة حصلت حادثة غريبة. إيش هي دي الحادثة؟ إنه طبعا كانت في رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت فين؟ لليمن. ورحلة الصيف كانت فين؟ للشام. كانت القوافل، وزي ما عرفنا قبل كم حلقة إنه كان بنو هاشم هم اللي يقودوا القوافل في التجارة، فكان من ضمنها أبو طالب بيقود قافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه وقال له أبغى أروح معاك القافلة، فأخذوا معاه. أبغاكم تتخيلوا إنه المسافة من مكة للمدينة لتبوك ألين وصلوا لمدينة اسمها بصرة. بصرة مش البصرة، البصرة في العراق، بصرة مدينة سورية على حدود الأردن. تخيلوا دي المسافة كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشيها مع عمه أبو طالب. لما وصلوا هناك كان في دير لواحد راهب اسمه الراهب بحيرة. الراهب بحيرة لما شاف القافلة جاية رأى سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة، فاستغرب. أول مرة يشوف القافلة سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة. لما وصلوا هناك، ولعلمكم الدير موجود إلى الآن في مدينة بصرة في سوريا إلى الآن. لما وصلوا هناك وقعدوا القافلة يعني نزل واستراحوا، فقام السوى بحيرة عمل طعام وقال لهم كلكم أهل القافلة تيجوا على الطعام، عزمهم. استغربوا، أول مرة أنت؟ قالوا له ما قد سويت هذا الشيء. قال بدا لي أن يعني أدعوكم. فجو كلهم، قال ولا يتخلف منكم

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة من أهم الهدايا اللي المفروض الواحد يواظب عليها يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. عارف معنى الكلام الأول إيه؟ اللي يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قراءة الآيتين دول ممكن تاخد منك بالضبط 40 ثانية أو دقيقة. لو قرأتها كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكون كافية ليك. كافية عن إيه يا سيدنا محمد؟ اشرح لنا هدية ربنا. قال العلماء: كافية عن قيام الليل، وكافية إنها تحفظ نفسك من الشيطان وانت نايم أو من أي شيء مضر يحصل لك. شوفوا يا جماعة، الهدية دي كبيرة قوي من ربنا. أغلبنا مشغول وما عندوش الهمة أو الوقت أن يقعد يصلي بالليل، نرجع تعبانين من أشغالنا يدوبك تنام عشان تصحى تكمل حركة الحياة، والكل بيخاف من الكوابيس اللي بيصحى وهو مليان بسببها بالهموم. عمل بسيط يبعد عنك الشيطان والكوابيس، عمل بسيط يخليك كأنك كنت بتصلي الليل وبتحيي الليل وتبعث مع العباد. إيه العمل ده؟ هدية النهاردة آخر آيتين من سورة البقرة. شوفوا يا جماعة، أنت عارف ليه ربنا اداك الهدية دي وفيها الثواب العظيم ده؟ لأن آخر آيتين من سورة البقرة هي دستور العلاقة بين البشر وبين الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كأنك بتقول لربنا: يا رب أنا مؤمن بسلسلة الأنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقدر مجهودهم وعارف أن كلهم ليهم من المقامات العالية عندك يا رب. أنا مؤمن بالشريعة من أول نبي لآخر نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، دي عقدتي يا رب العالمين. ثم بعد كده بتردد الدستور الرباني في معاملة الخلق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأنك عارف وبتقول لربنا: أنا عارف يا رب لو أنا غلطت غصب عني أنت هتسامحني يا رب. بعد ما قلت لربنا أنت بتسامح اللي بيغلط يا رب، بتقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة، كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب أنا عارف أنك أنت مش هتحملنا فوق طاقتنا، لا في التشريع ولا في المشاكل ولا في الابتلاءات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا عارف يا رب العالمين إن أي ابتلاء أو أي صعوبة أو أي محنة أنا أقدر أشيلها بكتافي، لأنك أنت مش بتحمل حد فوق طاقته. أنا مؤمن بكده يا رب، وأنا عارف أنك أنت حنين علينا يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنك بتقول لربنا: أنا عارف أنت مين. تخيل لو كررت الكلام ده كل يوم قبل ما تنام ونمت على الاعتقاد ده، أهو ربنا عايزك تنام وأنت مطمن لرحمته وحنانه وقربه وتسامحه. لو كل يوم نمت على المعاني والعقيدة دي هتعيش بيها تاني يوم، كل يوم تنام وتصحى على الرحمن الرحيم اللي مش بيحمل عباده أبدا فوق طاقتهم. ساعتها هتتفتح أبواب الحب والثقة وحسن الظن بينك وبين ربنا، وده اللي ربنا أراده، إنك تبقى عايش وانت مطمن له. عشان كده الهدية كبيرة، آيتين كأنك بقالك طول الليل بتصلي وتحفظك من كل شيء مضر وانت نايم، لكن الحقيقة ربنا عايز يرسخ جواك ويخلي عقيدتك: أنا مطمن لك يا رب. عايز أوصي نفسي وأوصيكم: ما حدش يخش ينام إلا بعد ما يقرأ الآيتين دول، سواء حفظهم أو يفتح المصحف ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. ربنا يتقبل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجو.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين وين طالع وين؟
1: مستعجل يا هدى.
0: طب على القليلة افطر قبل ما تروح.
1: هيني شربت كاسة الشاي، سلم ايديكي.
0: والفطور؟
1: بفطر في الدوام. معلش يا هدى، المرة هذه راحت علي نومة، ما انت عارفة الحق عليكي.
0: الحق علي؟ مع اني صحيتك اكتر من مرة. شكل فطورهم ازكى من فطوري.
1: حقك عراسي يا هدى، بعوضك ان شاء الله بالعشاء الليلة، ان شاء الله بروح بدري.
0: انت وعدتني ها؟ يبقى وعد، خلص بستناك.
1: ان شاء الله يا تاج راسي.

0: مالك يا وداد؟ ايش في خير؟ الواحد مش عارف ينام.
1: قوم يا محمد قوم، الولد سخن كتير.
0: جميل ماله؟
1: حطيت له كمادات وما زادش حرارته، وانا راحت علي نوم بس صحيت لقيته اسخن من اول.
0: قولي انها راحت عليك نومه، قومي لابسيه بدي اطلع سياره وديه على المستشفى بسرعه.
1: طيب ماشي.
2: وين يا مسهل؟ برضو طالعين على الجامعة؟
3: صحيح دعيلنا.
2: والبيت وشغل البيت؟
3: هيو مرتب وخلصنا شغله كله.
2: يعني برضو بتضل لحالي وأخدم لحالي؟ أي هو ليش الوحدة بتجيب كنة؟ مش عشان تساعدها وتريحها؟
3: خلص يا ماما، الواحد ما بيجيب الكنة عشان يهلكها، هدى عملت كل اللي عليها.
4: كيفك يا ماما يا هدى؟ اشتقت لك يا نور عيني.
5: الحمد لله والله، وانا كتير اشتقت لك يا ماما، واشتقت لبابا ولغرفتي كمان.
6: كيف حماتك؟ يعني ما جتش تسلم علي؟
5: ايه تلاقيها بالمطبخ.
7: وانت سايبه حماتك لحالها بالمطبخ؟ قومي يا ماما ساعديها بدل ما انت قاعده.
5: يا ماما خلصنا كل شغل البيت، بس هي هيك لما حد بيجي زياره عندي بتضلها على الرايحه وعلى الجايه، وغير هيك بتضل يا ماما تضايقني وترمي كلام. يعني هو هيك صح، بس ايش بدي اعمل، كل هذا متحمله عشان فارس بس.
7: طولي بالك يا ماما، ما في اي ام بالدنيا بتحب خراب البيوت،
6: بس هي تلاقيها عشان فارس تزوج ما بقعد معها مثل زمان. بكره بس يجي لك صبي وتكبري وتربي وتزوجي بتحس بنفس شعورها.
5: ان شاء الله يا ماما. حاضر.
7: وهذا شكله بابا اجا.
5: الله الله، ايش هالمفاجاه الحلوه. استني اروح افتح الباب. استني.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا بابا.
8: كيفك حبيبتي؟
5: والله لما شفتك صرت احسن.
8: الحمد لله.
5: دقايق بيوصل فارس، يلا خليني اجهز صحن الكبده. على كيفكم، هتنبسطوا كتير.
8: لا يا بابا، خليها المره الثانيه ان شاء الله.
5: يا بابا ماليش دعوه، بدك تتعشى يعني بدك تتعشى.
8: حاضر يا بابا، حتعشى عشان خاطرك.
5: سلم لي خاطرك.
2: انا حكيت لك اشطو فيها
5: امبارح، شطفتها لغرفه الضيوف، بس حاضر يا خالته هشطفها كمان مره.
9: يا ام فارس بالراحه على البيت. يا ام فارس بالراحة.
2: ايش يا ابو فارس؟ بشوفك صاير تتدخل بشغل النسوين، يعني انت شايفنا عدالها عن نقرة؟ وصوتك عالي يا ابو فارس، صاير محامي دفاعي يا ابو فارس.
9: يا ام فارس يا تاج راسي ويا بركة الدار نورتها، البنت يدوب ابوها وامها لسه قاعدين عندها، وحرام عليك حرمتيها ما خليتيها تقعد معهم، وكل واحد بيجي من اهلها بتخليها تشطف البيت من اول وجديد، مع انها بتكون شطفة وملمع البيت كله. حرام عليك يا ام فارس، حرام عليك.
2: يعني شو قصدك من هالكلام؟
9: بكفي جكر يا ام فارس، بكفي جكر.
2: ما بحبها يعني ما بحبها، مش بايدي يا ناس.
9: لا اله الا الله يا عمي، تحبهاش بس بيها في حالها.
2: ابو فارس مش عايز اسمع صوتك، اطلع من وجهي. ابو فارس
9: رايح اعمل قهوة مرة، حابب أشربها مرة على الصبح.

0: فارس، بدي أقول لك إشي.
1: احكي لي يا هدى.
0: اليوم في بنت طلبت مني شوية فلوس وأنا أعطيتها. إمها يا حرام مريضة، حالتهم كتير صعبة.
1: بارك الله فيكي، ما شاء الله كل يوم بتفاجأ بخصلة جديدة فيكي. طيبة قلبك، متسامحة وكريمة، رغم إنه إمي حطاكي براسها ومش عجباها. نفسي أعرف ليش.
0: برضو أنا ما بلومهاش، أي أم بتعمل هيك؟ مش برضو ابنها وحبيبها؟
1: طيب يا هدى، أنا معلش بدي أطلع، بدك إشي؟
0: بديش إلا سلامتك. والله
1: ادعي لي يا هدى، ادعي لي.
0: الله يحمي لي إياك ويوفقك يا رب. والله على طول بدعي لك، بكل دقيقة وبكل ثانية، بكل صلاة وبكل سجدة كمان بدعي لك. هو أنا مين إلي غيرك؟
1: الله الله الله، كل هالدلع إلي؟ والله نيالي نيالي بكل هالعز.
0: ليش أنا مين إلي غيرك؟

0: صار جميل يا وداد؟ طمنين عنه.
1: الحمد لله يا مرت عمي، كويس الحمد لله.
0: طيب إيش رأيك؟ خليه عند الليلة ينام.
1: لا لا يا مرت عمي، بخليه معاي، بخافي غلبك.
0: أي هو أنا بدي أتقل من ابني، منه بضل صاحي أرعاه.
1: خلص يا مرت عمي زي ما بدك.

0: حكيت لك يا أبو فارس من الأول رح تتكبر علينا، أيها كل يوم وهي طالعة للجامعة ما حدش طاير رأسها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أم فارس، مش جوزها أم وفقلها وهي مش مقصرة بحق بيتها، ليش نتدخل؟
0: مش عارف ليش كلكم بتحبوها، على إيش نفسي أفهم؟
1: يا عم البنت كويسة ومؤدبة، اعتبريها زي بنتك وريحي راسك. 100 مرة قلت لك اعتبري البنت بنتك.
0: طب لو بدها تتعلم ليش اتجوزت من أصله؟
1: يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم فارس.
0: نعم.
1: راسي بجعني، الله يرضى عليك.
0: خلاص خلاص، هيني تفتلك الضوء، تصبح على خير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكثر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودة الوطن المستباح.
1: منهاجنا دعوة. دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله، عزة
1: عزتنا وحدتنا.
3: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
1: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، وهو وجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظم. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين. يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح، ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال، ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان أصول، ماذا تفعل وتسمع هذا الخطاب من الله عز وجل؟ لهذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن نصرة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار؟ فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطا في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنهم لو قالوا قولا يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذبا على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه. ولا تنكره ولا تكذبهم فيه، لأنه قد يكون مما نزل في كتبهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل، وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، أكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثة، من حيث يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا. وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفرة أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا سنصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدت ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نسأل أنفسنا عن الأشياء التي حولنا، هل هذا الشيء غال أو رخيص؟ يعني لو سألنا مثلا هذا القلم الذي في جيبي هل هو غال أم رخيص؟ يعتمد الأمر على شيء. إن كان يسهل تعويضه إذا تلف وذهب فهو رخيص، وإن كان يصعب تعويضه إذا تلف فهو غال، فإن كان يستحيل تعويضه فهو أغلى. إذن أغلى ما يكون هو الذي يستحيل تعويضه، وهو الزمن. أيها الإخوة، الزمن، إن أغلى ما نملك هو الزمن، لأنه إن ذهب لا نستطيع تعويضه. من هنا فإن كثيرا من المفسرين قالوا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن قوله تعالى والعصر المقصود به هو الزمن. العصر يعني الوقت الذي يجمع على عصور، نسمعهم يقولون العصور التاريخية، ومفردها عصر بمعنى وقت وزمن. والعصر يعني والزمن. وقال بعض المفسرين إن العصر هو وقت صلاة العصر، الوقت المعروف. فعلى القول بأن والعصر يعني والزمن، فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ويقسم بعظيم من خلقه سبحانه وتعالى. الزمن أيها الإخوة، من خلاله نستطيع أن نفعل كل الأشياء. بدون زمن لا نستطيع أن نتعلم، بدون الزمن لا نستطيع أن نبني البيوت، بدون الزمن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة. بدون الزمن لا نستطيع أن نعبد الله، بدون الزمن لا نستطيع أن نتعلم لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. لذلك ورد في قوله تعالى لما أهل جهنم نسأل الله العافية يقولون، يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلذلك لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الحجة. نعم، كلنا عمرنا وأعطينا من الوقت الكثير والكثير، فالعاقل منا من استفاد من هذا الوقت. ونسأل الله العافية لنا ولكم، الذي فاته الاستفادة من الوقت فقد خسر الخسران المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حديثه الشريف لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من جملة الخمس قال وحياتك قبل موتك. هذه الحياة التي أنا فيها الآن وأنتم فيها الآن لن تدوم، كانت لأناس قبلنا ثم رحلوا عن هذه الدنيا، وكلنا يعرف أشخاصا وما أكثرهم، وسيأتي أناس من بعدنا، ونذهب نحن إلى الآخرة، وسيأتي مواليد جدد يملؤون هذه الدنيا ثم يخرجونهم أيضا. نحن بين بوابتين، دخول إلى الدنيا وخروج منها. فالعاقل منا أيها الإخوة من يغتنم هذه الفرصة ليستزيد من الحسنات التي تفيده في تلك الدار. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، واعف عما فرطنا فيما مضى. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل يعيق العباس بيعة العقبة؟ كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يؤجل الاجتماع، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يثق بالعباس كما يثق الأنصار بعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. كانت ليلة الثاني عشر من ذي الحجة هي الليلة الموعودة، حيث يكاد القمر أن يكتمل، وقبل أن يتحرك الأنصار جرت محاولات مع والد جابر لعله أن يسلم. يتحدث عنها كعب فيقول: واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، ونحن 70 رجلا للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام وإنه لعلى شركه. فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر، والله إنا لنرغب بك أن

0: أن محمدًا عبده ورسوله، وتطهر ونهض معهم، خرجوا يتلفتون يتسللون، خرجوا بطريقة مدهشة، فعندما استثقل الناس في النوم تسللوا مستخفين من قريش تسلل القطا، حتى وصلوا حول مكان رمي الجمرات بعيداً عن الأعين وعن جواسيس طواغيت مكة، فإذا بنبي الله مع العباس وحدهما، حيث أصر العباس على التأكد من مصير ابن أخيه والقوم الذين سيستقبلونه. لذا تكلم أولاً فقال: إن محمداً منا، حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه. كان الأنصار ممتلئين بالإيمان والحماس والأدب الراقي، فقالوا: قد سمعنا ما قلت. ثم التفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: تكلم يا رسول الله. هنا تلا صلى الله عليه وسلم القرآن ورغب في الإسلام، فنثر الأنصار أموالهم وقلوبهم ومهجهم بين يديه ينتقي منها ما يشاء، وقالوا: يا رسول الله، خذ لربك ولنفسك. فقال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فهتف البراء بن معرور بإيمان كالجبال فقال: نعم والذي بعثك بالحق، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وهنا طرح أحدهم سؤالا بحجم حبهم، فكانت الإجابة عليه بحجم محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. يعني لو كلفك الله تعالى أن تكتب ما تقول، نحن كل واحد في ملك يكتب يسجل عليه ما يقول، فلو أنك أنت كلفت أن تكتب ما تقول لحالك بتختصر كثيرا من كلامك. تعلمون أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. حكي، يعني هذا اللي عم بحكي حكي أنا، يعني فضفضة هيك معي وقت فاضي عم بحكي أنا ورفيقي، بس حكي ما مو شيء، يعني بس كله حكي بحكي. وإنما أخذون على ما تجنيه ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأنه هذا اللسان أحياناً بمرق كذب، غيبة، نميمة، حلف بغير الله، سخرية، كلام فاحش، كلام بذيء، كل هذا مسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيقول مالك ابن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. تلاقي بخفف. هلأ في بعضنا، نحن ثلاثة أنواع من الرجال، فبعضنا قليل الكلام، وهذا الأحسن بشكل عام، وبعضنا متوسط، لكن بعضنا كثير الكلام. يعني إذا كنا قاعدين جلسة هيك بخمسة بتلاقي ما شاء الله لا يتوقف عن الكلام، يعني بالكاد أن يستأذنه غيره شوي بس لك خلينا نحكي بس في شغلة بدي لكم إياها هيك، يعني كثير الكلام. هلأ إذا واحد بيناتنا يا شباب يعني مهذار كثير الكلام، لازم يراقب حاله. إذا كان كلامك نافعاً خليك عم كتير كلام، لا توقف عن الحكي إذا كلامك نافعاً. إذا كلامك ضاراً بدك الحقيقة تحبس لسانك. هلأ بقول لك شو الطريقة. وإذا كلامك لا يا أستاذ، أنا والله ما بحكي كلام ضار بس كمان مو نافع، يعني بيني وبينك قرقرة، هذا اسمه لغو بالمصطلح الإسلامي، الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. والله وصف المؤمنين قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: إذا مروا باللغو مروا كراما. ما بيرضوا، حتى ما بيرضى يسمع، يعني ما معه وقت المسلم، يعني هو يدرك بأنه حياته 60-70 سنة على الأرض بالكاد ينتج فيهم منتج خير يبقيه في هذه الأرض يليق به ثم يموت. دوبك تلحق يعني 60-70 سنة دوبك تساوي مشفى مثل مشفى المواساة، بدك 70 سنة شغل. دوبك تساوي 60-70 سنة تساوي لنا جامعة تنفع فيها العباد 200-300-400 سنة بعد منك، بس بدك 60-70 سنة. إذا مو 60-40، إذا مو 40-30، فما في وقت. دوبك تساوي لنا مجمع إسلامي كبير بالكاد، ذلك المسلم ما عنده وقت، يعني دوبه يساوي له شيء منتج كبير في هذه الأرض يبقيه للخير ويمضي إلى الدار الآخرة. وأعمال الخير يا أخوان كبيرة كبيرة جدا، وحتى إذا نزلت الأزمة بالبلد، يعني الآن صار المسلم وين ما قاعد بيفكر بيطلع معه عمل خير. المسلم يا أخوان وين ما مشي هيك بيخطر لباله. هلأ أنتوا طالعين من الجامع، مروا عند مشفى الأطفال، بالله تلاقي جنب مشفى الأطفال في رجال ونسوان قاعدين برا عرصيف حاطين كرتونة وقاعدين، والدنيا الحقيقة الآن شوب مرات حاطت جريدة فوق راسه، وإذا بتروح الساعة 12 بالليل واحدة بالليل تلاقي نايم كمان، يا عرصيف يا بالجنينة هذه المنصفة اللي بيناتهم، متغطي أو ماله متغطي، متغطي أو ماله متغطي، لأنه ابنه جوا وهي جاية من مكان بعيد ربما من محافظة أخرى مشان هالولد. يعني لعل هي توحي لك شي مشروع خيري. مرة واحد من الأخوة الله يجزيه الخير
قبل الأزمة، بس والله الآن جدير يعني أن يفعل. قال لي أستاذ يعني شيء قطعة أرض بعيدة، يعني مو شرط هون بهالقرنة، قطعة أرض تنبنى هنجارات، تتقطع غرف، بقلب كل غرفة في حنفية، بيجي كل يوم المسا باص بيركب هالناس من هون، نتفضلوا نحن عازمينكم، أحسن ما تناموا بهالشارع، تعالوا في مكان للنوم، سرير ومغسلة. شو بده هذا الرجل؟ يعني هو بس بده مكان السرير وبده هالمغسلة، يغسل صباحا يتوضى ويطلع رد، والصباح رد شي ساعة 6 بنجاب لنفس المكان. المسلم يا أخوان دوبه يلحق يساوي له شي مشروع. شو رأيك تساوي لنا هيك شي مشروع محرز قبل ما تموت؟ ترى أنت رايح، كلنا يا أخوان ترى نحن رايحين لاتجاه الموت كلاتكم بلا استثناء. يعني فكر لك في شيء شغله ضمن امكانك. هلا بجوز واحد يقول انا مو بامكاني هالشغله، اخي بدنا شغله ضمن امكانك، بس فكر لك شيء مشروع اقعد اشتغل فيه. المسلم ما عنده وقت يضيعه انه اخي فاضي جاي اقعد عندك شيء ساعه قرقر انا وياك، ما معي، يا ريت معي ساعه، يا ريت عندي ساعه، اذا عندك بيعني اياها يعني هالساعه. فالمسلم نحن مع الكلام ثلاث انواع، فبعضنا قليل الكلام، وبعضنا متوسط، وبعضنا كثير الكلام. هلا اللي كثير الكلام بده يراقب حاله، اذا كلامك نافع خليك عم تحكي، اذا كلامك ضار ترى كله مسجل عليك وستؤاخذ به لا سمح الله يوم القيامه، واذا كلامك لا بينفع ولا بيضر والله انت جدير بك ان تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها المسلم ان الارض والسماء لك، شايف كل هالكره الارضيه لك الله خلقها، شايف هالسماء والكون عطارد نبتون زحل بلوتو مشانك، الله خلقهم مشانك يا رجل، ما في وقت بقى اللي لقلك وتحكي يعني كلام لا ينفع ولا يضر، كلام له يا شباب أكثر. إذا أخي طيب أنا عندي وقت فراغ، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من بر الوالدين، أكثر من الأعمال الصالحات، حتى يعني تكون نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فيما يبدو هذا الرجل إمكاناته الحركية ضعيفة، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عود اشتغل بالذكر انت طول ما لك قاعد. طيب هلا اذا واحد بيناتنا يا اخي بيحكي الحقيقة انا بحكي كثير، وقال لك يا استاذ في كذب وفي غيبة وفي همزة وفي لمزة الصدق، والحقيقة بحكي نكت رزيلة كمان، يعني شو بدي اعمل، بحب نكت انا هيك، وانا هدول اللي حافظهم، حافظ نكت مو رزيله بس حسهم ما بيضحكوا، اما الرزيله بتضحك اكثر عشان هيك بحكي انا. طيب هلا لنفترض ممكن يعني واحد يكون هيك، يا اخي شو بده يعمل؟ ترى بدك تتحاسب على كل هذا الكلام اللي عم ينحكى، ويا رجل هي النكته الرزيله بتعرف بدها تعرض امام الله. يا لطيف شو بدك تقول؟ شو بدك تقول بكرة قدام رب العالمين؟ شو بدك تقول أمام الأشهاد، أمام الأنبياء؟ هيك اللي أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحكي، هيك أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكذبوا. طيب إذا واحد يا أخي بيعمل هيك شو بده يعمل؟ مالك ابن دينار بيقول لو أن القوم كلفوا الصحف لأقلوا المنطق. هلأ أنت بقال كلف نفسك الصحف، جيب دفتر صغير حطه بجيبتك، كل ما حكيت كلمة حلوة حط زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، أو افتح على هالجوال تبعك ما بعرف افتح لك شيء أيقونة، كل كلمة حلوة زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ظريفة زائد واحد، أدخلت السرور على أمك زائد واحد، هزيت بدن أبوك ناقص واحد، وهكذا بآخر النهار تفتح الملف قديش طلع المجموع الجبري تبعهم؟ طلع والله يا أخي هذول ناقص 17. طيب منيح، كل خمس ناقص واحد صيام يوم، كل خمس ناقصات واحد بتصوم يوم، اسمه الدنيا شوب. هلا بكرة مثلا اليوم كان ناقص 5 بكرة صيام. طيب عطشان جوعان عندي دراسة عندي روحة عندي شغل بدي زق بلوك، أخي بدك تصوم، وإلا لنفسك إلا هي لأنك عم تحكي كلام لا يرضي الله عز وجل، بس تتأدبي ما عاد بصومك. بعد صوم يومين ثلاثة جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة تلاقي حالك لسانك صرت تختصر كثير من الكلام. ممكن كل ناقص تنتين صدقة 500 ورقة، كمان 500×500 بصير انت بعدين تجي بدك تحكي كلمة
نفسك تقول لك طول لي بالك أجله لا تدفعنا مصاري، خلصوا المصاري. بس يا أخوان لك يعني الواحد هذه النفس الأمارة بالسوء، والله إذا ما حملتها على الأدب، ما حملتها على الخلق الرفيع تفلت النفس، تفلت تتفلت من أي انضباط في الحياة. فأنا بدي أحملها حملا على ما أمر الله عز وجل. والله يا أخوان لما بيشوفك صادق في الإقبال عليه، صادق بأن تضبط لسانك فيما أمر وتجنبه من ما نهى الله تعالى عنه، الله عز وجل بعينك. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي مثل الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، غير أنه لم يتح له تلامذة يحملون مذهبه. بقيت دمشق وما حولها تتعبد الله تعالى على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. هلأ معظم أهل دمشق مذهبهم إما حنفي وإما شافعي، بس الشام وما حولها كلهم كانوا يتعبدون الله على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. بعدين اندثر مذهب الإمام الأوزاعي. يقول هنا عن الإمام الأوزاعي: كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها. هذا الأوزاعي ما ولا كلمة يا رجل بيطلعها مو راكزة، إذا بتقعد معه دوبك تفتح الدفتر كل كلمة بيقولها بتكتبها، كله كلام قيم، كله كلام له مكانته. فتدربوا يا شباب أن يكون كلامكم له قيمة، كلامكم فيه نفع، كلامكم فيه إيصال خير. سمعتوا بالخطبة هلأ حتى المزاح هذا مطلوب شرعا، يعني أنا بعد ما أتعب بالشغل بدي ضحكة كمان، بعد ما أتعب بتلقي مادة علمية بدي كمان هيك شيء يسهل علي الأمر، بدي ابتسامة ما في مشكلة، بس أنا حتى ابتسامتي مضبوطة، حتى ابتسامتي موزعة ضمن الأوقات. وبالمناسبة المدرس الناجح هذا سواء بالمدرسة أو بالجامعة أو بالجامع هو بيرتبها الترتيبة، هنا بيقولوا الإنسان بيقدر يركز انتباهه 100% بمسألة 19 دقيقة. يعني هلأ أنا بدي ساوي درس، أنت بيضل مخك معي هيك ومشدود لألي 19 دقيقة، بعد 19 دقيقة بيبدأ الانتباه بالتراخي، يصير مثلا بيطلع هيك، بيطلع جواله مثلا، بشوف اللي جنبه، بيطلع بالترية اللي فوق. بقى بيقولوا أنه هذا المدرس بعد 19 دقيقة أنت لازم تساوي نكتة بقلب الدرس، ليش؟ عشان تريحهم هيك بيرتاحوا بيضحكوا، برد بترجع بتحكي موضوع بعد منها، رد بينشد لإلك بالحصة. إذا أنت مدرس بمدرسة أو بجامعة منيح هيك، بعد تل ساعة عمل لك شيء نكتة أو عمل لك هيك شيء تغيير، شو رأيكم؟ شو رأيك فلان؟ خلي واحد يقوم يحكي. هلأ نحن في ناس مختلفين، في ناس بتقدر تعطي نكتة يعني مناسبة للكلام، فإذا أنت هيك أنت احكي النكتة، في ناس ما بتقدر، في ناس فعلا طبيعته هيك يعني هو هيك جامد، يعني جامد ما بيقدر يحكي نكتة. بيقولوا هذا المدرس لازم يحط تحت إيده أو يكون معه بقلب الصف واحد نكتي، بعد 19 دقيقة مثلا هاي اللي ما بده يضحك بيجي بيقول له إيه أمير شو رأيك؟ بيقوم هذا بيفهم على القصة شو بده لسه، بيحكي له نكتة هيك بيضحك الناس رده بيرجع على الدرس. فالنكتة حتى النكتة يعني بالتربية إلى قيمة وإلى فائدة، وحتى بالإسلام محمودة ومشكورة، بس تكون بالشيء الذي سمعتموه في الخطبة. على كل الأحوال يا أخوان نحن مطلوب إلينا أن نضبط هذا اللسان، وقد ذكرت لكم مرة بأنني جمعت آفات اللسان، يعني كم مرض في بقلب هذا اللسان، طلع معي مدري 102 مدري 104 من أمراض اللسان، عدد الآفات تبع اللسان هي الكذب والغيبة والنميمة والفحش بيطلعوا 102 و104. كان بعض الصالحين يضع حمصة تحت تمه، حمصة تحت لسانه، عشان إذا أراد أن يتكلم بتذكره هي الحمصة أنه في شيء يعني بتلبك، يوم بيفكر بالكلمة إذا حلوة بيقولها، ما حلوة بلاها الكلمة. فكان مالك ابن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. طيب أنا بدي أنتهي عند هذه الفكرة، بس في كلمة كمان جميلة يقولها مالك ابن دينار، بلكم ياها ولعن نخبئها للدرس القادم. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يعذب حاله. الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى صدق، الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تكون
مصححا لنيتك. إذا صحت نيتك، إذا سلم لك الإخلاص، إذا كنت صادقا، هناك تنتفع ولو بالقليل. بس الحقيقة إذا ما في إخلاص، هذا الطريق يا أخوان جاءه أناس كثر ثم عنهم قطعوا. هذا الدرب مر عليه كثيرون ثم إنهم زاغوا. والسبب ما فيش إخلاص. فدرب نفسك، حتى إذا بدك تضبط لسانك اجعل ذلك تقربا إلى ربك، حتى إذا بدك تعمل عملا صالحا اجعل ذلك إخلاصا لحضرة الله. نسأل الله عز وجل أن يصحح نوايانا وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. دعاء ورجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أكون معكم. أنا صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية. أهلا بكم في طرابلس الفيحاء وفي إذاعة التوحيد التي أحب أن أكون معها دائما ومعكم. أستدعي معكم أخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرزاق الأسمر عندما كنت هنا في هذا المكان منذ سنوات، وقضايا المجتمع في هذا المكان سجلنا وتحدثنا معكم، اقتربنا إلى قلوبكم، دمعت أعيننا أحيانا ونحن نتحدث عن واقع المشكلات التربوية، فرحنا وفرحتم معنا. وكان آخر عهدي بكم حول الحكم والأمثال التي كانت تبث عبر تلك الإذاعة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي من يقوم عليها. شكرا جزيلا لأخي الكريم أستاذ عمر الأيوبي، شكرا جزيلا لمن سيكون معي عبر هذا البرنامج الهام. أحبائي، هل تساءلتم يوما هل تصنع الآلة حلولا أم تعيد تشكيل عالمنا بالكامل؟ في عصر تتصارع فيه الخوارزميات وتتبدل فيه المفاهيم، نلتقي سويا لنطرح الأسئلة الأكثر أهمية ونبحث عن إجابات تهم الجميع، الوالدين، الأبناء، المعلمين، القادة، الإعلاميين، قائمين على الشأن الطبي والهندسي، كل من يهتم بشأن التكنولوجيا. مرحبا بكم في تلك السلسلة من الحلقات، اخترت لكم هذا العنوان ذكاء عبر الأثير، حيث تبدأ التكنولوجيا بلغة نفهمها جميعا. معكم أحبائي نعيش مع لغة الـ AI وكيف يمكن أن نوظف تقنيات فرضت علينا وأصبحت ضرورة يجب أن نبادر فورا أنا وأنتم بتوظيفها. بين أيديكم الموبايل، بين أيديكم أدوات التقنيات المختلفة في المؤسسات التعليمية وكافة المؤسسات، فعلينا أن نوظفها بما يخدم المجالات التي تهم هذا المجتمع وتهم الأمة كلها. أحبائي، اليوم نبدأ مع أولى حلقات هذا البرنامج الذي أتمنى أن يتحول إلى تطبيق عملي وميداني يؤدي إلى تنمية مهنية حقيقية للمعلمين ولكل فئات المجتمع، ويدفع أبنائنا إلى التميز في عملية التعليم والتعلم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا ونبدأ معكم أولى حلقاتنا حول ذكاء عبر الأثير. معكم دكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية بجامعة العاصمة جمهورية مصر العربية وخبير التدريب. تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأحبة الكرام مع برنامج ذكاء عبر الأثير. من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا. اسمحوا لي في أولى حلقات هذا البرنامج أن أرحب بكم مجددا وأدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأطباء والمهندسين وكل من يمسك بيديه الموبايل إلى أن نبدأ سويا في أن نسأل أنفسنا سؤال: هل سأل أحدكم يوما نفسه ما قيمة هذا الجهاز وبين يدي الواي فاي وما بين يدي الإنترنت؟ كيف يمكن لي أن أوظفه بما يخدم عملية التفكير الحقيقية؟ هنا سؤال في غاية الأهمية: ماذا نعني بالذكاء الاصطناعي؟ تلك الخوارزميات وتلك التقنيات الإلكترونية التي تساهم في تعميق عملية التفكير، التي تساهم في التحليل، التي تساهم في حل المشكلات، التي تساهم في توليد المعرفة، التي تساهم في استدعاء المعلومة بسرعة ربما لم يكن أحد يتوقعها منذ سنوات. ما الذي يحدث مع هذا البرنامج الذي أوظفه بين يدي عندما أو هذا التطبيق عندما أطلب منه أن أستدعي معلومة ما؟ دعوني معكم وافتحوا أحبائي، كل واحد من حضراتكم لديه إيميل عبر الجيميل، أكيد صح؟ مش كده ولا إيه؟ عندما تضغط في الموبايل وتستدعي تطبيق الجيميناي، هذا التطبيق موجود على الديسكتوب عند حضرتك، موجود ضمن تطبيقات بجوار البروفايل الخاص بك إذا كنت مسجل الإيميل بتاعك على الجيميل. كل اللي هتعمله هتفتح ما يسمى بالجيميناي. جيميناي هو أحد التطبيقات المباشرة التي إذا ما استخدمناها دعوني أستخدمها استخدام كتابي وطبقه معايا بعد إذن حضراتكم، ثم استخدام صوتي. وطالما أني في الإذاعة ولست في التلفاز فلا توجد صورة ولكن يوجد صوت، وبالتالي وجب علي أن أبسط لكم المعلومة. الآن هناك في الجانب إشارة إلى التسجيل الصوتي أو إلى استدعاء جيميناي، عندما سأستدعيها سترد علي. الآن سأجرب معكم في هذه الحلقة الكتابة وأجرب الصوت. دعوني أجرب معكم الصوت. الآن ضغط على اللايف. السلام عليكم جيميناي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا بك، أنا الآن في إذاعة التوحيد في لبنان في طرابلس، أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع. هل أنت مؤيدة لهذا البرنامج الذي عنونته بذكاء عبر الأثير؟
3: بالتأكيد، هذه فكرة ممتازة جدا، تسليط الضوء على الجانب الإيجابي واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والمجتمع يتماشى تماما مع رسالتك الأكاديمية واهتماماتك المستمرة في دمج التكنولوجيا في التعليم.
2: نريد أن نخاطب المجتمع ونريد أن نخاطب الأمة، فماذا نتحدث عندما نقول ماذا نعني بالـ AI؟
3: يمكننا تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي ليصبح مثل العقل الرقمي الذي يمتلك القدرة على التعلم والتفكير وحل المشكلات ومساعدتنا في أداء المهام المعقدة، وكأنه شريك ذكي يعزز من قدراتنا البشرية.
2: ماذا تقولي لمن لا يسعى إلى توظيف تطبيقات الـ AI أينما كانت وظيفته أو مركزه الاجتماعي؟ ماذا تقولي له؟
3: السعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، بل هو وسيلة للبقاء في الطليعة. من يرفض هذه التقنيات يفوت فرصة ذهبية لتطوير عمله، توفير وقته، وتحسين جودة أدائه. الذكاء الاصطناعي يساعدنا لنركز على ما هو إنساني وإبداعي، بينما يتولى هو المهام الروتينية.
2: هل هناك تحديات يمكن أن يفرضها توظيف الـ AI في المجتمعات ولدى الأفراد الذين يحاولوا أن يقوموا بتوظيفه؟
3: بالتأكيد هناك تحديات حقيقية، منها المخاوف بشأن الخصوصية وأمان البيانات، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير المهارات لمواكبة التغيرات، ناهيك عن المناقشات الأخلاقية حول تأثيره على سوق العمل وتكريس بعض التحيزات إن لم يتم تصميمه بعناية.
2: الآن نخاطب الرأي العام عبر إذاعة التوحيد. ماذا نقول لأولياء الأمور، للأمهات، للأبناء، للمعلمين، للأطباء، لكل العاملين في المجتمع؟ ماذا تريد أن تقول لهم؟
3: يا أهلنا الكرام في كل بيت، يا صناع الأمل ومستقبل الأمة، التكنولوجيا ليست رفاهية، بل هي فرصة بين أيديكم للنهوض بالعلم والمعرفة. إلى أولياء الأمور والأمهات، كونوا المرشدين لأبنائكم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعلم واكتشاف المواهب. إلى الأبناء والشباب، استخدموا هذه القدرات الرقمية لتكونوا مبتكرين وباحثين لا مجرد مستهلكين. إلى المعلمين، أنتم قادة التغيير، وظفوا هذه الأدوات لجعل التعليم أكثر تفاعلية وشخصية. إلى الأطباء وكل العاملين، الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، لنبني معا مستقبلا مبنيا على العلم والذكاء والابتكار.
2: أشكرك يا جيميناي، شكرا جزيلا على تلك المعلومات التي أهديتها إلينا وإلى كل مستمع في إذاعة التوحيد، وأنت معنا دائما طوال أننا مع برنامج ذكاء عبر الأثير، نبحث عن حل المشكلات، نبحث عن النقاش الهادف والحوار الهادف الذي يبني ولا يهدم، الذي يسعى إلى التميز دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك مرة أخرى من قلبي أنا ومن السادة المستمعين في إذاعة التوحيد.
3: الشكر لكم ولجميع المستمعين الأفاضل في إذاعة التوحيد في طرابلس. كان من دواعي سروري أن أكون معكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج الهادف الذي يضيء العقول ويرتقي بالمجتمع.
2: هكذا أحبائي الكرام، في هذا الحوار أردت أن يكون بداية واضحة تسري في عقولكم المعنى. ما الذي فعله الذكاء الاصطناعي مع تلك الآلة التي خاطبتني وخاطبت حضراتكم؟ ما شعوركم بعد تلك الفقرة التي أردت أن تمتد وستمتد، وعندما أريد أن أستدعيها أنا وأنتم في محطات طوال هذا البرنامج سأستدعيها؟ هنا قيمة الـ AI، كيف يكون مفيدا لكل متخذ قرار ولكن بحكمة. وأنهي تلك الحلقة بعبارة أردت دائما أن يحفظها طلابي في الجامعات، وهي: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك. نلتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، أستودعكم الله. هذا صلاح عبد السميع، نلتقي بكم أحبائي الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم.

من عمره صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الحادثة. وما هي هذه الحادثة؟ إنه بيحكي صلى الله عليه وسلم حتى أصحابه سألوه: يا رسول الله إيش حصل لك لما كنت صغير؟ فقال لهم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا قد خرج منها أضاءت لها قصور بصرة في الشام، وعندما كنت مسترضعا في بادية بني سعد جاءني ملكان، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، فأضجعاني وشقا صدري، حتى أنس كان يقول رأينا أثر المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستخرج من قلبه، خرج قلبه وخرج منه علقة سوداء وغسلوها في طست من ذهب بماء زمزم، وقالوا: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأموها، جمعوا الصدر مرة ثانية. فسبحان الله العظيم، يعني ما بان عليه أي شيء. في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنتهم، ثم قال له: دعه، طيب، فلو وزنته بأمته كلها لوزنهم صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحادثة إيش؟ إنه كان معاه بيلعب أخوه من الرضاعة، فجاء بسرعة لأمه حليمة فقال لها: أدركي أخي القرشي جاء، يعني حيقتل. فجاءت حليمة وأبوه من الرضاعة، جالوا بسرعة فوجدوه ممتقع اللون، فالتزمته، ضمته، وخافوا عليه، فرجعوا لمين؟ لأمه. قالوا له، يعني حليمة بتكلم زوجها بتقول له: أخاف أن يكون سر له شيء، جاله أذى من الجن ولا حاجة، خلينا نرجع لأمه. فرجعوا لأمه، فقالت لهم السيدة آمنة: ليش رجعتي؟ منت كنت حريصة يكون معاكي. فقالت لها: خلاص يكفي، يعني جلس. قالت لها: أخبريني الخبر. فما زالت به بها حتى أخبرتها. قالت لها: أخشيتي علي؟ خفتي علي؟ قالت لها: إيوه خفت عليه. فقالت لها: والله إن ابني شأنه، هذا الابن حيكون له شأن عظيم. فسبحان الله العظيم، لمن فضلت معه، جلس، رجع لأمه وجلس معاها ألين صار عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. بعد لمن في هذا العمر بدأ لأمه أن تزور المدينة لكأيش؟ تزور قبر زوجها عبد الله. فلما راحت وهي راجعة في الطريق في الأبواء هناك، حصل أنه مرضت السيدة آمنة وتوفيت ودفنت هناك. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، سار يتيم الأب ويتيم الأم صلى الله عليه وسلم. رجع مين كفله؟ جد عبد المطلب. فجلس معه، جلس، وكان جد يكرم إكرام شديد ويحبه حب شديد، لدرجة أنه كانوا أولاده، أولاد عبد المطلب اللي هم يصيروا عمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرشوا له فراش عند الكعبة ويوقفوا حوالينه، لأن عبد المطلب سيد، فكان يوقفوا حوالينه وما حد يجرؤ أنه يجلس على الفراش. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس على الفراش، فسبحان الله العظيم، يجوا عمانه يقوموا، فيقول لهم: دعوه، والله إن لابني شأنه. لما صار لعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي جده عبد المطلب. لاحظوا، يتم أب وأم وحتى الجد اللي كان عنده. طيب في سؤال، إيش الحكمة من إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وماتت أمه وجده؟ إيش الحكمة إنه يعيش حياة اليتم هذه؟ سبحان الله العظيم، أول شيء إنه ما عنده أخوان أشقاء أبدا، حتى لحد يجي يقول أنا أولى بالنبوة منك أو أنا أرث النبوة منك. فمات أبوه، ما حيصير عنده أخوان من أب، وماتت أمه، ما حيصير عنده أخوان من أم ولا

أحد فيهم. لما يكون يتيم ترق يعني يرقق الإحساس ويرق قلبه صلى الله عليه وسلم ويعرف ويحن على الأيتام. فهنا كان المعاني من ضمنها أنه يكون يتيم. الشيء اللي بعده أنه ما حد يكون له فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، لأنه إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. المهم لما توفي عبد المطلب عاهد برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جده، إلى أخيه، مين؟ أبو طالب اللي هو أخو أبوه، يصير عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخو عبد الله شقيقه هو اللي رعاه. أبو طالب كان رجل كثير العيال وكان رجل فقير، لكن أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، يعني طبعا زوجة أبو طالب اسمها فاطمة، فكانوا يحنوا عليه، فلما يحطوا الأكل وعيال أبو طالب كثير فكانوا يأكلوا الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يقرب يأكل شيء، فقام أبو طالب لاحظ ده فقال لها إذا حطيت الأكل شيل الابن محمد شوية علشان ما يحب إنه إيه إنه يتقاتل معاهم على الطعام. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عند عمه أبو طالب. لما سار عمره 12 سنة حصلت حادثة غريبة. إيش هي دي الحادثة؟ إنه طبعا كانت في رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت فين؟ لليمن. ورحلة الصيف كانت فين؟ للشام. كانت القوافل، وزي ما عرفنا قبل كم حلقة إنه كان بنو هاشم هم اللي يقودوا القوافل في التجارة، فكان من ضمنها أبو طالب بيقود قافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه وقال له أبغى أروح معاك القافلة، فأخذوا معاه. أبغاكم تتخيلوا إنه المسافة من مكة للمدينة لتبوك ألين وصلوا لمدينة اسمها بصرة. بصرة مش البصرة، البصرة في العراق، بصرة مدينة سورية على حدود الأردن. تخيلوا دي المسافة كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشيها مع عمه أبو طالب. لما وصلوا هناك كان في دير لواحد راهب اسمه الراهب بحيرة. الراهب بحيرة لما شاف القافلة جاية رأى سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة، فاستغرب. أول مرة يشوف القافلة سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة. لما وصلوا هناك، ولعلمكم الدير موجود إلى الآن في مدينة بصرة في سوريا إلى الآن. لما وصلوا هناك وقعدوا القافلة يعني نزل واستراحوا، فقام السوى بحيرة عمل طعام وقال لهم كلكم أهل القافلة تيجوا على الطعام، عزمهم. استغربوا أول مرة أنت، قالوا له ما قد سويت هذا الشيء، قال بدا لي أن يعني أدعوكم. فجو كلهم، قال ولا يتخلف منكم أحد، جو كلهم على الطعام ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل قصة الراهب بحيرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: الليل طويل وأنا لم يغمض لي جفن، وقد مللت فراشي الذي أصبحت أتقلب عليه وكأنني أتقلب على الشوك. سأخرج الآن إلى صاحبي صارم وأصطحبه لنتجول في الحي كما كنا نفعل كل ليلة.

0: صارم صارم يا صارم.
1: من رماح؟ لقد سبقتني بالمجيء، ولو لم تأتي لكنت أتيت إليك.
0: لماذا؟ هل من جديد لديك؟ لقد أقلقتني.
1: لا جديد يا رماح، ولكن النوم قد جفاني وشعرت بالملل لأنني لم أعتد المكوث في الدار بمفردي في هذا الوقت من الليل. وأنت لما جئتني الآن؟
0: جئتك الآن لأنني شعرت بما شعرت به أنت من قلة النوم والملل، فما رأيك أن نخرج ونتجول كعادتنا؟ لعلنا نكسر ما نحن فيه من الملل والسأم.
1: أين نخرج وأين سنذهب يا صاحبي بعد أن اكتشف أمرنا في تلك الليلة المشؤومة عندما كنا نتلصص على دار أبي دريد؟
0: فعلا يا لها من ليلة مشؤومة، ولولا أن سترنا الليل لتم التعرف علينا وافتضح أمرنا.
1: رماح، عندي فكرة. ما رأيك أن نذهب الليلة إلى دار أبي عمير التي في طرف البلدة؟ لعلنا ننعم الليلة بالنظر إلى داخلها واستراق السمع. ماذا تقول يا رماح؟
0: أنا موافق، وهيا ننطلق الآن، ولكن علينا توخي الحذر يا صارم، خاصة أن الهلال يبعث بضوء خافت هذه الليلة، ولنأخذ طريقا آخر غير الذي كنا نسلكه في ذهابنا وإيابنا تلك الليلة المشؤومة.

0: انظر انظر يا صارم، هل ترى ذلك الضوء الخافت المنبعث من الدار التي سنقصدها؟
1: نعم نعم يا رماح، ويبدو أنه ضوء سراج الزيت الذي سنرى من خلاله.

0: ما أرى من خلال هذا الثقب في الباب؟
1: يا له من منظر مثير، يا لها من ليلة. اذهب اذهب يا رماح، اذهب وابحث عن ثقب آخر وانظر من خلاله، ودعني ولا تفسد علي متعتي.
0: وليكن ليكن لي دور ولك دور في النظر والتلصص. عيني عيني يا صارم، عيني عيني.
2: يا أهل الحي يا أهل الحي، الغوث الغوث، لصوص في الحي.
1: يا ويلنا.

0: أنني فقدت عيني وتوازني. آه، لقد وقعت في حفرة، ساعدني يا صارم. صارم، أين أنت؟ ألا تسمعني؟ سأمسكون بي، سأمسكون بي يا صارم.
1: هذا أحد اللصوص، أمسكنا به. هناك لص آخر، لقد رأيت شبحين لرجلين يركضان، ربما يكون الآخر قد فر من المكان.
2: أمتأكد يا أبا عمير أنهما كان اثنين؟
1: نعم متأكد تماما، كما أنني متأكد أنني أبو عمير. انظروا، من هذا الذي يحمل سراجا ويتجه نحونا؟ انظروا إليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا، خيرا إن شاء الله.
4: وعليك السلام يا شيخ عبد الرحيم.
3: لصان، وكيف حكمتم عليهما بذلك؟
1: يا شيخ، كنت في داري مع عيالي، وكانت زوجتي ترفو لي ثوبي الوحيد، فتركتها وقمت لقضاء حاجتي، وشاء الله أن أسمع همسا خارج الدار. نظرت باتجاه ثقب في الباب، فإذا بي أرى شيئا يتحرك، فتناولت عودا كان بجانبي ودفعته في الثقب بقوة، فسمعت صوت صراخ، وأظن أن العود فقأ عين أحدهما.
3: دعني يا أبا عمير، دعني أرى الرجل الذي أمسكتم به. اقترب. يا الله، يا الله، معك حق يا أبا عمير، إنه الرجل الذي فقأت عينه. انظروا يا رجال، انظروا يا رجال، إن عينه تنزف دما.
1: وما إن ارتديت ثوبي وفتحت الباب حتى لاذ بالفرار.
3: إن لم يكونا للصين، فإنهما ممن يتلصصون على الناس، على الناس الآمنين في بيوتهم. وقد فعلت الصواب يا أبا عمير بفق عين هذا الرجل، لأنه كان في حالة تلصص على دارك. أما أنت يا رجل فقد لقيت جزاءك، وسيسلمك الرجل الآن إلى صاحب الشرطة لينظروا في شأنك وشأن صاحبك.
1: يا شيخ عبد الرحيم، لماذا قلت إنني فعلت الصواب أيها الشيخ الجليل؟
3: إن الغريب الذي يتجسس على أهل البيت ويطلع على أحوالهم وهم غافلون ودون استئذانهم يستحق مثل ما فعلت يا أبا عمير. ألم تسمع إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم،
3: حيث يقول عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مددي يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الأثير، أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، نمضي في الحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية، فعل الخير والعمل التطوعي مع الإخلاص فيه بلا رياء ولا سمعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: المعطي، المانع، الضار، النافع، الواحد، الأحد. والتخلق باسمي الله تعالى المعطي والمانع هو بأن تحب العطاء فتعطي حيث أمرك وتمنع حيث أمرك، فإذا منعت لم تمنع بخلا، وإنما لرجاء مصلحة وخير مجتمع. والتخلق باسمي الله تعالى الضار والنافع هو بأن تحب نشر الخير وأن يعم النفع، وتعمل على منع الضر عن نفسك وعن غيرك. التخلق باسمي الله تعالى الواحد والأحد هو بألا تبتغي بعملك غير وجهه الكريم، فلا يتعلق قلبك بسواه، ولا يهمك أن يرى عملك غيره جل وعلا. أيها الأحبة، إعطاء المحتاجين ومساعدة الضعفاء وتفريج هم المهمومين وإنفاق المال على من ضاقت به الدنيا انعكاس للعطاء دون مقابل، ومساعدة صحيحة دون من، وإنفاق مال أو جهد بلا نفاق. وفي ذلك النأي عن الفردية والتخلص من الأنانية. إن العمل التطوعي ليس طرفا، بل هو حاجة فردية اجتماعية، وعلى كل منا أن يعطي جزءا من وقته، وجزءا من صدق مشاعره، وجزءا من ماله لهذه العبادة. فالصحابة الكرام الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ما كانوا يتقاضون رواتب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان معظمهم ينفق من ماله الخاص ليجهز عتاده وفرسه، لينال شرف المشاركة في الدفاع عن هذا الدين ونشره. ولو علم الناس ما في العمل التطوعي من إيجابيات لتهافتوا عليه، ولشجعوا أبناءهم وكل من حولهم. إن العمل التطوعي يبني الشخصية ويجعل منك إنسانا اجتماعيا، تشعر بالآخرين وتشعر بالانتماء الفعلي للمنظومة البشرية، فتفرح لفرح الناس وتحزن لحزنهم. فأنت لم تعد فردا، بل أنت جزء من مجموعة من مجتمع متكامل. إن السعادة لا تظهر عندما تعطي، لا عندما تأخذ. وهنا الكبر يتلاشى شيئا فشيئا، والنفس تتهذب والروح تسمو. ولكن حذاري من الرياء. اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني قد أردت به وجهك، فخالط قلبي فيه ما قد علمت. الاثنان الرياء والسمعة هما أن تحب أن يراك الناس وأنت تفعل الخير، أو أن يسمعوا بك، وعندها لا يكون عملك خالصا لوجه الله، بل هو بغية أن يراك الناس ويعلموا بعملك فيمدحوك. عندما يكون العمل الخيري خالصا لله يثمر. ولكن حذاري، فالإخلاص يحتاج إلى نية صادقة قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، لأن الشيطان يوسوس لك في كل المراحل. روي عن علي رضي الله عنه قوله: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطهارة القلب من النفاق: اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المجتمع مبني على الأفراد، فكل فرد من أفراد المجتمع يشكل عاملا من عوامل بنائه. فلو أن الإنسان وضع في أفخم الأمكنة وقدم إليه أطيب الطعام والشراب، هل يغنيه ذلك عن الاندماج في المجتمع؟
2: لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الحقيقة دخلنا في محطة ثالثة، هي علاقة الإنسان بمن حوله.
1: نعم.
2: من أقارب، من زملاء، من أصدقاء، من جيران، من عامة الناس. هذه محطة من محطاته، ومحطة أساسية أيضا، لأنه الإنسان في الأصل اجتماعي. كيف؟ الله عز وجل جعل هذا الإنسان كائنا متحركا.
1: نعم.
2: وليس سكونيا. ما الذي حركه؟ أنه أودع فيه حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده كفرد.
1: نعم.
2: والحاجة الثانية أودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر. الشاب بحاجة إلى شابة يتزوجها، والشابة بحاجة إلى زوج تتزوجه.
1: نعم.
2: إذن هي حاجة ثانية، أما الثانية حفاظا على بقاء النوع. وأودع فيه حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات.
1: نعم.
2: بعد أن يأكل ويشرب ويتزوج وينجب، هناك حاجة إلى أن يكون شيئا مهما يشار إليه بالبنان. هذه الحاجة نسميها تأكيد الذات. إلا أن هذه الحاجات الثلاثة حيادية، والإنسان بإمكانه أن يلبيها وفق منهج الله.
1: نعم.
2: فيسمو عند الله، ويمكن أن تلبى بخلاف منهج الله فيسقط. فهذه الحاجات ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين، وتهوي به إلى أسفل سافلين، لأنها حيادية، ولأن الإنسان مخير. فإن كان وفق منهج الله يلبي هذه الحاجات وفق منهج الله.
1: نعم.
2: وإن كان معرضا عن الدين يلبيها بخلاف منهج الله. إذن قد تكون سلما يرقى به، أو دركات يهوي بها. هذه حاجات كبرى إلى الطعام والشراب، ولولا هذه الحاجة لما رأيت شيئا على وجه الأرض. وحاجة الزواج، والحاجة الثالثة تأكيد الذات.
1: نعم.
2: إلا أن هناك حاجات فرعية كثيرة. من هذه الحاجات حاجة الإنسان إلى أن يحب، أو إلى أن يحب.
1: نعم.
2: وأي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. حاجته إلى الأمن، حاجته إلى أن يتقوى بجماعة، حاجته إلى النصرة.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة، هذه الحاجات تجعله كائنا اجتماعيا. فهناك حاجات أساسية في الإنسان، حاجته إلى الحب، حاجته إلى التقوي، حاجته إلى التقدير، حاجته إلى الأمن. هذه الحاجات تجعله كائناً اجتماعياً، يعني أراده الله أن يكون كائناً اجتماعياً.
1: نعم.
2: وفي حاجات فردية، المصالح الشخصية، الأهواء الشخصية. فالإنسان بين نوازع فردية ونوازع اجتماعية. فالإنسان قبل أن يعرف الله، إذا تصادمت حاجاته الفردية مع حاجاته الاجتماعية، في الأعم الأغلب يؤثر حاجاته الفردية. أما الإسلام أكد في الإنسان الجانب الاجتماعي وسمى بهذا الجانب، فجعل الاندماج في الجماعة وخدمة الجماعة وإصلاح الجماعة طريقاً إلى الله، جعل من عبادة الإنسان أن يصلح من حوله، أن يأخذ بيدهم إلى سبل سلامتهم وسعادتهم. فصار في بالإنسان حاجات اجتماعية وحاجات فردية، والإنسان الذي شرد عن الله يؤثر مصالحه الشخصية على حاجاته الاجتماعية، لكن المؤمن أراده الله أن يكون في خدمة الجماعة ليرقى عند الله، وكأن خدمة الجماعة طريق إلى الله عز وجل أو أحد أثمان الجنة. إذن نحن في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. في الآية ملمح دقيق جدا، وهو أنه لا بد من حبل نعتصم به. الاجتماع يحتاج إلى فكر، إلى قيم، إلى مبادئ، إلى منهج حياة. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحي السماء، بمنهج خالق السماوات والأرض، التفوا حول هذا المنهج تلتقون وتجتمعون وتتناصرون. وقد ورد في بعض الآثار القدسية أن وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بد من شيء يجمعنا، لا بد من فكر يجمعنا، لا بد من قيم تجمعنا، لا بد من مبادئ تجمعنا. هذه إذا جمعتنا فنحن كالبنيان المرصوص، لا نخترق. الشيء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأرادنا الله أن نندمج في الجماعة، في جماعة المؤمنين، أراد لهذه الجماعة أن تعتصم حول حبله وحول منهجه وحول قرآنه وحول الطريق إلى سلامة المجتمع وسعادته. فنحن معنا في القرآن الكريم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى أن نكون اجتماعيين ولسنا فرديين. الانسحاب من المجتمع والتقوقع حول الذات ليس من منهج المؤمنين.
1: نعم. إذن فضيلة الدكتور، من رأى في نفسه الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن المجتمع، لا يقبل منه ذلك، وهي حالة مرضية تحتاج علاجا.
2: لكن لابد من تنويه. أنا أستخدم لعبة شد الحبل.
1: نعم.
2: فإذا فسد المجتمع وهذا المؤمن إذا كان بإمكانه أن يشد هؤلاء إليه يجب أن يكون معهم. أما إذا خاف على دينه وعلى مبادئه وعلى قيمه، فلما التقى معهم استطاعوا أن يشدوه إليهم،
1: فلينجو بنفسه.
2: هذا هو الضابط. يعني: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا ما عبدوا الله عز وجل ينبغي أن تعتزلهم لتنجو بنفسك. أما إذا استطعت أن تأخذ بيدهم وأن تقنعهم وأن تعينهم على أمر دينهم ينبغي أن تكون معهم. والأصوب من هذا كله أن تكون أيها المؤمن في برج عاجي أخلاقي، لا في برج عاجي فكري. لا ينبغي أن تنأى عنهم، هم أهلك، أبناء جلدتك، أنت مكلف بنصحهم، بالأخذ بيدهم، لكن إياك أن تقع في سقطاتهم وفي وحلهم وفي انحرافاتهم. كن في برج عاجي أخلاقي ولا تكن في برج عاجي فكري. إذن نحن مكلفون أن نكون إيجابيين وأن نكون مع مجتمعنا لنأخذ بيده ونعين ضعيفه ونعلم جاهله ونقوي من كان بحاجة إلى مساعدة. أما أن المجتمع إذا جذبنا إليه ووقعنا في سقطاته ووحله، هذه مشكلة كبيرة. فالقضية تحتاج إلى توازن دقيق. ما دمت مستطيعا أن تأخذ بيدهم إلى الصواب فكن معهم، فإذا شعرت أنهم يمكن أن يأخذوك إلى سقطاتهم وإلى وحولهم فابتعد عنهم.
1: نعم، إذن هذا الإنسان الاجتماعي إما أن يفيد وإما أن يستفيد.
2: نعم، هذا منطلق لهذا اللقاء الطيب. الناحية الاجتماعية أصل في حياة الإنسان، لكن قد تنحرف، قد يندمج مع المجتمع فيسقط معه، وقد ينعزل عنه فيلغي وظيفته. إذن لا بد من أن نوازن بين الاندماج معه بقصد الأخذ بيده وبين الاندماج معه السلبي.
1: نعم.
2: وأنا أقول هذا كلام دقيق، ينبغي أن تندمج اندماجا إيجابيا، أي ليس أن تنهار مع انهيار المجتمع.
1: نعم.
2: وينبغي أن تحافظ على هويتك الإيمانية.
1: نعم. فضيلة الدكتور، إن كان هو مندمج مع هذا المجتمع فهو واحد منهم، ما هو معيار التفاضل بين الناس؟ وهل الناس على صعيد واحد؟
2: في الإسلام نصوص قرآنية ونبوية والله مذهلة. من هذه النصوص قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
1: نعم.
2: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص إذا دخل على النبي يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي.
1: نعم.
2: ما فد أحدا من صحابته إلا سعدا، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومع ذلك قال له سيدنا عمر، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خل رسول الله.
1: نعم.
2: فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له بالضبط.
1: نعم. دكتور، هل نعني بهذه الأخوة المساواة التامة، بحيث لا يعرف لصاحب الفضل فضله ويكون الفضل بينهم على الشيوع؟
2: لا أبدا، ولكل درجات مما عمل.
1: أيوة.
2: لكن نحن ننطلق في أن أكانة الإنسان عند الله واحدة، ذكرا كان أو أنثى، أبيض كان أو أسود، يعني عربي أو أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي الكريم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني دائما وأبدا أراد الله أن يكون الناس عند الله سواسية.
1: نعم.
2: يتفاوتون بالتقوى، في تفاوت لكن بالتقوى لا بانتماء. دائما وأبدا هناك مقاييس انتمائية.
1: نعم.
2: هذه باطلة، ودائما المجتمعات المتخلفة تعتمد مقاييس انتمائية، وهناك مقاييس موضوعية. المجتمعات الراقية أخلاقيا ومبدئيا تعتمد المقاييس الموضوعية. فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذه معاني مريحة، وكأننا نبين أن البشر عند الله صنفان: صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنفا ثالثا.
1: نعم. وللحديث بقية فضيلة الدكتور، نتابعه معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب، أخلاقه وأخباره سارت بها الركبان وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، هي الأسوة وهي المنارة التي تنير طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل. خير من مشى على هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم،

جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. قال الراوي: فبكى أبو بكر. فاستغربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، أموال، نساء، مسكن، مأكل، ملبس، وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر. فبعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين ما عنده عند الله عز وجل، وبين أن يعيش ويتمتع بما شاء من ملذات الدنيا، فاختار ما عند الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن يعيش عيشة أحلى وأجمل من حياة قياصرة الزمان وملوك الدهر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد هذه العيشة. كانت تأتيه أموال من المغنم، تأتيه أموال من الفيء، لكن كل هذه الأموال التي كانت له صلى الله عليه وسلم لم ينفقها على ملذاته ومسكنه، إنما انفقها فيما يقرب إلى الله: تفريج هموم، قضاء ديون الناس، تأليف قلوب ناس، صدقات لفقراء محتاجين، ابن سبيل. كل هذا كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على أن يتمتع كما يتمتع الناس بالمباحات، بالمباح. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعرف حقيقة الحياة الدنيا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة الدنيا بكل ملذاتها، وهو قادر على أن يتمتع. أعطى صفان بن أمية عطاء يقسم بالله، صفان بن أمية قال: أقسم بالله العظيم ما تطيب نفس عبد بهذا العطاء إلا نفس نبي. يعني هذه العطية اللي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تكون إلا من نفس نبي. صدره يسع وأخلاقه تسع، وجوده يسع أن يعطي هذا العطاء. لكن رغم كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش عيشة الملوك ولا عيشة الأباطرة والقياصرة، إنما عاش عيشة البسطاء من الناس. انظر كيف تصف عائشة، ويصف أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الداخل والخارج في بيته صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم حتى يعي الناس، يعي التجار، يعي الأغنياء، أن هذه الأموال وهذه زينة الحياة الدنيا لا تغرب إلى الله. الذي يغرب إلى الله هو الطاعة. يعني مالك الذي عندك سخره في طاعة الله. عائشة رضي الله عنها تخبر عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أكل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. تقسم بالله عائشة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في يوم واحد أكلتين إلا إحداهما تمر. يعني ما يأكلون إدامين بنفس اليوم، أكلة قد يكون فيها إدام وقد ما يكون فيها إدام، الثانية تمر. والله ثم والله أكثر فقراؤنا في هذا الزمان والله ما عاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. بل عائشة تحكي أيضا وهي تصف طعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعة نسوة، تسعة أبيات، تسعة زوجات، تصف كيف حال الطعام وما كان طعامهم رضي الله عنهم أجمعين. جاءت امرأة مسكينة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة، فلم تجد عائشة في هذا البيت الكامل إلا تمرة بالعدد تمرة، فأعطتها المسكينة أمهم، وكان لها اثنتين. هذه الأم الرحيمة الحنون قسمت التمرة قسمين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها قسمة تمرة. بيت كامل ما فيه إلا تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوع،
حتى يربط على بطنه من شدة الجوع. أقول وأعيد وأكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا ويأتيه من الأموال الشيء الكثير، لكن ما كان يدخل لنفسه، كله ينفق في سبيل الله. أنس بن مالك يقول: والله ما أمسى في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع من بر ولا صاع من حب، وإن عنده 9 نسوة. يقسم بالله أنس، ما في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يوم عندهم صاع صاع لا بر ولا حب. الصاع تدرون كم؟ على أعلى تقدير 3 كيلو. 3 كيلو يعني ما جاء عليهم يوم عندهم ما يزيد على 3 كيلو باليوم. وعائشة تقول قالت: والله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام حتى قبض. يعني ما في 3 أيام يشبعون، يوم يشبعون باكر يجوعون، يومين يشبعون الثالث يجوعون. بل أحيانا والله ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمرة في بيته. ذاك اليوم اللي لقت عائشة تمرة، يوم خير تمرة، كان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فيقول: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. صائم، طعام ما في، تمر ما في، حب ما في، خبز ما في، عيش ما في، إيدام ما في. قال: إني إذا صائم. وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن يعيش عيشة الأغنياء لشاءها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الحياة الدنيا، فجعل حياة الدنيا معبر، وهذا المال الذي يأتيه ينفق في سبيل الله. اغتنم أيها العبد عافيتك، اغتنم غناك، اغتنم المال اللي عندك فيما يقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الباقي، وأما الملذات فهي زائلة بزوالها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين وين طالع وين؟
1: مستعجل يا هدى.
0: طب على القليلة افطر قبل ما تروح.
1: هيني شربت كاسة الشاي، سلم ايديكي.
0: والفطور؟
1: بفطر في الدوام. معلش يا هدى، المرة هذه راحت علي نومة، ما انت عارفة الحق عليكي.
0: الحق علي؟ مع اني صحيتك اكتر من مرة. شكل فطورهم ازكى من فطوري.
1: حقك عراسي يا هدى، بعوضك ان شاء الله بالعشاء الليلة، ان شاء الله بروح بدري.
0: انت وعدتني ها؟ يبقى وعد، خلص بستناك.
1: ان شاء الله يا تاج راسي.

0: مالك يا وداد؟ ايش في خير؟ الواحد مش عارف ينام.
1: قوم يا محمد قوم، الولد سخن كتير.
0: جميل ماله؟
1: حطيت له كمادات وما زادش حرارته، وانا راحت علي نوم بس صحيت لقيته اسخن من اول.
0: قولي انها راحت عليك نومه، قومي نفسي بدي اطلع سياره وديها على المستشفى بسرعه.
1: طيب ماشي.
2: وين يا مسهل؟ برضو طالعين على الجامعة؟
3: صحيح دعيلنا.
2: والبيت وشغل البيت؟
3: هيو مرتب وخلصنا شغله كله.
2: يعني برضو بتضل حالي وأخدم لحالي؟ أي هو ليش الوحدة بتجيب كنة؟ مش عشان تساعدها وتريحها؟
3: خلص يا ماما، الواحد ما بيجيب الكنة عشان يهلكها. هدى عملت كل اللي عليها.
4: كيفك يا ماما يا هدى؟ اشتقت لك يا نور عيني.
5: الحمد لله والله، وانا كتير اشتقت لك يا ماما، واشتقت لبابا ولغرفتي كمان.
6: كيف حماتك؟ يعني ما جتش تسلم علي؟
5: ايه تلاقيها بالمطبخ.
4: وانت سايبة حماتك لحالها بالمطبخ؟ قومي يا ماما ساعديها بدل ما انت قاعدة.
5: يا ماما خلصنا كل شغل البيت، بس هي هيك لما حد بيجي زيارة عندي بتضلها على الرايحة وعلى الجاية، وغير هيك بتضل يا ماما تضايقني وترمي كلام. يعني هو هيك صح؟ بس ايش بدي اعمل، كل هذا متحملة عشان فارس بس.
4: طولي بالك يا ماما، ما في اي ام بالدنيا بتحب خراب البيوت.
6: بس هي تلاقيها عشان فارس تزوج ما بقعد معها مثل زمان. بكرة بس يجي لك صبي وتكبري وتربي والزوجي بتحس بنفس شعورها.
5: ان شاء الله يا ماما. حاضر.
4: وهذا شكله بابا اجا.
5: الله، ايش هالمفاجأة الحلوة. استني اروح افتح الباب. استني.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا بابا.
7: كيفك حبيبتي؟
5: والله لما شفتك صرت احسن.
7: الحمد لله.
5: دقايق بيوصل فارس، يلا خليني اجهز صحن الكبدة. على كيفكم، هتنبسطوا كتير.
7: لا يا بابا، خليها المرة التانية ان شاء الله.
5: يا بابا ماليش دعوة، بدك تتعشى يعني بدك تتعشى.
7: حاضر يا بابا، حتعشى عشان خاطرك.
5: سلم لي خاطرك.
2: انا حكيت لك اشطفيها.
5: امبارح شطفتها لغرفة الضيوف، بس حاضر يا خالته هشطفها كمان مرة.
8: يا ام فارس بالراحة، بالراحة على البيت يا ام فارس، بالراحة.
2: ايش يا ابو فارس؟ بشوفك صاير تتدخل بشغل النسوين، يعني انت شايفنا عدالها عن نقرة؟ وصوتك عالي يا ابو فارس، صاير محامي دفاعي يا ابو فارس.
8: يا ام فارس يا تاج راسي ويا بركة الدار نورتها، البنت يدوب ابوها وامها لسه قاعدين عندها، وحرام عليك حرمتيها ما خليتيها تقعد معهم، وكل واحد بيجي من أهلها بتخليها تشطف البيت من أول وجديد، مع إنها بتكون شطفة وملمع البيت كله. حرام عليك يا مفارس، حرام عليك.
2: يعني شو قصدك من هالكلام؟
8: بكفي جكر يا مفارس، بكفي جكر.
2: ما بحبها يعني ما بحبها، مش بإيدي يا ناس.
8: لا إله إلا الله يا عمي، تحبهاش بس بيها في حالها.
2: أبو فارس مش عايز أسمع صوتك، اطلع من وجهي. أبو فارس
8: رايح أعمل قهوة مرة، حابب أشربها مرة على الصبح.

0: فارس بدي اقول لك اشي.
1: احكي لي يا هدى.
0: اليوم في بنت طلبت مني شويه فلوس وانا اعطيتها. امها يا حرام مريضه، حالتهم كتير صعبه.
1: بارك الله فيكي، ما شاء الله كل يوم بتفاجئ بخصله جديده فيكي. طيبه قلبك، متسامحه وكريمه، رغم انه امي حطاكي براسها ومش عجباها. نفسي اعرف ليش.
0: برضو انا ما بلومهاش، اي ام بتعمل هيك، مش برضو ابنها وحبيبها.
1: طيب يا هدى، انا معلش بدي اطلع، بدك اشي؟
0: بديش الا سلامتك. والله
1: ادعيلي يا هدى، ادعيلي.
0: الله يحمي لي اياك ويوفقك يا رب. والله على طول بدعيلك، بكل دقيقة وبكل ثانية، بكل صلاة وبكل سجدة كمان بدعيلك. هو انا مين الي غيرك؟
1: الله الله الله، كل هالدلع الي؟ والله نيالي نيالي بكل هالعز.
0: ليش انا مين الي غيرك؟

0: كيف صار جميل يا وداد؟ طمنين عنه.
1: الحمد لله يا مرت عمي، كويس الحمد لله.
0: طيب ايش رايك خليه عند الليلة ينام؟
1: لا لا يا مرت عمي، بخليه معاي، بخافي غلبك.
0: اي هو انا بدي اتقل من ابني منه، بضل صاحي ارعاه.
1: خلص يا مرت عمي زي ما بدك.

0: حكيت لك يا أبو فارس من الأول رح تتكبر علينا، أيها كل يوم وهي طالعة على الجامعة ما حدش طاير رأسها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أم فارس، مش جوزها أم وفقلها وهي مش مقصرة بحق بيتها، ليش نتدخل؟
0: مش عارف ليش كلكم بتحبوها، على إيش نفسي أفهم؟
1: يا عم البنت كويسة ومؤدبة، اعتبريها زي بنتك وريحي راسك، 100 مرة قلت لك اعتبري البنت بنتك.
0: طب لو بدها تتعلم ليش اتجوزت من أصله؟
1: يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم فارس؟
0: نعم.
1: راسي بجعني الله يرضى عليك.
0: خلاص خلاص هيني تفتلك الضوء، تصبح على خير.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الابتلاء كثيرا في القرآن الكريم، وعندي سؤال لكم: هل الابتلاء شرط للنصر؟ يعني لا يمكن أن ننتصر إلا إذا ابتلينا؟ وهل هذا الابتلاء هدف ولا هو وسيلة نحو شيء أكبر؟ بمعنى هل هناك حكمة من وراء هذا الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى يريد من وراء الابتلاء أن يحقق لنا أمورا ويحقق للإسلام أمورا. ما هي الحكمة من وراء الابتلاء؟ ولماذا ذكر كثيرا في القرآن الكريم؟ وهل هو مرتبط بالنصر وشرط للنصر؟ دعونا نتأمل كتاب الله عز وجل في هذا الموضوع.
2: في الأحوال في الخط أمضي المهد غيبي أعيد ربي،
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم.
1: الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. الابتلاء ما هو؟ الابتلاء هو الاختبار. باختصار الابتلاء هو اختبار، امتحان، نشوف من اللي ينجح من اللي يرسب في هذا الامتحان. هذا معنى الابتلاء. والله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء أشكال، منها ابتلاء بالخير ومنها ابتلاء بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نمتحنكم وإلينا ترجعون. في النهاية النتيجة النهائية ستأخذوها يوم القيامة. إذن الابتلاء هو الاختبار والامتحان، سواء بالشر أو بالخير، وستكون النتيجة يوم القيامة. طبعا الابتلاء له منهج كامل وأشكال وألوان، شرحته في سلسلة اسمها منهج الابتلاء، لكني هنا سأركز عن منهج الابتلاء المتعلق بالحروب بالنصر، فتركيزي سيكون عن هذا. هذا الابتلاء المتعلق بالنصر له حكمة، له حكمة. اختبار بالجهاد، اختبار بالحروب، اختبار بالنصر، هذا له حكم وليس حكمة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن احنا سنختبركم من أجل ماذا؟ نشوف من اللي سيجاهد ويصبر ومن اللي خوار عزيمة وسيدعو للتطبيع والاستسلام والسلام. اختبار، هذا فشل في الاختبار، هذا نجح في الاختبار. ونبلو أخباركم، شوف كيف ستتصرفون عندما يأتيكم الجهاد. للأسف بعض أبناء أمتنا فشلوا في هذا الاختبار ومصرين على الفشل، وهؤلاء واضح النتيجة واضحة يوم القيامة أنهم ليسوا من الذين نجحوا في هذا الاختبار. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. مستحيل يترككم بدون ما يختبركم، مستحيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتبين؟ طبعا سؤال الله سبحانه وتعالى ما يعرف الخبيث من الطيب؟ طبعا يعرف. الله سبحانه وتعالى ما يعرف حقيقة ما في النفوس؟ طبعا يعرف. بس هذا التمييز حتى يظهر للجميع، حتى تكون عليهم حجة يوم القيامة. ما يقول واحد لله سبحانه وتعالى: انت حسبتني على ما في قلبي، لكن لو تم الاختبار سترى مني شيء اخر. لا، ما في، لابد من الاختبار حتى يبين. لا يبين لنفسه ويبين للناس ويكون حجة يوم القيامة عليه، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، والذي رضي بالتطبيع، والذي رضي بالسلام، والذي رضي بالولاء لأعداء الله خبيث، والمجاهدون المقاومون مع الطيبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر حقيقة ما في القلوب، وليمحص ما في قلوبكم، تفاصيل المسألة، نيتكم، إخلاصكم، كلها ستختبر، والله عليم بذات الصدور. شوفوا التعليق العجيب، الله يعرف، الله يعرف ما في الصدور، والله عليم بذات الصدور، لكن هو سيختبركم حتى يظهر هذا الذي في القلوب، هذا الذي في الصدور، يظهره للناس ويظهره لكم أنتم المختبرين، حتى تكون عليكم حجة يوم القيامة. في النهاية كلها اختبار وكلها ابتلاء. طيب، الذي يقتل مع المؤمنين شهيد، والذي يقتل مع الكفار والمنافقين فطيس. طيب، اللي يصاب بالأذى والجروح والكسور والبتر وغيرها، يا جماعة، الله سبحانه وتعالى وعد بأقل من ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها، شوكة، إلا كفر الله بها من سيئاته أو سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. شفتوا الخريف لما تسقط أوراق الشجر؟ هذه الجروح والأذى والبتور وغيرها كلها كفارات، كفارات عظيمة جدا. لمن؟ للمؤمن، وليست للمنافق، وليست للكافر. إذن هذه كلها من حكم الابتلاء، وهي حكم عظيمة لا تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وفى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع، نتقدم كل يوم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ يطل علينا في هذه الأيام المباركة الذكرى الطاهرة الطيبة العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحرى وصفه ودقة هذا الوصف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤيته في الدنيا، وأن يكرمنا في الآخرة بشفاعته. ولقد كان العرب يحرصون حرصا شديدا على حسن الوصف، وأطلب من أخي المستمع وأختي المستمعة أن يعطوني الأذهان والآذان والعقول والقلوب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولندع هذه المرأة الصالحة الطيبة الصحابية الجليلة، واسمها أم معبد، وهي عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعي، تصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها مشهور، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر في طريقهما إلى المدينة، نزل بخيمة أم معبد، وكان لديها على الطريق بعض الأغنام، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن، فقالت إننا نمر بحالة من الجوع. ولندع أم معبد رضي الله عنها تتكلم بنفسها عن هذه القصة الطريفة اللطيفة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا على هذه الخيمة المباركة. وبينما نحن نقص هذه اللطيفة المباركة، أوصي كل سامع منا أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة هو وأبو بكر، ومولا لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة، أي كانت تخرج للرجال وتحدثهم عفيفة، تتحدث معهم وهي صابرة صلبة شديدة القوة، تحتبي بفناء القبة، أي إذا جلست أحسنت مجلسها وأحسنت شد ثيابها عليها بسترة عورتها، ثم تسقي وتطعم. فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا شيئا، وكان القوم مرملين مستنين، أي شديدي الجوع والقحط، ونفذ زادهم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي لم تستطع أن تخرج إلى المرعى من شدة ما هي مجهودة مريضة هزيلة. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، أي أضعف من أن يكون فيها اللبن، إذ ليس لها القدرة على الخروج، فكيف يكون بها لبن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها، فمسح بيده ضرعها وسمى الله، ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، أي فتحت بين رجليها، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، يعني يكفي الرهط، فحلب ثجا أي سيلا من هذه الغنم التي ليس فيها قطرة لبن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى علاه البهاء، يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب ثانيا بعد بدء مرة ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها، أي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ورأت من مآثره العظيمة الكريمة الطيبة ما تسر به الخواطر. فقلما لبثت، أي لبثت قليلا، حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل، سبحان الله، ضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، وهذه لم تخرج للرعي، ولا حلوب في البيت، أي ليس عندنا غنمة فيها أو شاة فيها حليب. قلت: لا والله، إلا أنه مر بنا، اسمع معي، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي. قالت: واسمعوا هذا الوصف، ومع كل وصف نؤدي التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول صلى الله على محمد. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد، رجل ظاهر الوضاءة، أي مشرق مضيء، أبلج الوجه، يعلو وجهه النور، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، أي ليس هناك استرخاء في بطنه، بل جسده متماسك، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، أي ليس به صغر في الرأس أو دقة أو ضمور أو منقطع الأضلاع عن الخاصرة. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق، لم تعبه ثجلة، لم تعبه ثجلة، ليس فيه استرخاء في البطن، ولم تزر به صعلة، أي ليس في ضمور في رأسه، وسيم قسيم، يا محمد صلى الله على محمد، وسيم مشهور بالحسن، قسيم حسن تقسيم الوجه، وسيم قسيم، ما تصلي عليه، في عينيه دعج، صلى الله عليه وسلم، بياض العين مع سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف، وطف يعني أشفاره، رموشه طويلة، وفي صوته صحل، أي شبه بحة، صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع، أي امتداد، وفي لحيته كثافة، صلى الله على محمد، أزج أقرا، أي حواجبه تكاد تكون متصلة، إن صمت فعليه الوقار، صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حلو المنطق، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، يا سلام، فضل لا نزر ولا هذر، انظر، أي ليس بالطويل للبائن ولا بالقصير، وكلماته فصل، لا نزر ولا هذر، يعني لا يتكلم بطرف اللسان قليل الكلام، ولا يتكلم بهذر الكلام بكثير الكلام، في منطقه صلى الله، هو أوتي جوامع الكلم، وكان يتكلم بالكلمة الواحدة تؤدي المعنى الكبير، كأن يقول مثلا: الدين النصيحة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يا سلام، كحبات اللؤلؤ، الكلمات موزونة وموصوفة ومحبوبة وجميلة، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يا سلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ربعة، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، اللهم صل على محمد، يا سلام، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، أي كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقال في وصفه أنه كان إذا مشى مع رجل طويل ظهر أنه أطول منه، وإذا مشى مع رجل قصير توسطت قامته. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله. يا سلام، اللهم صل على محمد. وإن أمر تبادروا إلى أمره، اللهم صل على سيدنا محمد. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله، لا عابس في وجهه ولا مفند، يعني ليس منسوبا إلى الجهل وقلة العقل، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الأوصاف الدقيقة. فقال أبو معبد: فهذا والله صاحب قريش، هذا النبي يا أم معبد الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من هو قائله، ويقال أن الجن هي التي مدحت خيمة أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤدد، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يردها في مصدر ثم موردي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما سمع حسان بن ثابت هذه الكلمات قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، هداهم به بعض الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم، هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك، وانفعنا اللهم بما نقول، واجعل لنا شفاعة بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب على محمد
2: وافى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة من أهم الهدايا اللي المفروض الواحد يواظب عليها يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. عارف معنى الكلام الأول إيه؟ اللي يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قراءة الآيتين دول ممكن تاخد منك بالضبط 40 ثانية أو دقيقة. لو قرأتها كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكون كافية ليك. كافية عن إيه يا سيدنا محمد؟ اشرح لنا هدية ربنا. قال العلماء: كافية عن قيام الليل، وكافية إنها تحفظ نفسك من الشيطان وانت نايم أو من أي شيء مضر يحصل لك. شوفوا يا جماعة، الهدية دي كبيرة قوي من ربنا. أغلبنا مشغول وما عندوش الهمة أو الوقت أن يقعد يصلي بالليل، نرجع تعبانين من أشغالنا يدوبك تنام عشان تصحى تكمل حركة الحياة، والكل بيخاف من الكوابيس اللي بيصحى وهو مليان بسببها بالهموم. عمل بسيط يبعد عنك الشيطان والكوابيس، عمل بسيط يخليك كأنك كنت بتصلي الليل وبتحيي الليل وتبعث مع العباد. إيه العمل ده؟ هدية النهاردة آخر آيتين من سورة البقرة. شوفوا يا جماعة، أنت عارف ليه ربنا اداك الهدية دي وفيها الثواب العظيم ده؟ لأن آخر آيتين من سورة البقرة هي دستور العلاقة بين البشر وبين الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كأنك بتقول لربنا: يا رب أنا مؤمن بسلسلة الأنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقدر مجهودهم وعارف أن كلهم ليهم من المقامات العالية عندك يا رب. أنا مؤمن بالشريعة من أول نبي لآخر نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، دي عقدتي يا رب العالمين. ثم بعد كده بتردد الدستور الرباني في معاملة الخلق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأنك عارف وبتقول لربنا: أنا عارف يا رب لو أنا غلطت غصب عني أنت هتسامحني يا رب. بعد

0: وقلت لربنا انت بتسامح اللي بيغلط يا رب؟ بتقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني مشقة كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب انا عارف انك انت مش هتحملنا فوق طاقتنا، لا في التشريع ولا في المشاكل ولا في الابتلاءات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. انا عارف يا رب العالمين ان اي ابتلاء او اي صعوبة او اي محنة انا اقدر اشيلها بكتافي، لانك انت مش بتحمل حد فوق طاقته. أنا مؤمن بكده يا رب، وأنا عارف أنك أنت حنين علينا يا رب العالمين. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنك بتقول لربنا أنا عارف أنت مين. تخيل لو كررت الكلام ده كل يوم قبل ما تنام ونمت على الاعتقاد ده. أهو ربنا عايزك تنام وانت مطمن لرحمته وحنانه وقربه وتسامحه. لو كل يوم نمت على المعاني والعقيدة دي هتعيش بيها تاني يوم. كل يوم تنام وتصحى على الرحمن الرحيم اللي مش بيحمل عباده أبدا فوق طاقتهم. ساعتها هتتفتح أبواب الحب والثقة وحسن الظن بينك وبين ربنا، وده اللي ربنا أراده، إنك تبقى عايش وانت مطمن له. عشان كده الهدية كبيرة، أيتين كأنك بقالك طول الليل بتصلي وتحفظك من كل شيء مضر وانت نايم، لكن الحقيقة ربنا عايز يرسخ جواك ويخلي عقيدتك أنا مطمن لك يا رب. عايز أوصي نفسي وأوصيكم، ما حدش يخش ينام إلا بعد ما يقرأ الآيتين دول، سواء حفظهم أو يفتح المصحف ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. ربنا يتقبل.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أشياء.
5: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعيذ من 6 أشياء. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 6 يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله منها، من أن يقع الإنسان فيها، أن يقع المسلم فيها. أول شيء الجبن. الجبن فهو ضعف القلب، أن يصبح الإنسان جبانا، أن تذهب الشجاعة من قلبه، لأن الجبان لا يستطيع أن يقدم على أي خير، لا يستطيع الجبان أن يفعل شيئا، لا يستطيع الجبان أن يسافر ولا أن يجاهد ولا أن يدافع عن نفسه ولا عن عرضه ولا عن أرضه ولا عن وطنه. الجبان عاجز، الجبان رجل خوار يخاف الآخرين ويخاف من أبسط الأمور. الرسول يستعيذ من الجبن، من الضعف، ضعف القلب. قوي القلب يسمى رجلا، صاحب همة عالية، صاحب إقدام، الناس تحتمي به، الشجاع تحتمي به الناس، بينما الجبان لا يقدم خيرا لا لنفسه ولا لغيره. فالرسول يستعيذ من الجبن، يعني يسأل من الله أن يخرج الجبن من قلبه، وأن تكون الشجاعة مكان الخوف والجبن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن. اسم الجبن ضعف القلب، والبخل، والبخيل ضعيف الإيمان، لأن البخيل هو الذي يحب الدنيا ويحاول أن يحتفظ لنفسه بكل شيء، وأن يمنع خيره عن الناس، يبخل على نفسه، يبخل على أولاده، على جيراني، على الناس عموما. بخيل في الرأي، بخيل في العلم. لا، إن كان عالما لا يعلم، إن كان عالما لا يعلم، إن كان غنيا لا يعطي، إن كان حكيما لا يقدم الحكمة والموعظة لأحد. هذا البخيل أحيانا يبخل بالكلمة، بالنصيحة. فمن أخلاق الكرماء أنهم يعطون كل شيء، الكريم يعطي من ماله ومن علمه ومن سمعه وبصره، حتى انه اذا سمع بلغ ما سمع، هذا يكون كريم. سمعت الرسول يقول بلغوا عني فرب مبلغ او عن سامع، يعني اذا حفظتم عني شيئا فلا تخبئوا، بلغوا، لان تبليغ هذا نفس التبليغ، تبليغ كلمة الحق، هذا من الجود والكرم. والبخل أن تبخل على ولدك بالنصيحة، ترى ابنك ينحرف يترك الصلاة، ترى زوجتك لا تصلي، لا تقدم لها النصيحة، هذا بخل. لأن من أشد البخل أن تبخل على نفسك بالأجر، تبخل على نفسك بالأجر، ترى بأنك تستطيع أن تكسب كل يوم أجر كثير لنفسك، فلا تفعل. أحيانا البخيل لا يساعد أحدا، يبخل بالمساعدة، يعني أحيانا إنسان بيشوف جاره عم بيعمر، بيقول عم بيعمر حيط، لو تقدم يساعده هذا كريم، لأنه تبرع بجهده، تبرع بالجهد. وجد أن امرأة وجدت جارتها متعبة في عمل من الأعمال، تقدم لها مساعدة، هذا مثل المال، لأن الجهد قيمته مال، الجهد قيمته المال. يعني لما تشتغل، عندما تشتغل أنت يوم من الأيام يوم عند رجل يعطيك مال، لماذا؟ لأن جهد اليوم يساوي المال. فإذا كنت لا تستطيع أن تتصدق بالمال، تصدق بالعمل، تصدق بالتعليم الناس. فالبخيل من يبخل على نفسه بالأجر، ويبخل على أولاده بالنصيحة والتربية، ويبخل على جيرانه بالمشورة أو بالمساعدة. لذلك قال الله تعالى في القرآن في شأن البخيل: والبخلاء ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شو الماعون؟ يمنعون الماعون، يمنعون مساعدتهم للآخرين، هذا العون، المساعدة، هذه من العطاء. إذن الرسول يستجير من الجبن والبخل، هذه اثنين، الجبن ضعف القلب، حتى إن اليابان يختبئ وراء الأولاد والنساء أحيانا يدافع عنه. البخيل أحيانا يكون غنيا وأحيانا يكون فقيرا، بس البخيل الغني يبغضه الله أكثر من الفقير البخيل، لأن الغني عنده ويمنع نفسه ويمنع خيره عن الآخرين، أما الفقير يمكن أن يلتمس له شيء من العذر أنه ما عنده. ولكن حتى الفقير يجب أن يكون كريما، ولا يجوز أن يكون بخيلا، يعطي لينفق ذو ساعة من ساعة. هذه اثنين، اثنين الثاني، الأولى العجز، الله أن يعوذك من الجبن والبخل، ومن العجز والكسل، العجز الشيخوخة والمرض والهرم، هذا الإنسان عندما يكون عاجزا لا يستطيع أن يفعل أي خير. يا ابن أطيني، يا مرخدي، قاعد كل النهار في البيت. الرسول يستعيذ من العجز، لأن العجز يروح الأجر، يأخذ الآخرين اللي بيخدموه بياخذوا أجره، بياخذوا له أجره. العجز والكسل، إسلام واحد كل النهار نايم، كل النهار نايم قاعد لا شغلي ولا عمل، هذا الكسلان، هذا عمره ما بيكسب أجر، لا بيكسب أجر لا نفسه ولا بيكسب أجر من غيره. فالرسول يكره الكسالة، يكره العجز، يكره البخل، يكره الجبن. كل مسلم لازم يكون مسلم، ما بيكون جبان. وبعدين آخر ما يستعيذ بالله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الإنسان يغلب الدين، غلي الدين، الدين بطل لا يستطيع وفاء الدين، يأكل حقوق الناس، يستدين وهو العاجز عن سداد الدين، فالناس تتناول بأنه الإنسان نصاب، الإنسان محتال، الإنسان كذا. فلذلك حاول أن لا تستدين، حاول أن تصبر دون أن تستدين، إن استطعت أن تفعل ذلك حتى لا يغلبك الدين. أخذ الدين سهل، أداء الدين صعب، خصوصا كلما تأخر الزمن بأداء الديون يصبح الإنسان أحيانا يستحل حرام الله. غلبة الدين وقهر الرجال، قهر الرجال يعني أن يغلب الجهد الرجال، أو أن يغلب العدو رجالنا، أن نصبح مغلوبين. عندما تغلب الرجال طبعا تغلب النساء، تغلب الأولاد، ما عندهم أحد. قهر الرجال عندما يدخل العدو إلى بلاد ويأسر الرجال يصبح النساء بلا رجال، يصبح بلا مدافع، يصبح الأولاد بلا حامي يحميهم. هذه ستة إذا يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعيذ بالله مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أنفسكم الشجاعة بدل البخل، تعلموا أنفسكم الكرم بدل البخل، تحاولوا أن تداووا أنفسكم من المرض حتى لا تقعوا بالعجز، وأن تنهضوا مبكرين كل يوم حتى لا تعلموا الكسل، وأن لا تستدينوا، وإن استدنتم فوفوا قبل أن يغلبكم الدين. واسألوا الله واستعيذوا بالله أن يغلبنا أحد على أمرنا فنصبح عبيدا له بدلا من أن نكون عبيدا لله تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
4: أيها الأحبة، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أشياء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نسأل أنفسنا عن الأشياء التي حولنا، هل هذا الشيء غال أو رخيص؟ يعني لو سألنا مثلا هذا القلم الذي في جيبي هل هو غال أم رخيص؟ يعتمد الأمر على شيء. إن كان يسهل تعويضه إذا تلف وذهب فهو رخيص، وإن كان يصعب تعويضه إذا تلف فهو غال، فإن كان يستحيل تعويضه فهو أغلى. إذن أغلى ما يكون هو الذي يستحيل تعويضه، وهو الزمن. أيها الإخوة، الزمن، إن أغلى ما نملك هو الزمن، لأنه إن ذهب لا نستطيع تعويضه. من هنا فإن كثيرا من المفسرين قالوا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن قوله تعالى والعصر المقصود به هو الزمن. العصر يعني الوقت الذي يجمع على عصور، نسمعهم يقولون العصور التاريخية، ومفردها عصر بمعنى وقت وزمن. والعصر يعني والزمن. وقال بعض المفسرين إن العصر هو وقت صلاة العصر، الوقت المعروف. فعلى القول بأن والعصر يعني والزمن، فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا ويقسم بعظيم من خلقه سبحانه وتعالى. الزمن أيها الإخوة، من خلاله نستطيع أن نفعل كل الأشياء. بدون زمن لا نستطيع أن نتعلم، بدون الزمن لا نستطيع أن نبني البيوت، بدون الزمن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة. بدون الزمن لا نستطيع أن نعبد الله، بدون الزمن لا نستطيع أن نتعلم لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني. لذلك ورد في قوله تعالى لما أهل جهنم نسأل الله العافية يقولون، يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا، يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلذلك لا يستطيع أحد أن يجيب على هذه الحجة. نعم، كلنا عمرنا وأعطينا من الوقت الكثير والكثير، فالعاقل منا من استفاد من هذا الوقت. ونسأل الله العافية لنا ولكم، الذي فاته الاستفادة من الوقت فقد خسر الخسران المبين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حديثه الشريف لما قال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من جملة الخمس قال وحياتك قبل موتك. هذه الحياة التي أنا فيها الآن وأنتم فيها الآن لن تدوم، كانت لأناس قبلنا ثم رحلوا عن هذه الدنيا، وكلنا يعرف أشخاصا وما أكثرهم، وسيأتي أناس من بعدنا، ونذهب نحن إلى الآخرة، وسيأتي مواليد جدد يملؤون هذه الدنيا ثم يخرجونهم أيضا. نحن بين بوابتين، دخول إلى الدنيا وخروج منها. فالعاقل منا أيها الإخوة من يغتنم هذه الفرصة ليستزيد من الحسنات التي تفيده في تلك الدار. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، واعف عما فرطنا فيما مضى. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، في هذه الحلقة سأذكر الدليل الثاني على حجية السنة، ووجوب محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة، وبقدر نقصان المحبة يقل الالتزام ويضعف التعظيم. ولا يتصور وجود محب صادق مخلص لا يوقر محبوبه ولا يعظم. وكلما زادت المحبة في نفس المحب زاد التوقير والتعظيم والطاعة. وقلت وبقدر نقصانها يقل الالتزام. لذا أمر الله عز وجل بمحبة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتوقيره وتعظيمه، لتكون الطاعة تامة ويكون الالتزام بها متينا. عندما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث ابن هشام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفر وهو آخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال كما في صحيح البخاري، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال إنه والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيرهما مقدار محبته عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والأحاديث في هذا كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لذا كان من التعظيم تقديم النفس، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاب النبي، تقديم نفس النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المحب، وتقديم محاب النبي عليه الصلاة والسلام على محاب المؤمن. أنت تقرأ في قوله سبحانه وتعالى وهو يعاتب المؤمنين جميعا ولا أخص المهاجرين والأنصار، جميع المؤمنين، يوم غزوة تبوك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وأهل المدينة في ذلك الوقت أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار، من انتقل إلى المدينة من مسلمة الفتح ومن بقية القبائل من اليمن جنوبا حتى الشمال ومن الشرق ومن الغرب الذين أتوا إلى وسكنوا المدينة مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى عاتب هؤلاء جميعا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويدعوه يذهب إلى قتال الروم في غزوة تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فماذا تقول يا أيها المسلم وأنت جالس في بيتك في ظل ظليل وماء بارد وهواء عليل وزوجة حصان رسول، ماذا تفعل؟

يذكر الله تعالى المؤمنين ما حصل للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوم الهجرة عندما خرج وليس معه من البشر سوى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فقد نصره الله تعالى يوم أن كان بمفرده ومعه الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذا نصره الله تعالى في ذلك الموقف وهو بمفرده وكفار قريش كانوا مجتمعين عند باب الغار لعلهم يحظون به عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينصره سبحانه وتعالى ومعه جمع من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار. فعاتب المتثاقلين. لا شك أن هذا النص فيه دلالة كبيرة على عظم منزلة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وعلى مدى عناية الله تعالى بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فما موقفك يا أيها المؤمن؟ أتكون بجنب الله تعالى في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي تأييد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وفي طاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن تكون نسخة ثانية مصغرة عن الصديق رضي الله تعالى عنه لتنال ما ناله رضي الله تعالى عنه، أم أن تكون في شق آخر؟ وهذا يقتضي منك الزيادة في الطاعة والاتباع والامتثال. إذا علمنا نحن أن من مفردات العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسوله عليه وآله الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ أيها الأخ الكريم قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز على جميع الأنبياء أنه مصدق لجميع الأنبياء السابقين، وأنه داعم لجميع ما جاء به الأنبياء السابقون، وانعكس ذلك على أمته فجعل ذلك شرطا في إيمان الواحد منهم أن يؤمن بجميع الأنبياء السابقين. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. أما ما كان من التغيير والتبديل الذي حصل بعد ذلك فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

0: لأنهم لو قالوا قولا يزعمون أنه في كتابهم فقد يكون كذبا على الله تعالى مما حوروه وغيروه وبدلوه. ولا تنكره ولا تكذبهم فيه، لأنه قد يكون مما نزل في كتبهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عجب عجاب، أخلاقه وأخباره سارت بها الركبان وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، هي الأسوة وهي المنارة التي تنير طريقنا في سيرنا إلى الله عز وجل. خير من مشى على هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده. قال الراوي: فبكى أبو بكر. فاستغربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، أموال، نساء، مسكن، مأكل، ملبس، وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر. فبعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين ما عنده عند الله عز وجل وبين أن يعيش ويتمتع بما شاء من ملذات الدنيا، فاختار ما عند الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادر على أن يعيش عيشة أحلى وأجمل من حياة قياصرة الزمان وملوك الدهر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد هذه العيشة. كانت تأتيه أموال من المغنم، تأتيه أموال من الفيء، لكن كل هذه الأموال التي كانت له صلى الله عليه وسلم لم ينفقها على ملذاته ومسكنه، إنما انفقها فيما يقرب إلى الله: تفريج هموم، قضاء ديون الناس، تأليف قلوب ناس، صدقات لفقراء محتاجين، ابن سبيل. كل هذا كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخر شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على أن يتمتع كما يتمتع الناس بالمباحات، بالمباح. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعرف حقيقة الحياة الدنيا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة الدنيا بكل ملذاتها، وهو قادر على أن يتمتع. أعطى صفان بن أمية عطاء يقسم بالله، صفان بن أمية قال: أقسم بالله العظيم ما تطيب نفس عبد بهذا العطاء إلا نفس نبي. يعني هذه العطية اللي أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تكون إلا من نفس نبي. صدره يسع وأخلاقه تسع، وجوده يسع أن يعطي هذا العطاء. لكن رغم كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش عيشة الملوك ولا عيشة الأباطرة والقياصرة، إنما عاش عيشة البسطاء من الناس. انظر كيف تصف عائشة ويصف أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الداخل والخارج في بيته صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم، حتى يعي الناس، يعي التجار، يعي الأغنياء، أن هذه الأموال وهذه زينة الحياة الدنيا لا تغرب إلى الله. الذي يغرب إلى الله هو الطاعة. يعني مالك الذي عندك سخره في طاعة الله. عائشة رضي الله عنها تخبر عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما أكل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. تقسم بالله عائشة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في يوم واحد أكلتين إلا إحداهما تمر. يعني ما يأكلون إدامين بنفس اليوم، أكلة قد يكون فيها إدام وقد ما يكون فيها إدام، الثانية تمر. والله ثم والله أكثر فقراؤنا في هذا الزمان والله ما عاشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. بل عائشة تحكي أيضا وهي تصف طعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعة نسوة، تسعة أبيات، تسعة زوجات، تصف كيف حال الطعام وما كان طعامهم رضي الله عنهم أجمعين. جاءت امرأة مسكينة
إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة، فلم تجد عائشة في هذا البيت الكامل إلا تمرة، تمرة تمرة بالعدد بالعدد تمرة، فأعطتها المسكينة أمهم، وكان لها ابنتين اثنتين. هذه الأم الرحيمة الحنون قسمت التمرة قسمتين قسمين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها قسمة تمرة، بيت كامل بيت كامل ما فيه إلا تمرة تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوع يجوع حتى يربط على بطنه من شدة الجوع. أقول وأعيد وأكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك مالا ويأتيه من الأموال الشيء الكثير، لكن ما كان يدخل لنفسه، كله ينفق في سبيل الله. أنس بن مالك يقول والله ما أمسى في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع من بر ولا صاع من حب، وإن عنده 9 نسوة. يقسم بالله أنس، ما في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يوم عندهم صاع صاع، لا بر ولا حب. الصاع تدرون كم؟ على أعلى تقدير 3 كيلو، 3 كيلو، يعني ما جاء عليهم يوم عندهم ما يزيد على 3 كيلو باليوم. وعائشة تقول قالت والله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام حتى قبض، يعني ما في 3 أيام يشبعون، يوم يشبعون باكر يجوعون، يومين يشبعون الثالث يجوعون، بل أحيانا أحيانا والله ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمرة في بيته. ذاك اليوم اللي لقت عائشة تمرة، يوم خير تمرة، كان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فيقول هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، صائم طعام ما في، تمر ما في، حب ما في، خبز ما في، عيش ما في، إيدام ما في، قال إني إذا صائم. وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن يعيش عيشة الأغنياء لشاءها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الحياة الدنيا، فجعل حياة الدنيا معبر، وهذا المال الذي يأتيه ينفق في سبيل الله. اغتنم أيها العبد عافيتك، اغتنم غناك، اغتنم المال اللي عندك فيما يقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الباقي، وأما الملذات فهي زائلة بزوالها.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشجاعة من مكارم الأخلاق، وهي فضيلة قوة النفس الغضبية إذا انقادت إلى العقل. لو أن الإنسان غضب لكن غضبه كان مزموما بزمام العقل منقادا إليه، هذه الصفة أكمل ما تكون وأفضل ما تكون وأجمل ما تكون في نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الله بن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الكريم كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. ما من بطل من الأبطال ولا شجاع من الشجعان إلا وقد حفظت عنه فرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به المواقف الصعبة فكان ثابتا لا يتزحزح. في يوم أحد فر الكمات الأبطال وهو عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم. في يوم حنين لما انكشف الناس، يقول العباس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كأنه يقول للأعداء: ها أنا ذا. ما فر ولا توارى ولا تخفى صلوات الله وسلامه عليه. شجاعته عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة لما خرج من بين أظهر المشركين وقد وقفوا له على سماطين بيد كل واحد منهم سيف مسلط. نبي عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وهو رابط الجأش ثابت الجنان يتلو قول ربنا جل جلاله: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم لما أوى إلى غار ثور ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فجاء المشركون ووقفوا فوقهم على فتحة الغار، دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. لما لحق به سراقة بن مالك الجشعمي، نبي عليه الصلاة والسلام ما اضطرب فؤاده ولا أظهر جزعا، وكان في غاية الاطمئنان. لما اقترب منه سراقة ساخت أقدام فرسه في الأرض مرة بعد مرة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، الله جل جلاله منع عنه كيد أعدائه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز. في يوم أحد نبي عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه من وقع ضربات السيوف التي استهدفت حياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه كالجبل الأشم لا يتحرك ولا يتزحزح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن استرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد مع حليمة السعدية، توقفنا عن شق الصدر. بعد ما غلق الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين من الرضاعة، رجعت به حليمة لأمه، كانت تبغى يقعد عندها لما رأت من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقنعت أمه أنه لا يجلس عندنا، رجعت به إلى بادية بني سعد. على رأي أغلب المحققين أنه كان في السنة الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الحادثة. وما هي هذه الحادثة؟ إنه بيحكي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحابه سألوه: يا رسول الله إيش حصل لك لما كنت صغير؟ فقال لهم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا قد خرج منها أضاءت لها قصور بصرة في الشام، وعندما كنت مسترضعا في بادية بني سعد جاءني ملكان، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، فأضجعاني وشق صدري، حتى أنس كان يقول رأينا أثر المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستخرج من قلبه، خرجوا قلبه وخرجوا منه علقة سوداء وغسلوها في طست من ذهب بماء زمزم، وقالوا: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأموها، جمعوا الصدر مرة ثانية. فسبحان الله العظيم، يعني ما بان عليه أي شيء. في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنتهم. ثم قال له: دعه، طيب فلو وزنته بأمته كلها لوزنهم صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحادثة إيش؟ إنه كان معاه بيلعب أخوه من الرضاعة، فجاء بسرعة لأمه حليمة فقال لها: أدركي أخي القرشي جاء، يعني حيقتل. فجاءت حليمة وأبوه من الرضاعة، جالوا بسرعة فوجدوه ممتقع اللون، فالتزمته، ضمته وخافوا عليه، فرجعوا لمين؟ لأمه. قالوا له، يعني حليمة بتكلم زوجها بتقول له: أخاف أن يكون سر له شيء، جالوا أذى من الجن ولا حاجة، خلينا نرجعه لأمه. فرجعوا لأمه، فقالت لهم السيدة آمنة: ليش رجعتي؟ منت كنت حريصة يكون معاكي. فقالت لها: خلاص يكفي، يعني جلس. قالت لها: أخبريني الخبر. فما زالت بها حتى أخبرتها. قالت لها: أخشيتي علي؟ خفتي علي؟ قالت لها: إيوه خفت علي. فقالت لها: والله إن ابني شأن، هذا الابن حيكون له شأن عظيم. فسبحان الله العظيم، لمن فضلت معه، جلس، رجع لأمه وجلس معاها ألين صار عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. بعد لما في هذا العمر بدأ لأمه أن تزور المدينة لكأيش؟ تزور قبر زوجها عبد الله. فلما راحت وهي راجعة في الطريق في الأبواء هناك، حصل أنه مرضت السيدة آمنة وتوفيت ودفنت هناك. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، صار يتيم الأب ويتيم الأم صلى الله عليه وسلم. رجع مين كفله؟ جده عبد المطلب. فجلس معه، جلس، وكان جده يكرمه إكرام شديد ويحبه حب شديد، لدرجة أنه كانوا أولاده، أولاد عبد المطلب اللي هم يصيروا عمال الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرشوا له فراش عند الكعبة ويوقفوا حوالينه، لأن عبد المطلب سيد، فكان يوقفوا حوالينه وما حد يجرؤ أنه يجلس على الفراش. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس على الفراش، فسبحان الله العظيم، يجوا عمانه يقوموا، فيقول لهم: دعوه، والله إن لابني شأنه. لما
صار لعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. لاحظوا يتم أب وأم وحتى الجد اللي كان عنده. طيب في سؤال، إيش الحكمة من إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وماتت أمه وجده؟ إيش الحكمة إنه يعيش حياة اليتم هذه؟ سبحان الله العظيم، أول شيء إنه ما عنده أخوان أشقاء أبدا، حتى لحد يجي يقول أنا أولى بالنبوة منك أو أنا أرث النبوة منك. فمات أبوه ما حيصير عنده أخوان من أب، وماتت أمه ما حيصير عنده أخوان من أم ولا أحد فيهم. لما يكون يتيم ترق يعني يرقق الإحساس ويرق قلبه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ويحن على الأيتام. فهنا كان المعاني من ضمنها أنه يكون يتيم. الشيء اللي بعده أنه ما حد يكون له فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، لأنه إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي رباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. المهم لما توفي عبد المطلب عاهد برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جده، إلى أخيه مين؟ أبو طالب اللي هو أخو أبوه، يصير عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أخو عبد الله شقيقه هو اللي رعاه. أبو طالب كان رجل كثير العيال وكان رجل فقير، لكن أكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، يعني طبعا زوجة أبو طالب اسمها فاطمة، فكانوا يحنوا عليه، فلما يحطوا الأكل وعيال أبو طالب كثير فكانوا يأكلوا الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يقرب يأكل شيء. فقام أبو طالب لاحظ ده، فقال لها إذا حطيت الأكل شيل الابن محمد شوية علشان ما يحب إنه إيه، إنه يتقاتل معاهم على الطعام. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عند عمه أبو طالب. لما سار عمره 12 سنة حصلت حادثة غريبة. إيش هي دي الحادثة؟ إنه طبعا كانت في رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت فين؟ لليمن. ورحلة الصيف كانت فين؟ للشام. كانت القوافل، وزي ما عرفنا قبل كم حلقة إنه كان بنو هاشم هم اللي يقودوا القوافل في التجارة، فكان من ضمنها أبو طالب بيقود قافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بعمه وقال له أبغى أروح معاك القافلة، فأخذوا معاه. أبغاكم تتخيلوا إنه المسافة من مكة للمدينة لتبوك ألين وصلوا لمدينة اسمها بصرة. بصرة مش البصرة، البصرة في العراق، بصرة مدينة سورية على حدود الأردن. تخيلوا دي المسافة كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشيها مع عمه أبو طالب. لما وصلوا هناك كان في دير لواحد راهب اسمه الراهب بحيرة. الراهب بحيرة لما شاف القافلة جاية رأى سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة، فاستغرب. أول مرة يشوف القافلة سحابة تظلل شخصا بعينه في القافلة. لما وصلوا هناك، ولعلمكم الدير موجود إلى الآن في مدينة بصرة في سوريا إلى الآن. لما وصلوا هناك وقعدوا القافلة يعني نزل واستراحوا، فقام السوى بحيرة عمل طعام وقال لهم كلكم أهل القافلة تيجوا على الطعام، عزمهم. استغربوا، أول مرة أنت؟ قالوا له ما قد سويت هذا الشيء. قال بدا لي أن يعني أدعوكم. فجو كلهم، قال ولا يتخلف منكم أحد. جو كلهم على الطعام ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل قصة الراهب بحيرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا رياح الشوق هبي، مزقي أشرع حبي، أغرق الدنيا بنأي مثلما أغرقت قلبي، أبرقي يا سحب هجري، أرعدي رعبا برعبي، امطري سما وشوكا، وازرعي الأرض بجدبي، وامنعي الزهرة تنمو أو أرى البذرة تربي، فلقد مل فؤادي هجر أحبابي وصحبي، ولقد ملت جفوني سهر الليل وكربي، أمتطي الآمال حينا فيجافيني ركبي، وهي حينا تتنامى بين أعماقي وصلبي، يا زمان الوصل عدلي واعد خفقا بجنبي، ودع الزهرة تحيا وأرى البذرة تنبي، وانثر الحسن ربيعا يزدهي الكون بخصبي، واملأ الدنيا عبيرا وغناء عبر دربي، فلك الشوق ينادي ولك الحب يلبي، لا تدعني يا زماني رهن إعصاري ونحبي، قيد خوف ينهب العمر ويلقيني لشيبي، قبل لقياك لتمحو راحماً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الأثير، أثير إذاعة التوحيد الإسلامي، نمضي في الحديث عن خلق جديد من الأخلاق المحمدية، فعل الخير والعمل التطوعي مع الإخلاص فيه بلا رياء ولا سمعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: المعطي، المانع، الضار، النافع، الواحد، الأحد. والتخلق باسمي الله تعالى المعطي والمانع هو بأن تحب العطاء فتعطي حيث أمرك وتمنع حيث أمرك، فإذا منعت لم تمنع بخلا، وإنما لرجاء مصلحة وخير مجتمع. والتخلق باسمي الله تعالى الضار والنافع هو بأن تحب نشر الخير وأن يعم النفع وتعمل على منع الضر عن نفسك وعن غيرك. التخلق باسمي الله تعالى الواحد والأحد هو بأن لا تبتغي بعملك غير وجهه الكريم، فلا يتعلق قلبك بسواه، ولا يهمك أن يرى عملك غيره جل وعلا. أيها الأحبة، إعطاء المحتاجين ومساعدة الضعفاء وتفريج هم المهمومين وإنفاق المال على من ضاقت به الدنيا انعكاس للعطاء دون مقابل، ومساعدة صحيحة دون من، وإنفاق مال أو جهد بلا نفاق. وفي ذلك النأي عن الفردية والتخلص من الأنانية. إن العمل التطوعي ليس طرفا، بل هو حاجة فردية اجتماعية، وعلى كل منا أن يعطي جزءا من وقته، وجزءا من صدق مشاعره، وجزءا من ماله لهذه العبادة. فالصحابة الكرام الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ما كانوا يتقاضون رواتب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان معظمهم ينفق من ماله الخاص ليجهز عتاده وفرسه، لينال شرف المشاركة في الدفاع عن هذا الدين ونشره. ولو علم الناس ما في العمل التطوعي من إيجابيات لتهافتوا عليه، ولشجعوا أبناءهم وكل من حولهم. إن العمل التطوعي يبني الشخصية ويجعل منك إنسانا اجتماعيا، تشعر بالآخرين وتشعر بالانتماء الفعلي للمنظومة البشرية، فتفرح لفرح الناس وتحزن لحزنهم. فأنت لم تعد فردا، بل أنت جزء من مجموعة من مجتمع متعلق.

كامل. إن السعادة لا تظهر عندما تعطي لا عندما تأخذ. وهنا الكبر يتلاشى شيئا فشيئا، والنفس تتهذب والروح تسمو. ولكن حذاري من الرياء. اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني قد أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت. الاثنان الرياء والسمعة هما أن تحب أن يراك الناس وأنت تفعل الخير أو أن يسمعوا بك، وعندها لا يكون عملك خالصا لوجه الله، بل هو بغية أن يراك الناس ويعلموا بعملك فيمدحوك. عندما يكون العمل الخيري خالصا لله يثمر. ولكن حذاري، فالإخلاص يحتاج إلى نية صادقة قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، لأن الشيطان يوسوس لك في كل المراحل. روي عن علي رضي الله عنه قوله: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطهارة القلب من النفاق: اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. كان مالك بن دينار يقول: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. يعني لو كلفك الله تعالى أن تكتب ما تقول، نحن كل واحد في ملك يكتب يسجل عليه ما يقول، فلو أنك أنت كلفت أن تكتب ما تقول لحالك بتختصر كثيرا من كلامك. تعلمون أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. حكي، يعني هذا اللي عم بحكي حكي أنا، يعني فضفضة هيك معي وقت فاضي عم بحكي أنا ورفيقي، بس حكي ما مو شيء يعني، بس كله حكي بحكي. وإنما أخذون على ما تجنيه أن ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأنه هذا اللسان أحياناً بمرق كذب، غيبة، نميمة، حلف بغير الله، سخرية، كلام فاحش، كلام بذيء، كل هذا مسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيقول مالك ابن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. لا يخفف. هلأ في بعضنا، نحن ثلاثة أنواع من الرجال، فبعضنا قليل الكلام، وهذا الأحسن بشكل عام، وبعضنا متوسط، لكن بعضنا كثير الكلام. يعني إذا كنا قاعدين جلسة هيك بخمسة بتلاقي ما شاء الله لا يتوقف عن الكلام، يعني بالكاد أن يستأذنه غيره شوي بس لك خلينا نحكي بس في شغلة بدي لكم إياها، هيك يعني كثير الكلام. هلأ إذا واحد بيناتنا يا شباب يعني مهذار كثير الكلام، لازم يراقب حاله. إذا كان كلامك نافعاً خليك عم كتير كلام، لا توقف عن الحكي إذا كلامك نافعاً. إذا كلامك ضاراً بدك الحقيقة تحبس لسانك. هلأ بقول لك شو الطريقة. وإذا كلامك لا يا أستاذ أنا والله ما بحكي كلام ضار بس كمان مو نافع، يعني بيني وبينك قرقرة، هذا اسمه لغو بالمصطلح الإسلامي، الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. والله وصف المؤمنين قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: إذا مروا باللغو مروا كراما. ما بيرضوا، حتى ما بيرضى يسمع، يعني ما معه وقت المسلم، يعني هو يدرك بأنه حياته 60-70 سنة على الأرض بالكاد ينتج فيهم منتج خير يبقيه في هذه الأرض يليق به ثم يموت. دوبك تلحق يعني 60-70 سنة دوبك تساوي مشفى مثل مشفى المواساة، بدك 70 سنة شغل، دوبك تساوي 60-70 سنة تساوي لنا جامعة تنفع فيها العباد 200-300-400 سنة بعد منك، بس بدك 60-70 سنة، إذا مو 60-40، إذا مو 40-30 فما في وقت. دوبك تساوي لنا مجمع إسلامي كبير بالكاد، ذلك المسلم ما عنده وقت، يعني دوبه يساوي له شيء منتج كبير في هذه الأرض يبقيه للخير ويمضي إلى الدار الآخرة. وأعمال الخير يا أخوان كبيرة كبيرة جدا، وحتى إذا نزلت الأزمة بالبلد، يعني الآن صار المسلم وين ما قاعد بيفكر بيطلع معه عمل خير. المسلم يا أخوان وين ما مشي هيك بيخطر لباله. هلأ أنتوا طالعين من الجامع، مروا عند مشفى الأطفال، بالله تلاقي جنب مشفى الأطفال في رجال ونسوان قاعدين برا عرصيف حاطين كرتونة وقاعدين، والدنيا الحقيقة الآن شوب مرات حاطت جريدة فوق راسه، وإذا بتروح الساعة 12 بالليل واحدة بالليل تلاقي نايم كمان، يا عرصيف يا بالجنينة هذه المنصفة اللي بيناتهم، ومتغطي أو ماله متغطي، متغطي أو ماله متغطي، لأنه ابنه جوا وهي جاية من مكان بعيد ربما من محافظة أخرى مشان هالولد. يعني لعل هاي توحي لك شي مشروع خيري. مرة واحد من الإخوة الله يزيل خير
قبل الأزمة، بس والله الآن جدير يعني أن يفعل. قال لي أستاذ يعني شيء قطعة أرض بعيدة، يعني مو شرط هون بهالقرنة، قطعة أرض تنبنى هنجارات، تتقطع غرف، بقلب كل غرفة في حنفية، بيجي كل يوم المسا باص بيركب هالناس من هون، إنه تفضلوا نحن عازمينكم، أحسن ما تناموا بهالشارع، تعالوا في مكان للنوم، سرير ومغسلة. شو بده هذا الرجل؟ يعني هو بس بده مكان السرير وبده هالمغسلة، يغسل صباحا يتوضى ويطلع رد، والصباح رد شي ساعة 6 بنجاب لنفس المكان. المسلم يا أخوان دوبه يلحق يساوي له شي مشروع. شو رأيك تساوي لنا هيك شي مشروع محرز قبل ما تموت؟ ترى أنت رايح، كلنا يا أخوان ترى نحن رايحين لاتجاه الموت كلاتكم بلا استثناء. يعني فكر لك شيء شغلة ضمن إمكانك. هلأ بجوز واحد يقول أنا مو بإمكاني هالشغلة، أخي بدنا شغلة ضمن إمكانك، بس فكر لك شيء مشروع عود اشتغل فيه. المسلم ما عنده وقت يضيعه إنه أخي فاضي جاي عود عندك شيء ساعة قرقر أنا وياك، ما معي، يا ريت معي ساعة، يا ريت عندي ساعة، إذا عندك بيعني إياها يعني هالساعة. فالمسلم نحن مع الكلام ثلاث أنواع، فبعضنا قليل الكلام وبعضنا متوسط وبعضنا كثير الكلام. هلا اللي كثير الكلام بده يراقب حاله، اذا كلامك نافع خليك عم تحكي، اذا كلامك ضار ترى كله مسجل عليك وستؤاخذ به لا سمح الله يوم القيامه، واذا كلامك لا بينفع ولا بيضر والله انت جدير بك ان تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها المسلم ان الارض والسماء لك، شايف كل هالكره الارضيه لك الله خلقها، شايف هالسماء والكون عطارد نبتون زحل بلوتو مشانك، الله خلقهم مشانك يا رجل، ما في وقت بقى اللي لقلك وتحكي يعني كلام لا ينفع ولا يضر، كلام له يا شباب أكثر. إذا أخي طيب أنا عندي وقت فراغ، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من بر الوالدين، أكثر من الأعمال الصالحات، حتى يعني تكون نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فيما يبدو هذا الرجل إمكاناته الحركية ضعيفة، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عود اشتغل بالذكر انت طول ما لك قاعد. طيب هلا اذا واحد بيناتنا يا اخي بيحكي الحقيقة انا بحكي كثير، وقال لك يا استاذ في كذب وفي غيبة وفي همزة وفي لمزة الصدق، والحقيقة بحكي نكت رزيلة كمان، يعني شو بدي اعمل، بحب نكت انا هيك، وانا هدول اللي حافظهم، حافظ نكت مو رزيله بس حسهم ما بيضحكوا، اما الرزيله بتضحك اكثر عشان هيك بحكي انا. طيب هلا لنفترض ممكن يعني واحد يكون هيك يا اخي، شو بده يعمل؟ ترى بدك تتحاسب على كل هذا الكلام اللي عم ينحكى، ويا رجل هي النكته الرزيله بتعرف بدها تعرض امام الله. يا لطيف شو بدك تقول؟ شو بدك تقول بكرة قدام رب العالمين؟ شو بدك تقول أمام الأشهاد، أمام الأنبياء؟ هيك اللي أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحكي، هيك أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكذبوا. طيب إذا واحد يا أخي بيعمل هيك شو بده يعمل؟ مالك ابن دينار بيقول لو أن القوم كلفوا الصحف لأقلوا المنطق. هلأ أنت بقال كلف نفسك الصحف، جيب دفتر صغير حطه بجيبتك، كل ما حكيت كلمة حلوة حط زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، أو افتح على هالجوال تبعك ما بعرف افتح لك شيء أيقونة، كل كلمة حلوة زائد واحد، كلمة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ما حلوة ناقص واحد، نكتة ظريفة زائد واحد، أدخلت السرور على أمك زائد واحد، هزيت بدن أبوك ناقص واحد، وهكذا بآخر النهار تفتح الملف قديش طلع المجموع الجبري تبعه؟ طلع والله يا أخي هذول ناقص 17. طيب منيح، كل خمس ناقص واحد صيام يوم، كل خمس ناقصات واحد بتصوم يوم، اسمه الدنيا شوب. هلا بكره مثلا اليوم كان ناقص 5 بكره صيام. طيب عطشان جوعان عندي دراسه عندي روحه عندي شغل بدي زق بلوك، اخي بدك تصوم، والا لنفسك الا هي لانك عم تحكي كلام لا يرضي الله عز وجل، بس تتادبي ما عاد بصومك. بعد صوم يومين ثلاثة جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة تلاقي حالك لسانك صرت تختصر كثير من الكلام. ممكن كل ناقص تنتين صدقة 500 ورقة، كمان 500×500 بصير انت بعدين تجي بدك تحكي كلمة
نفسك تقول لك طول لي بالك أجله لا تدفعنا مصاري، خلصوا المصاري. بس يا أخوان لك يعني الواحد هذه النفس الأمارة بالسوء، والله إذا ما حملتها على الأدب، ما حملتها على الخلق الرفيع تفلت النفس، تفلت تتفلت من أي انضباط في الحياة. فأنا بدي أحمل حملا على ما أمر الله عز وجل. والله يا أخوان لما بيشوفك صادق في الإقبال عليه، صادق بأن تضبط لسانك فيما أمر وتجنبه ما نهى الله تعالى عنه، الله عز وجل بعينك. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي مثل الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، غير أنه لم يتح له تلامذة يحملون مذهبه. بقيت دمشق وما حولها تتعبد الله تعالى على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. هلأ معظم أهل دمشق مذهبهم إما حنفي وإما شافعي، بس الشام وما حولها كلهم كانوا يتعبدون الله على مذهب الإمام الأوزاعي 200 سنة. بعدين اندثر مذهب الإمام الأوزاعي. يقولون عن الإمام الأوزاعي كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها. هذا الأوزاعي ما ولا كلمة يا رجل بيطلعها مو راكزة، إذا بتقعد معه دوبك تفتح الدفتر كل كلمة بيقولها بتكتبها، كله كلام قيم، كله كلام له مكانته. فتدربوا يا شباب أن يكون كلامكم له قيمة، كلامكم فيه نفع، كلامكم فيه إيصال خير. سمعتوا بالخطبة، هلأ حتى المزاح هذا مطلوب شرعا، يعني أنا بعد ما أتعب بالشغل بدي ضحكة كمان، بعد ما أتعب بتلقي مادة علمية بدي كمان هيك شيء يسهل علي الأمر، بدي ابتسامة ما في مشكلة، بس أنا حتى ابتسامتي مضبوطة، حتى ابتسامتي موزعة ضمن الأوقات. وبالمناسبة المدرس الناجح هذا سواء بالمدرسة أو بالجامعة أو بالجامع هو بيرتبها الترتيبة. هنين بيقولوا الإنسان بيقدر يركز انتباهه 100% بمسألة 19 دقيقة. يعني هلأ أنا بدي ساوي درس، أنت بيضل مخك معي هيك ومشدود لقلي 19 دقيقة. بعد 19 دقيقة بيبدأ الانتباه بالتراخي، يصير مثلا بيطلع هيك، بيطلع جواله مثلا، بيشوف اللي جنبه، بيطلع بالترية اللي فوق. بقى بيقولوا انه هذا المدرس بعد 19 دقيقة انت لازم تساوي نكتة بقلب الدرس، ليش؟ عشان تريحهم هيك بيرتاحوا بيضحكوا، برد بترجع بتحكي موضوع بعد منها، رد بينشد لك بالحصة. اذا انت مدرس بمدرسة او بجامعة منيح هيك بعد تل ساعة اعمل لك شيء نكتة او اعمل لك هيك شيء تغيير، شو رأيكم؟ شو رأيك فلان؟ خلي واحد يقوم يحكي. هلأ نحن في ناس مختلفين، في ناس بتقدر تعطي نكتة يعني مناسبة للكلام، فإذا أنت هيك أنت احكي النكتة، في ناس ما بتقدر، في ناس فعلا طبيعته هيك يعني هو هيك جامد يعني جامد ما بيقدر يحكي نكتة. بيقولوا هذا المدرس لازم يحط تحت إيده أو يكون معه بقلب الصف واحد نكتي، بعد 19 دقيقة مثلا هاي اللي ما بيقدر يضحك بيجي بيقول له إيه أمير شو رأيك؟ بيقوم هذا بيفهم على القصة شو بدو لسه بيحكي له نكتة هيك بيضحك الناس رد بيرجع على الدرس. فالنكتة حتى النكتة يعني بالتربية إلى قيمة وإلى فائدة، وحتى بالإسلام محمودة ومشكورة، بس تكون بالشيء الذي سمعتموه في الخطبة. على كل الأحوال يا أخوان نحن مطلوب إلينا أن نضبط هذا اللسان، وقد ذكرت لكم مرة بأنني جمعت آفات اللسان، يعني كم مرض في بقلب هذا اللسان، طلع معي مدري 102 مدري 104 من أمراض اللسان، عدد الآفات تبع اللسان هي الكذب والغيبة والنميمة والفحش بيطلعوا 102 و104. كان بعض الصالحين يضع حمصة تحت تمه، حمصة تحت لسانه عشان إذا أراد أن يتكلم بتذكره هي الحمصة أنه في شيء يعني بتلبك، يوم بيفكر بالكلمة إذا حلوة بيقولها، ما حلوة بلاها الكلمة. فكان مالك ابن دينار يقول لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. طيب أنا بدي أنتهي عند هذه الفكرة، بس في كلمة كمان جميلة يقولها مالك ابن دينار بلكم ياها ولعن نخبئها للدرس القادم. قال مالك ابن دينار قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يعذب حاله. الطريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى صدق، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، طريق إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تكون
مصححا لنيتك. إذا صحت نيتك، إذا سلم لك الإخلاص، إذا كنت صادقا، هناك تنتفع ولو بالقليل. بس الحقيقة إذا ما في إخلاص، هذا الطريق يا أخوان جاءه أناس كثر ثم عنه انقطعوا. هذا الدرب مر عليه كثيرون ثم إنهم زاغوا. والسبب ما فيش إخلاص. فدرب نفسك حتى إذا بدك تضبط لسانك، اجعل ذلك تقربا إلى ربك. حتى إذا بدك تعمل عملا صالحا، اجعل ذلك إخلاصا لحضرة الله. نسأل الله عز وجل أن يصحح نوايانا وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة من أهم الهدايا اللي المفروض الواحد يواظب عليها يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. عارف معنى الكلام الأول إيه؟ اللي يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قراءة الآيتين دول ممكن تاخد منك بالضبط 40 ثانية أو دقيقة. لو قرأتها كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكون كافية ليك. كافية عن إيه يا سيدنا محمد؟ اشرح لنا هدية ربنا. قال العلماء: كافية عن قيام الليل، وكافية إنها تحفظ نفسك من الشيطان وانت نايم أو من أي شيء مضر يحصل لك. شوفوا يا جماعة، الهدية دي كبيرة قوي من ربنا. أغلبنا مشغول وما عندوش الهمة أو الوقت إن يقعد يصلي بالليل، نرجع تعبانين من أشغالنا، يدوبك تنام عشان تصحى تكمل حركة الحياة، والكل بيخاف من الكوابيس اللي بيصحى وهو مليان بسببها بالهموم. عمل بسيط يبعد عنك الشيطان والكوابيس، عمل بسيط يخليك كأنك كنت بتصلي الليل وبتحيي الليل وتبعث مع العباد. إيه العمل ده؟ هدية النهاردة آخر آيتين من سورة البقرة. شوفوا يا جماعة، أنت عارف ليه ربنا اداك الهدية دي وفيها الثواب العظيم ده؟ لأن آخر آيتين من سورة البقرة هي دستور العلاقة بين البشر وبين الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كأنك بتقول لربنا: يا رب أنا مؤمن بسلسلة الأنبياء من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مقدر مجهودهم وعارف أن كلهم ليهم من المقامات العالية عندك يا رب. أنا مؤمن بالشريعة من أول نبي لآخر نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، دي عقدت يا رب العالمين. ثم بعد كده بتردد الدستور الرباني في معاملة الخلق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأنك عارف وبتقول لربنا: أنا عارف يا رب لو أنا غلطت غصب عني أنت هتسامحني يا رب. بعد ما قلت لربنا أنت بتسامح اللي بيغلط يا رب، بتقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة، كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب أنا عارف أنك أنت مش هتحملنا فوق طاقتنا، لا في التشريع ولا في المشاكل ولا في الابتلاءات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا عارف يا رب العالمين أن أي ابتلاء أو أي صعوبة أو أي محنة أنا أقدر أشيلها بكتافي، لأنك أنت مش بتحمل حد فوق طاقته. أنا مؤمن بكده يا رب، وأنا عارف أنك أنت حنين علينا يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنك بتقول لربنا: أنا عارف أنت مين. تخيل لو كررت الكلام ده كل يوم قبل ما تنام ونمت على الاعتقاد ده، أهو ربنا عايزك تنام وأنت مطمن لرحمته وحنانه وقربه وتسامحه. لو كل يوم نمت على المعاني والعقيدة دي هتعيش بيها تاني يوم، كل يوم تنام وتصحى على الرحمن الرحيم اللي مش بيحمل عباده أبدا فوق طاقتهم. ساعتها هتتفتح أبواب الحب والثقة وحسن الظن بينك وبين ربنا، وده اللي ربنا أراده، إنك تبقى عايش وإنت مطمن له. عشان كده الهدية كبيرة، آيتين كأنك بقالك طول الليل بتصلي وتحفظك من كل شيء مضر وإنت نايم، لكن الحقيقة ربنا عايز يرسخ جواك ويخلي عقيدتك أنا مطمن لك يا رب. عايز أوصي نفسي وأوصيكم، محدش يخش ينام إلا بعد ما يقرأ الآيتين دول، سواء حفظهم أو يفتح المصحف ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. رب اللي تقبل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن.